الفن، نضبط بوصلة الإذاعة نحو برلين اليوم، هناك حيث لا تبكي المدن بل تحكي سينما، وحيث يخرج من الصقيع دب ذهبي يحمل في عينيه دفء الحكاية الإنسانية وضروب الإبداع. من خمسينيات القرن الماضي، من ركام الحرب إلى مجد الشاشات، نسافر في حكاية مهرجان برلين السينمائي. تابعونا جيدا، فالتاريخ هنا لا يقرأ بل يعرض على الشاشات. تكلمت برلين السينما وألهمت المخرجين، وتغنى بها العشاق كذلك. هذه الأغنية التي سنستمع إليها بعد قليل كتبها دافيد بويه أثناء إقامته في برلين الغربية في أواخر السبعينات، تدور حول لقاء الحبيبين عند جدار برلين، وتعتبر تحفة فنية موسيقية تجسد انقسام المدينة وصمودها، وتجسد كذلك احتضانها لعالم من الفنون.

بالعودة إلى تاريخ المهرجان، سنعود إلى عام 51 و900 وألف. كانت برلين مدينة مثقلة بأنقاض الحروب، مسكونة بصمت الخوف، ووسط ذلك الرماد آمن صناع الجمال أن الضوء وحده قادر على طرد عتمة المدافع. ولد هذا المهرجان ولم يكن مجرد سجاد أحمر، بل كان جسرا من الأمل، صرخة حرية في وجه الجدران التي بدأت ترتفع. السينما هنا ولدت سياسية، ولدت ثائرة، ولدت لتداوي ندوب البشرية برذاذ الفن المصفى.

ومن أشهر الأفلام التي ارتبطت بمهرجان برلين فيلم The Third Man، الذي يعيد إلى مسامعنا أزقة أوروبا الباردة المليئة بالأسرار. هذا الفيلم الكلاسيكي الشهير أنتج في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، كان يشير إلى اهتمام مستمر من هذا المهرجان بالكلاسيكيات السينمائية تقنياً وعلى مستوى المضمون. هو واحد من الأفلام الذي ارتبط بالمهرجان وشهرته، وهو من أعظم الأفلام التي تحدثت عن الجريمة والغموض في تاريخ السينما العالمية.

دارت بكرات الزمن لتصبح السبعينات والثمانينات مواسم الهبوب الثوري في برلين. تحولت الشاشة إلى مرآة ترفض التجميل، وصار الدب الذهبي جائزة لا تمنح إلا لمن يجرؤ على هز الطمأنينة الزائفة. في تلك الحقبة تكسرت القيود واحتضن المهرجان سينما المؤلف، تلك التي لا تبحث عن شباك تذاكر بل تبحث عن عمق الإنسان وقلقه وأحلامه المصلوبة على مقاصد السياسة والواقع.

0: وفي حديثنا عن أشهر الأفلام التي تلألأت في سماء برلين، نتحدث عن فيلم ران لولا أو لولا تركض، واحد من الأفلام الذي يعد رمز للسينما الألمانية المتجددة، سينما تركض نحو المستقبل دون توقف، وهي عتبة تجديدية واضحة في تاريخ المهرجان. هو كذلك فيلم جريمة وإثارة وتشويق، أنتج في أواخر التسعينات، وهو من كتابة وإخراج توم تيكفيي. يرصد الفيلم قصة فتاة يجب أن تحصل على 100,000 مارك ألماني خلال 20 دقيقة لتستطيع إنقاذ حياة صديقها. هذه الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم.
1: I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist with things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy if tension is too low.

نمشي مع أضواء السينما في برلين حتى نصل إلى هنا، إلى حاضرنا المسكون بالبحث عن التجديد في سينما تتجدد وتشع بمختلف المفاهيم الإنسانية. لين اليوم لا تزال الوفية لقضايا الإنسان، تفتح ذراعيها للمهمشين، للغرباء، للسينما المستقلة القادمة من أزقة النسيان. في دورات المهرجان الأخيرة لم تعد الكاميرا مجرد أداة توثيق، بل غدت عينا تبكي مع اللاجئين وتصرخ مع الأرض التي تختنق بالتغيير المناخي، وتتأمل بحذر هذا العالم الرقمي الجديد. برلين وسينمائها تقول لنا كل ليلة مهما تغيرت التكنولوجيا يبقى قلب الإنسان هو المحرك الحقيقي لكل كاميرا.

هذا الفيلم السينمائي العريق هو من أكثر المهرجانات السينمائية توغلاً في السياسة وتمازجاً بين المضامين على مدار تاريخ طويل امتد، ولكن كانت هناك دورات استثنائية تركت بصمة تاريخية وشهدت تحولات كبرى سواء على المستوى الفني السياسي أو من خلال الحضور العربي البارز. دورة التأسيس مثلاً انطلقت في ظل الحرب الباردة بمبادرة من الحلفاء الغربيين لعرض برلين الغربية كواجهة ثقافية للعالم الحر. عرض فيلم الافتتاح آنذاك ريبيكا، وكانت البداية الرسمية لأعرق المهرجانات. دورة أخرى تعد الأشهر رغم إلغائها هي دورة سنة 70 بعد 900 وألف، أشهر الدورات التي كانت مثيرة للجدل في تاريخ المهرجان، حيث تسبب فيلم المسابقة الألماني أوكي الذي تناول جريمة الحرب التي ارتكبها جنود أمريكا في الفيتنام، تسبب في انقسام حاد داخل لجنة التحكيم واستقالة رئيسها، وأدى هذا التوتر الغير مسبوق إلى إلغاء المسابقة الرسمية لأول مرة في تاريخ المهرجان. أما الدورة 41 هي أول دورة بعد توحيد ألمانيا، كانت دورة عاطفية تاريخية بامتياز انعقدت لأول مرة بعد سقوط جدار برلين. ومن الدورات التي تميزت كذلك بالزخم السياسي والفني ويمكن الحديث فيها عن سينما بديلة بامتياز هي الدورة 62 التي احتفت بالربيع العربي، عرفت تاريخيا بتركيزها الاستثنائي على التحولات السياسية في الشرق الأوسط، وخصص المهرجان ندوات وعروض خاصة تحتفي بالثورات العربية وحضور السينمائيين العرب.

آخر الدورات هي دورة هذه السنة التي حضرت فيها نقاشات وجدل معاصر شهدت زخما كبيرا يطرح قضايا المنفى والهوية والعدالة الإنسانية وسط بيئة سياسية عالمية مشحونة بالقضايا. تميزت بافتتاحها بفيلم نو جود مان للمخرجة الألمانية الأفغانية شهربانو سادات، وحصد فيها الفيلم العربي المشترك وقاء زمن الحصار للمخرج عبد الله الخطيب جائزة أفضل فيلم أول. ولأن الضوء لا يعرف جغرافيا ثابتة، كان للشرق في برلين موعد وصوت، نسيم دافي حمل حكيان العربية إلى الصقيع الألماني، هناك حيث صفق العالم لجرأة يوسف شاهين، واهتزت القاعات لصدق السينما التونسية والمغربية والمصرية. أصواتنا العربية هناك لم تكن مجرد ترجمة أسفل الشاشات، بل كانت نبضاً حياً يحمل رائحة التراب والشموس والهموم والأفراح المؤجلة، لنثبت في كل مرة أن السينما مرآة الوجع الإنساني الواحد وإن اختلفت اللغات.

0: السينما التونسية حذرت تميزت وتوجد، ونعود للدورة 66 سنة 16 بعد 2000 عندما فاز الفيلم التونسي نحبك هادي للمخرج محمد بن عطية بجائزة أفضل فيلم أول، وحصول بطله مجد مسطورة على جائزة الدب الفضي.
1: مسير في بوجو دونك اللي بثنا نعمل دي بروسبكسيون للشركات بلا في البحر وقت نقعد وكل ما عارفين دونك ما نجمش نجاوب على بريسك فما برشا حس نتاع الانيماسيون نتاع
2: سافا
3: امي تحت الدروس
1: خاطر امي ما تحبش الدروس
2: تصور هذا من خياطهم
4: تحت الجد كمان
2: فلوس ولا يطلو بها لا أكثر لا أقل فيقع الدماء واندي الصغير
1: فتبدأ من فعيتك
3: نحن من نهار لم خرجوا في البوم
2: في بالك براحك شو اللي شايف شو اللي أصلع
1: أتوقف.
2: أنت تحكي بجدك؟
1: أنا 3 سنين لهنا، 3 سنين في الكنبة هذه ما خرجتش. ما عندكش حاجة لك أنت حاجة تحبها أنت لروحك وحدك. تحب هالطفلة هذيك.
5: تقول لي شنو نعمل؟
2: نقول لك
5: فديت رايح حياتي فدتني زهرة
1: أول مرة نحس روحي ماما هكا مع عبدو في حياتي نحب نقعد معك
2: بس تهنى
0: لنتوقف قليلا عند رمزية الدب في علاقة بالمهرجان، فجوائز الدب الصغير الواقف على قدميه الخلفيتين ومادا يديه الذي يوزع اليوم كجائزة هو صمم من قبل النحاتة الألمانية الشهيرة ريني سانتينيس في ثلاثينات القرن الماضي. أعجب مؤسس المهرجان بالتمثال البرونزي الذي صنع أول مرة آنذاك واعتمدوه رسميا كشكل للجائزة. حركة الدب وهو يرفع يديه ويبدو كأنه يرحب بالناس تعكس روح المهرجان الذي يفتح أبوابه للجمهور العادي، حيث يعد مهرجان برلين أكبر مهرجان جماهيري في العالم من حيث بيع التذاكر. والدب هو الشعار التاريخي لمدينة برلين الذي يظهر على علم مدينتها وختمها الرسمي ودرعها منذ القرن 13.

أعزائي المستمعين، أوشكت بكرة فيلمنا الليلة عن الانتهاء وتقترب الشاشة من بياضها الأخير. عشنا برهة من الزمن في رحاب برلين تتبعنا خطى الدب الذهبي وهو يطبع قبلة الفن على جبين التاريخ. تنتهي إلى هنا حصتنا بنافذة مشرعة فتحناها على السينما والتحولات العالمية من خلال رحلتنا في مهرجان السينما لبرلين. ألتقيكم بإذن الله في موعد قادم من شارع الفن مع الأضواء والكاميروات والمسارح، مع تحيات سمية رجب عكرمي.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائماً هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

أكد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقاصرين المنور قسومي إنشاء أنه سيتم إنشاء مركز بحوث تطبيقي في قطاع الرخام بهذه المؤسسة الجامعية بكلفة تناهز 350 ألف دينار.

0: تمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة التعقيد للبلاد. أعلن المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. تعتزم السعودية شن هجوم على حركة الحوثي اليمنية ضمن خطة توعدها وفق خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر عبر باب المندب. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوسيرة متسارعة، وأكد وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي. شكرا وإلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: من سحر البيان.
2: مستمعين الكرام، تحية عطرة. عندما نقول البيان فنحن نعني به اللغة والألفاظ المستخدمة للإبانة عن المعنى، ويوصف عادة بالفصاحة. أما المعنى فيوصف بالبلاغة، فيقال معنى بليغ كما يقال قول فصيح. ونحن في هذا البرنامج نركز بالدرجة الأولى على طريقة التعبير التي توصف بالفصاحة، وهو الذي هدف إلى إبرازه الحديث الشريف القائل: إن من البيان لسحرة، وهو ما استوحينا منه عنوان هذا البرنامج. مخيرين في الآن معا المعاني المستلطفة والمقاصد المستطرفة التي نريدها والنصوص التي نحبذ تقديمها.

ويرى الباحثون في الأدب ونقده إن الأدب لا يتمثل في معانيه بقدر ما يتمثل في لغته، حتى إن السؤال الفلسفي وجه للغة وهو: ماذا تعني اللغة؟ أي ماذا بإمكانها أن تكشفه وتوصله من معان وتصورات، وكذلك ماذا بإمكانها بالجانب الآخر أن تحجبه. وسؤالنا يصبح: كيف تولد اللغة معانيها؟ ويقال في جانب آخر من المسألة: إن الموسيقى تعبر عن المعاني التي تحجبها اللغة أو لا تستطيع التعبير عنها، وهو ما تعمل على الإفصاح عنه الموسيقى التصويرية في الأشرطة السينمائية وفي المسلسلات التلفزيونية.

0: من طريف الشعر
1: لي تشين تشاو 55 أشهر شاعرة صينية تزوجت بشاعر شاب لكنه قضى نحبه في إحدى المعارك القبلية فظلت تندبه طوال حياتها. تقول في قصيدة بعنوان أشواق إلى الراحل بعيدا ترجمها عن الصينية سلام عبيد: تركت عود الند يهمد في المبخرة وغطاء السرير الأحمر مشعا كأمواج البحر، ما زلت طريحة أحزاني والبعد مرير، كل شيء انتهى. في هذه المرة ارتحل بعيدا، وها أنا ذا في أواخر الربيع أطير بأفكاري إليه.

0: من طريف القول
1: عن الإمام مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: رجل اشتهر بالسفه وإن كان من أعلم الناس، ورجل يكذب في أحاديث الناس، وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وشيخ فاضل إن كان لا يعرف ما يحدث به. وقال الفيلسوف الألماني نيتشه: لا تدري إن كان القول صادقا أو كاذبا، حقيقة أم خطأ، إن كنت لم تسأل نفسك بعد من قاله وكيف ولماذا. وقال الفيلسوف اليوناني بارمينيدس: ليس هناك طريق يمكن أن يوصف بأنه صاعد أو نازل، ذلك أن الشخص الصاعد منه سيسميه صاعدا، والنازل منه سيسميه نازلا. وقال المفكر والأديب الفرنسي جون جاك روسو: الحقيقة قبل جبال البيريني خطأ ما بعدها.

0: من طريف وقائع التاريخ.
1: ذكر المؤرخ الفرنسي موريس كروزيه في كتابه تاريخ الحضارة، عندما قامت قرطاج أثرت على شعوب البحر الأبيض المتوسط كلها، ولقد كان الشرق رائدا والغرب سائرا في ركابه متتلمذا عليه. ويستشهد كروزيه على ذلك بقوله: عندما كانت قرطاجنة في عز ازدهارها في القرن الخامس قبل الميلاد، كانت روما منافستها فيما بعد، عبارة عن مجموعة مساكن بدائية لا ترقى إلى مستوى مدينة. وبما أن الفينيقيين كانوا أهل تجارة بحرية، فقد توصلوا إلى صناعة أساطيل تجارية وحربية قوية. ويقول التاريخ إن الرومان وقتئذ ما كانوا يعرفون صناعة السفن، إلى أن وقعت في أيديهم سفينة قرطاجية جنحت عن مسارها البحري ففككوها وتعلموا منها صناعة السفن.

برهة مع المعري. يقول سجين المحبسين أبو العلاء المعري: فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. فإن كنت تهوى العيش فابغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول. توقى البذور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. واستوحى الشاعر صالح جودة معنى هذا البيت الأخير فقال: لا ينقص البدر إلا حين يكتمل. ويقول الأستاذ محمد مصطفى بالحاج في كتابه شاعرية أبي العلاء في نظر القدامى: كان أبو العلاء يدعو إلى تحكيم العقل في كل شيء، وهي أخطر ما جابها الحكام والفقهاء ورؤساء المذاهب، لأن ذلك كان يعني وقتئذ زلزلة عروش الحكام ومناصب الفقهاء، وليطرح كل المواقف والمفاهيم والعلاقات للنقاش والبحث وتحديد مكانها من الحق والباطل والعدل والظلم والصواب والخطأ.

0: حكاية من التراث.
1: حكى حماد الراوية وهو من المسهمين في جمع الشعر العربي وتدوينه في أواخر القرن الأول الهجري، وعاصر الشاعر عمر ابن أبي ربيعة، قال: كان انقطاعي للخليفة يزيد بن عبد الملك، فكان هشام يجفوني في أيامه، وعندما أفضت الخلافة إليه خفته، فمكثت في بيتي سنة لا أغادره، فلما لم أسمع أحدا يذكرني خرجت يوما، فإذا شرطياني قد وقف علي وقال لي: إن الخليفة يريدك. فاستسلمت لأوامرهما وسرت معهما، وعندما وصلت ودخلت الإيوان الأحمر وجدت يوسف ابن عمر يسلمني مباشرة كتابا قرأت فيه: عليك أن توافي الخليفة فورا. وعندما دخلت عليه وجدته في دار قوراء مفروشة بالرخام، وهو في مجلس مفروش بالرخام، وبين كل رخامتين قضيب ذهب، وحيطانه كذلك، وهشام جالس على تنفسة حمراء، وعليه ثياب خز حمر، وقد تضمخ بالمسك والعنبر، وبين يديه مسك مفتوت في أواني ذهب، يقلبه بأصابعه فتفوح روائحه. سلمت فرد واستدناني فدنوت، وإذا جاريتان لم أرى مثلهما في حياتي قط، في أذني كل واحدة منهما حلقتان من ذهب، فيهما لؤلؤتان تتوقدان. فقال لي: كيف أنت يا حماد؟ أجبت بخير. ثم قال: أتدري فيما بعثت إليك؟ قلت: لا. أجاب: بعثت إليك لبيت خطر ببالي ولم أعرف قائله. قلت: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: فدعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق. فقلت له: هذا البيت لعلي بن زيد، وأكملت له القصيدة. فطرب وقال لي: أحسنت يا حماد. وقال: سل حوائجك. قلت: إحدى الجاريتين. قال: هما لك. وحملاني إلى مكان نمت فيه، وعندما فقت جاءني أحد الخدم وقال لي: إن أمير المؤمنين يقريك السلام. وسلمني سرة فيها 1000 درهم، أخذتها منه والجاريتين وانصرفت.

0: مع مبدعي قفصة.
1: أول من كتب وألف ونشر في قفصة في القرن العشرين هو أبو القاسم محمد كرو، المولود عام 1924، والحاصل على الإجازة في الآداب العربية من جامعة بغداد، ثم أكمل مرحلة الدراسات العليا في الجزائر. نشر أكثر من 50 كتابا، أشهرها سلسلة عنوانها تحريك السواكن، حاصل على الجائزة المغاربية للثقافة عام 2000. يقول في كتابه طريق النهضة الصادر عن الشركة التونسية للتوزيع عام 1989، إن المجتمع الفاضل هو الذي تخلو فيه العلاقات والمعاملات من جميع المفاسد، فيكون نظام التعامل قائما على الصدق والأمانة. أما إذا انقلبت فضائل المجتمع إلى رذائل، وتحول الصدق إلى كذب، والنزاهة إلى خداع، فإن الحياة اليومية تصبح عبئا لا يطاق. من الصفحة 64.

0: ونختم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من هذا البرنامج بهذه الأبيات للشافعي التي يقول فيها: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وإلى فرصة سانحة أخرى تجمعنا بكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. احفظ هيبة من تحب وحافظ على مكانته أمام الغرباء، فلا تمازح المقربين منك أمام الآخرين، فاحترامك له في العلن يزيد من احترامه لك. واجعل للمزاح ذكريات جميلة في الخفاء بعيدا عن أعين الغرباء، فكرامة من تحب أسمى وأغلى من ضحكات عابرة تحمل معها جرحا للكبرياء. فلا تجعل رياح البغضاء تهب على علاقتك بالمقربين، فكن درعا يحمي علاقاتك بهم، فلكل علاقة هيبتها. بوح الحروف.
0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.

Thank you.

لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة كان

بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك ليه.

Mm-hmm.

أخفاك.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: الكاف وسحر تمازج فنون العمارة.
3: إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
4: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
3: الكاف البيزنطية، الرومانية، البربرية، الإسلامية، العثمانية، الأوروبية، التونسية وبعد. تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
5: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليب المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
3: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن، وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
6: في بداية القرن العشرين جليسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة والتونسي فلاح بطبعه، باش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جليسة كان مستغل قبل من قبل الرومان، بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعو حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لتيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جليسة الكاليتي متاعه من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم مي إسانسيلمون باغ لي زونغلي.
4: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن تختلف على الكيف مثلا، لأن الكيف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد، فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
3: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
4: أول حاجة تأسست المدينة هي لنقا، هي محطة ركاب، يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلق الويد. وكما تلاحظوا فما برشا سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه ما ثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش تران وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة بحذ المحطة بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني، بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة، هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة نجم تقول. فما أحزمة أخرى متاع أنشطة مختلفة، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو دخلول. المنشآت المعمارية، البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاعها تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا، اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلا المسرح البلدي اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجوله في مدينة دهماني تنلقوا البناءات القديمة كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لار نوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع شمال فرنسي، من با معناها جنوب فرنسي.
3: فينا جمح السرس، فينا جمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط. فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوجرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.
6: المدينة المنجمية كما اسمها تتميز بوجودها بحذا المنجم، تعملت من الصفر. علاش؟ على خاطر في بداية القرن العشرين ومع الثورة الصناعية وقتها بدينا نحب نلوجوا على ثروات طبيعية جديدة باش نستعملوها في الثورة هذه.
3: تتدرج البناءات في مدينة جريسة حسب الوظائف والجنسيات، وموقعها الجبلي ساعدها أن تشكل دائرة من العمارة أعطت للمكان سحراً من الألوان والأشكال.
6: قبل المدن المنجمية هي كوبليسيتي، معناها احنا باش نجيبوا عباد من العالم، نجيبوا الفرنسيس لي سيسيليان، نجيبوا القبائل اليد العاملة هذية، الكلهم باش يعيشوا في رقعة جغرافية قريبة ولكنها متميزة بديكود سوسيو. الطرقات ليست مجرد طرقات ولكنها تخلق نوع من الحواجز. شنو عنا؟ حي المهندسين مخصص اسونسييلمون للفرنسيين، في جريسة عنا سيسيليا الصغرى بور لي سيسيليان، بعديك عنا لي كورون اوروبيان، احنا قلنا اللي عنا الفيليت الشقق الفاخره للفرنسيين. الكورون والا كيرون كما احنا نقولوا يعني في جريسة، الكيرون هو مسكن للعبيد كلهم، هو 5 متر على 3 متر، الغرفه فيها 4 فروشات والفرش عرضه متر، دونك 4 فروشات يبقى عنا متر وزوز متر يبقى عنا متر. ذاك المترو للسيركولاسيون هو للاسف كاينه حبس، مع لخط العبيد في يمشي يجيش يرقدوا يعاودوا يقوموا يمشيوا يخدموا في الجبل. وعنا زيدا كيرون العزر ديكورون كبير للقبيلية، وكيرونات للفوق اللي نلقاهم الفوق اللي هما بوغ لي ماروكان.
3: مدينة الكهف التي تحصنت لعقود بالقصبة والبازيليك واعتزت بعمارتها وعلوها، هبت عليها نسائم القرن العشرين، وآن لها أن تمتد وتنزل بنظرها إلى المرج الأخضر لترى مدينة فرنسية تتدرج الهوينة عن الحارة القديمة بأسواقها ودواوينها وجوامعها وبيوتها.
5: شهدت مدينة الكهف وجود العديد من المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، منها الحي الأوروبي تأسس سنة 1915 أسفل المدينة العتيقة، كذلك دار المراقب المدني وهو موظف فرنسي يمثل السلطة الفرنسية في مدينة الكهف ويشرف على الشؤون الإدارية والأمنية بالمدينة، إلى جانب مبنى يعود إلى الفترة الاستعمارية وهو البدس الفرنسي في مدينة الكهف، تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في صفوف السكان المحليين، وهذا المبنى يوجد في قلب المدينة العتيقة ويحتل موقع استراتيجي يتميز بمكوناته المعمارية لتعكس تصميم الطراز المعماري الفرنسي السائد في تلك الحقبة، وشمل العديد من المكونات مثل الفصول الدراسية وهي غرف واسعة وذات نوافذ كبيرة، يتوفر المبنى كذلك على ممرات تربط بين الفصول والأقسام المختلفة لتسهيل حركة تنقل الطلبة والتلامذة، إلى جانب ساحة داخلية مخصصة للأنشطة الترفيهية والتجمعات المدرسية، إلى جانب كذلك مكاتب إدارية مخصصة للإدارة والمعلمين مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية حاجيات العملية التعليمية، إلى جانب المرافق الصحية الأخرى، وهو يعكس التحول على مستوى التعليم من التعليم في الكتاتيب والزوايا إلى التعليم العصري في المدارس.
3: إن كل ما على هذه الأرض لنا من إرث معماري وشفهي وجب المحافظة عليه من الاندثار وتثمينه دون الدخول في ترهات الإرث الاستعماري، فالأرض لنا بما كسبت.
4: الموروث هذاك في حقيقة الأمر وقع توظيفه، مثلا المدرسة اللي قريت فيها اللي هي تعود إلى 1914 بطبيعة الحال استفدنا منها نحن، هناك بياسين وشقر اللي يقول لك ستان بيوتان دو جير، الموروث هذاك هو في الحقيقة ستان بيوتان دو جير، بقى إلى أي مدى؟ هل أننا استفدنا منه للأخر؟ ما نظنش. علاش؟ خطر خروج الاستعمار خلف وراءه تعقيدات، وأيما تعقيدات لسيما تعقيدات العقارية، إلى درجة أن الكثير من المنشآت أصبحت متداعية للسقوط وفقدت وظائفها، سينما ما عادش فم، الحديقة العمومية اللي كنت نحكي عليها ما عادش فم، وبالتالي فإن الواقع المعماري اليوم يستحث السلطات ويستحث المسؤولين باش يتلفتوا له يا خويا، وتحاول أن تنفذ عليه الغبار وأن تبعث فيه الروح مجددا بالتلاؤم مع متطلباتنا نحن كدولة مستقلة كسيادة وطنية.
6: احنا ما لازمناش نشوهوا كل قطعه صغيره متاع التاريخ متاعنا ونستحفظ عليه، خاطر هي متاعنا، معناها فجاه تقف حس روحك 1907 1908 وانتي تسمع فيهم راهم العبيد وكل، وروح المكان رهيبه بطريقه كبيره جدا حتى للعبيد اللي مشاو بارابور للموديل منجمي سورتو اللي في قفص، خاطر العبيد مازالوا يخدموا الغاديكا، صار برشا تغييرات جديده العبيد خرجوا منها على خاطر فما ميغراسيون، على خاطر العبيد قاعدين يخرجوا يلوجوا في عمل، على خاطر النشاط متاع المنجم القص برشا، يعني تو فما دي فيلا في الجريسة كيما تصويرة الارشيف كيما الفساد بالضبط، اللي هي حاجة باهية معناها، والعبيد الحقيقة نحسهم يحترموا اللي هو موجود، يحترموا لي كود كولور، يعني المشهد اللي انت تراه وهو متناغم ومتناسق في نفس الوقت راهو يقطع على الاخر، على خاطر عندك جبل الاحمر اللي هو بالمنغانيز وتحته منازل أوروبية، هذيك هي لا كونتراديكسيون، هي اللي تعطي هي الجمال، معناها هو في الاخر اللي جاب نجريسة قال بو امبورت المليخ والبرد القاسي متاع جريسة، انا باش نجيب عبد من باري ولا باش نجيبه من اي بلاصه لازم تكون مزيانه. ميسيس استعماريه خلفت حاجات مزيانه احنا نجم نستحفظوا عليها اليوم ونجم نروها بعين اخرى.
2: ساهم في اثراء هذا الوثائقي السيد عبد المجيد الحواشي استاذ التاريخ، السيده سناس مادح مهندسه معماريه ودكتوره في علوم التراث، السيد فتحي الفرحاني أستاذ التاريخ. كنتم مع الكاف وسحر تمازج فنون العمارة وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج إذاعي هند اليونسي.
3: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

أكد مدير المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا بالقاصرين المنور قسومي إنشاء أنه سيتم إنشاء مركز بحوث تطبيقي في قطاع الرخام بهذه المؤسسة الجامعية بكلفة تناهي 350 ألف دينار وبتمويل من الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا. ويهدف المركز الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في شهر مارس المقبل إلى تطوير قطاع الرخام الذي تشتهر به الجهة. تواصل أشغال بناء مقر جديد لإدارة جهوية الوكالة الفنية للنقل البري بسيدي بوزيدة بكلفة جملية تقدر بحوالي 6 ملايين دينار. تم اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة الاقتصادية. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى اتفاقية المتوسطية لانتقال الطاقة والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السير الطاقي للبلاد. أعلن المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عدل دخيل أنه تم إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. تعتزم السعودية شن هجوم على حركة الحوثي اليمنية ضمن خطة توعدها وفق خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر عبر باب المندب. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوسيرة متسارعة، وأكد وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: أبتي أبتي ميم يا أبتي، أيقضي مدة شهرين وراء القضبان؟
1: لم يكن هناك مفر من هذا يا هدى.
2: أمل أن يواجه مصيره بصمود وأن يتخطى هذه التجربة بصلابة.
0: كيف يقوى أخي المسكين على احتمال حياة السجن؟
2: يجب أن يقوى على احتمال الجزاء. أين والدتك يا هدى؟
0: لقد أعطيتها المهدئ وطلبت مني أن أنقذها لتكون في استقبال سليم. كيف ستواجه هذا الخبر؟
2: هدى، هذه هي التجربة الأولى في حياة أسرتنا، فيجب أن لا تنهض حاجزا بيننا وبين التطلع للمستقبل.
0: فقد أخي البيت وفقد المدرسة، فما الذي قد بقي له؟
1: إنه لا يزال في 19 من عمره يا هدى، كل الأيام باقية أمامه.
0: أمامه شهران في السجن.
2: أليس من الأفضل يا هدى أن نخسر شهرين لنربح حياة جديدة؟ نستطيع حينما نتكاتف جميعا أن نكسب سليم هذه الحياة الجديدة، لو وقفنا إلى جانب مستقبله وليس إلى جانب أخطائه.
3: هدى، أين أنت يا ابنتي؟ أين أنت؟
0: هيا بي تستيقظ.
1: لنذهب لها جميعا يا أبتي.
2: نعم يا شاكر، فكما احتملنا الجراح علينا أن نصبر حتى تضمد يا ولدي. هيا بنا. أنت
0: أمه،
1: لا ترفعي رأسك عن الوسادة.
0: ولكن أين سليم؟ أين سليم يا حسني؟
2: هند، لا بد من مواجهة الموقف.
0: أمه، أي موقف تعني؟ إنني أسألك عن سليم، أين هو الآن؟
2: إنه في السجن وسيبقى هناك مدة شهرين.
0: لقد أدين إذن.
1: لم يكن هناك مفر يا أمه.
0: لم يكن هناك مفر من السجن لأخيك يا شاكر.
2: إن دماء الناس ليست ماء يا هند.
0: شهرين، ولدي سيقضي شهرين خلف تلك القضبان والجدران. أمه، لقد حذرك الطبيب من أي أزمة، ليست مدة شهرين بالمدة الطويلة. 60 ليلة يقضيها خارج غرفته، 60 يوما خارج بيته. ستطلع الشمس 60 مرة عليك يا سليم وأنت في السجن. 60 مرة ستطلع الشمس وأنت بعيد عن عيني أمه.
4: أمه، إنك تقضين على صحتك.
0: أقضي على صحتي.
1: يجب أن تهدئي يا أمه.
2: ماذا كان من الممكن أن نفعله؟
0: أبذلت كل جهدك يا حسني.
4: الذي يستطيع والدي أن يفعله أكثر من الذي فعله يا أمه.
2: لنواجه الحقيقة الآن يا هند، لنواجهها ولنصمت في وجهها ولا نحاول أبدا أن نركن للفراق.
0: ألا أواجه الآن حقيقة فقد ولدي يا حسني؟ أهناك حقيقة أخرى تطلب مني أن أواجهها؟
2: تواجهينها ونواجهها جميعا معك، ومن أجل سليم ومن أجل مستقبل أيامه.
0: لقد غرست دبوسا من دم في صفحة حياته يا حسني.
4: أمه، ما هذا الذي تقوليه؟
0: دعيني أنفس ما في صدري.
2: ما الذي تريدين أن تقوليه يا إن؟
0: لو لم تكلف رشدي وشاكر بالذهاب لمكان السيارة لما عادا بضابط الشرطة.
1: ولكن الرجل الذي صدمه سليم قد التقط رقم السيارة يا أمي، وكان ضابط الشرطة في طريقه للبيت.
0: كان بالإمكان تحطيم ادعاء ذلك الرجل.
2: هذه هي نظرتك للقضية إذن؟
0: نعم، هذه هي نظرتي. أما نظرتك أنت فإنني أعرفها.
2: كنت أود أن أطرح عليك سؤالا يا هند، كيف ستواجهين سليم بعد خروجه من السجن؟
0: إنني لن أغلق بابي في وجهه كما ستفعل أنت.
4: أمه.

0: يقودنا كل هذا الحوار إلى نتيجة يا أمه. معذرة يا أبتي، سأرد على التليفون. ألو؟ نعم، إنني شاكر يا أستاذ فريد. نعم، إن والدي موجود. لحظة واحدة من فضلك. أبتي، الأستاذ فريد مدير المصرف يريد أن يكلمك.
1: ألو؟ أهلا أستاذ فريد. لا داعي لهذه الكلمات بيننا. ما دمت تؤكد ضرورة حضوري لمكتبك فسآتي فورا. مسافة الطريق يا أستاذ فريد.
2: ما الذي يريده مدير المصرف هو الآخر؟
1: هذا ما سأعرفه منه، لن أتأخر طويلا.
2: يطلب مقابلتك وهو يعرف أن هذا اليوم يوم الحكم على ولدك. هذا هو الرجل الذي كنت تعتبره صديقك؟ يطلبك في مكتبه بدل أن يأتي لزيارتك ليخفف عنك وقع الحكم على ولدك.
1: إنني ذاهب يا شاكر ولن أتأخر طويلا.

0: آسف يا أخي حسني على هذا الموقف مني، ولكنني أردت أن أقابلك هنا في مكتبي بعد انصراف كل الموظفين.
1: إنني أصغي إليك.
0: لقد انكشف حسابك في البنك وبمبلغ كبير يا حسني.
1: لقد تأخر وصول شحنات البضائع، ولا أستطيع قبض ثمنها مقدما من التجار كما تعرف. كل ذلك بسبب تأخير الشحن.
0: إنني أقدر تماما صلابة موقفك المالي، ولكن لوائح المصرف تظل اللوائح التي يجب اتباعها.
1: إذن فيجب أن يسدد المبلغ كله، ومن أين لي هذا؟ افعل ما تراه يلائم مصلحة المصرف الذي تمثله وتديره يا فريد.
0: لقد فعلت هذا.
1: ما الذي فعلته؟
0: لقد سددت حسابك المكشوف كله من رصيدي، وها هو ذا السند، وخشيت أن أرسله لك فتفاجأ بتسديد حسابي.
1: يا لقلبك الكبير يا فريد، ماذا لو لم أستطع تصريف البضائع؟ كيف أعيد مالك إليك؟
0: ولماذا يوجد الصديق إذن يا حسني؟
1: إيه نعم، لماذا يوجد الصديق إلا في مثل هذه الأحوال؟
0: ألديك عمل هذا المساء يا حسني؟
1: كلا، سأكون في البيت. لماذا تسأل؟
0: إن زوجي ترغب في زيارة زوجكم، سمعنا بمرضها وبالحكم أيضا يا حسني.
1: إن أبواب بيتنا مفتوحة على مصاريعها لكم يا فريد، فلتتفضل على الرحب والسعة. أستأذنك الآن، سأمر على مكتبي بعض الوقت ومن ثم أعود للبيت. على فكرة، قل لي كيف حال ولدك سامي؟
0: إنه بخير، في نهاية هذا العام سينهي دراسته الجامعية. إنه صديق حميم لولدك شاكر.
1: وكم أنا فخور بهذه الصداقة يا فريد.
0: لقد كانت الرابطة التي تشدنا لبعضنا البعض في منتهى الصلابة يا حسني، لم تتزعزع ولم تضعف،
1: وستظل دائما بإذن الله تلك الرابطة الراسخة التي تزداد قوة وصلابة على مر الأيام. شكرا مرة ثانية على موقفك النبيل. أستأذنك الآن وإلى لقاء قريب يا فريد.

0: لولا أن قام فريد بتسديد قيمة الحساب لانكشفنا يا شوقي، ولا أدري ما الذي كان بإمكاننا أن نفعله. لما لم تخبرني من قبل عن وضعنا المالي في المصرف؟ إنك كمدير مكتب لأعمالي يجب أن تضع أمامي الحقيقة كاملة.
1: لم أتوقع أبدا أن يتأخر شحن البضائع التي استوردناها، ثم إن الأستاذ فريد مدير المصرف صديقك الحميم.
0: يجب أن لا تضع الصداقة والمعاملة المصرفية في دائرة واحدة أبدا يا شوقي، إنهما دائرتان منفصلتان تماما عن بعضهما البعض.
1: سأنتبه لهذا في المستقبل.
0: عليك الآن أن ترسل برقية عاجلة إلى وكيلنا ليبرق فورا بموعد إبحار السفن.
1: سأفعل هذا فورا يا أستاذ حسني.
0: في حالة وصول الرد من وكيلنا في أي لحظة في الليل أو النهار، أرجو أن تحيطني علما بهذا.
1: حاضر يا أستاذ حسني.
0: سأعود للبيت الآن.
1: رافقتك السلامة.

0: ما الذي يريده مدير المصرف الذي يحسن التصرف والسلوك يا حسني؟
1: ما كل هذه الكلمات يا أمي عن الأستاذ فريد؟ ليس في سلوكه ما نستهجنه.
0: هذا لأنك صديق ولده سامي.
2: ما الذي تقصدينه بكل هذا يا هند؟ ما الذي تأخذينه على فريد؟
0: دعوته لك وفي مثل الظروف التي تمر بها يا حسني.
2: حتى ولو أراد أن يعلمني أن حسابي في البنك قد انكشف.
0: أبتي،
1: انكشف حسابه؟
2: نعم انكشف حسابي، فقام بتسديده من رصيده الخاص.
0: هو استدعاك لمكتبه ليعلن لك هذا؟ ألم يكن يستطيع الانتظار وقد سدد حسابك؟ أم أنه لم يستطع الانتظار ليسمع كلمات الشكر والعرفان بالجميل تنطلق من فمه؟
3: أمه، إنه موقف نبيل، يجب أن يواجه بالاعتزاز والتقدير.
2: هند، لا أريد أن أطيل في هذا الموقف، ولكن زوج فريد ستأتي لزيارتك هذه الليلة. لقد أخبرني فريد بهذا.
3: على الرحب والسعة يا أبتي.
0: ولماذا تأتي لزيارتي؟
1: عجبا يا أمه، إن التزور كان دائما بين الناس.
0: ليس بيننا وبين أسرة فريد أبدا.
2: ولماذا أسرة فريد بالذات؟
0: إنني أعرف مأربه من وراء إرسال زوجه.
1: أي مأرب له؟ لقد كنت تلومينهم لأنهم لم يأتوا لمواساتك، وحينما يرسل زوجه تقولين إن لهم مأربا.
2: ما الذي يدور في رأسك يا هند؟
0: إنك تعرف قصدها من الزيارة.
2: إنني لا أعرف شيئا،
0: ولا حتى لماذا قام بتسديد حسابك من رصيده.
3: أمي،
0: سأقول لك بكل صراحة، إن خاتم ولده سامي لن تضعه ابنتي هدى في إصبعها أبدا، فليكون على ثقة من هذا.
1: لا أدري ماذا أقول لك يا أمي.
2: أنحن في وضع يسمح لأي إنسان فيه أن يأتي خاطبا لبيتنا يا هند؟ إنك لا تستبقين الأحداث فقط، بل تعملين على تشويه موقف ذلك الرجل النبيل وتظهرينه بالرجل الذي يعمل على استغلال الظروف. كل هذا لأنه صديقي الحميم.
0: هذه هي حقيقته.
2: بل حقيقتك أنت. أعتقد أنها سيارة فريد.
0: لن أستقبلها أبدا.
2: بل ستستقبلينها يا هند وفي حجرتك هذه.
0: بل لن أستقبلها.
2: إذن فاسمعي، إن لم تستقبليها فلن يكون لك هذا البيت بعد الآن يا هند. لن تكوني زوجي في هذا البيت.
3: أبتي، أبتي.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

0: تجليات.
1: قال الشيخ أحمد ابن منصور ابن شهريار الصوفي: هو من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأطعم الهوى ذوق الجفا وكانت الدنيا منه على القفا. ونخص بالذكر هنا المتصوف الكبير جلال الدين الرومي الذي ظهر في القرن السابع الهجري 13 ميلادي، وهو أصيل أفغانستان، ولكنه تربى وتعلم في بغداد وأسس هناك مذهبا في التصوف عرف بالمثنوية، وجد صدى واسعا في العالم الإسلامي، وأثرت مؤلفاته وأشعاره تأثيرا بليغا في الثقافة الأردية والفارسية والبنغالية، وقيل إنه من أكثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة، إذ استطاع أن يسوغ المعاني الصوفية شعرا. ومعلوم أن الإسلام والقرآن الكريم كانا من أهم عوامل التحول والتكامل الثقافي في آسيا الوسطى قبل 1400 عام. وبصرف النظر عن الهدف العام للإسلام، فقد أخذ كل مذهب بل كل شخص في هذه الربوع يسعى في حياته نحو هدفه الخاص، ويقوم بأعمال تبعا لما قدر له ضمن الهداية الربانية. وفي هذا المجال ظهر جلال الدين الرومي الذي ترك التدريس والتصنيف والدنيا وسلك منهج التصوف. وإذا أردنا أن نعرض بعض خطوط طريقة جلال الدين الرومي في التصوف، فقد قال الدكتور مبروك الصادق السوسي أن هذا المتصوف كان يرى النفس هي صانعة الشرور، والشر في ذاته يمكن التغلب عليه لكن يصعب السيطرة على النفس صانعة الشر، وهذا ما أدركه جلال الدين الرومي وقاومه. أما الفناء في حب الله فهو أساس وحدة الوجود عنده، وضرب لنا مثلا بقصة ذلك الشخص الذي طرق باب صديق، فهتف الصديق من الداخل: من بالباب؟ فأجاب: أنا. فقال الصديق: ما دمت أنت فلن نفتح الباب، لأني لا أعرف من الأصدقاء أحدا اسمه أنا. وبعد زوال الأنا في قصة مولانا هذه، قال الصديق: ما دمت أنت أنا فادخل يا أنا، فالدار لا تسع اثنين، كل منهما يقول أنا. تتجلى من هذه القصة معان عرفانية مؤداها أن أساس الحب الإلهي هو أن يفنى المحب في المحبوب وتزول الإثنينية. ومن ثم فقد أثر جلال الدين الرومي على مريديه تأثيرا روحيا وجدانيا عميقا، والفضل في ذلك يرجع إلى أنه اتخذ من الإيمان سبيله إلى الإيحاء، وقد عبر عن القضاء والقدر والجبر والاختيار والإنسان والكون والوحدة والكثرة والوجد والعشق بأسلوب شعري راق. ومن أشهر مؤلفات جلال الدين الرومي المثنوي، ومنه هذا المقطع: وكيف يكون لي عقل يدرك ما أمامي وما ورائي حينما لا يكون نور حبيبي أمامي وورائي، والنفس الصافية كالمرآة الصافية تعكس ما يتجلى على صفحتها، أما النفس الكديرة فهي كالمرآة التي عليها الصدى. وحين وفاة جلال الدين الرومي عام 73 و200 ألف دفن في مدينة قونيا، وأصبح مدفنه مزارا يعرف بمزار المولوية، واشتهر أتباعها برقصتهم الروحية الدائرية التي انتشرت في عموم البلاد التركية إلى يومنا هذا.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الحبل على الودج والأحشاء صارت في حرق والأعين غارت في لجج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج والأحشاء صارت في حرق والأعين غارت في لجج.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ندعوه ولا نشرك به أحدا، لا يملك غيره ضرا ولا رشدا، هو الواحد لا مثيل له، هو الصمد لا ند له، هو الغني لا حاجة له. صبحكم الله مستمعين الأحباء بالخير واليمن والسعادة. صبح اليوم سيتنفس بحكمة نطق بها أجدادنا وعملوا بها واتخذوها ميثاقا في معاملاتهم. ما هي هذه الحكمة؟ الجار قبل الدار. ربي عز وجل قرن حق الجار بعبادته، وأمرنا باش نرفع مقام الجار، باش نصون عرضه، باش نستر عيوبه، باش نتجنب أي حاجة تسيئله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أضم الأصناف متاع الجيران. ثم جار يبدأ جار وقريب، عنده زوز حقوق، حقوق الجيرة والحقوق متاع صلة الرحم. ثم جار يبدأ ملاصق لك ولكن ليس من قرابتك، وثم جار يكون بعيد عليك شوية ولكن عند حق الجيرة ويكون من مرافقيك في سفرك وضعنك. ولذلك أحبتي صنفهم القرآن وجعل لهم حظا في حسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين الإيمان بربي وما بين الإحسان للجار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شنو شرط اكتمال الإيمان؟ فلا يؤذي جاره. وفي صيغة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كل مرة سيدنا جبريل ينزل ويوصي على جارة، قال وهي صيغة مبالغة لا غير مجازية، قال خفت نهار من نهارات يقول لي راه جارك عند الحق في الميراث. ولذلك يا حبتي جيراننا نتجنب أذيتهم، نتجنب التجسس والتحسس وتتبع العيوب والأخبار متحهم، نتجنب أن نتصيد الأخطاء متحهم، نتجنب أن نأذوهم برمي الفضلات. وإلا كيما يصير في عراسنا اليوم للأسف الفوشيك، وإلا تصير عركة ظلي شجار وكلام فاحش الناس كلها تسمع فيه وغيرها من ألوان الأذية لا تجوز في ديننا. كيفاش يكون الإحسان للجار؟ أول حاجة نسلم عليه: صباح الخير، عسلامة، بسلامة، تصبح على خير، السلام عليكم. النبي عليه السلام قال لنا: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الحاجة الثانية أن نتفقد غيابه، نسأل على حاله. كان جارنا مهموم نواسوه، كان حزين نرفع معنوياته، كان محتاج نسد الحاجة متاعه وندخل الفرحة على قلبه. ونتذكر ديما الحديث الجميل: أحب الأعمال إلى الله شنو؟ سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. الحاجة الثالثة في الإحسان للجيران أن ما فيها باس نوده ويودني، نهدي له ويهدي لي، تهادوا تحابوا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نتذكر بعضنا الجيران في المناسبات، في الأعياد، في النجاحات، في الأفراح، في الأطراح. ينجم يستحق سيارتي، استحضاري، نعمل معه الواجب، كيموت لها عزيز عليه يلقاني في الإطعام، في استقبال الضيوف. حاجة أخرى وأخيرة: تبادل الأطعمة، خصوصا ما لذ وطاب أو ما فاحت رائحته وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهكا مستمعين الأكارم نأتي إلى نقطة نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. إلهنا يا رب، قدرت أرزاق كل الخلق من عدم، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تزال مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. يا رب، يا رب، أنت الذي أعطيتنا كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدم، وأنت يا رب هادينا وكافلنا، وأنت كافل الرزق. أجل، أنت كافل الرزق للكل من عدم، وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي فتغني وتكفي سائر الأمم. فمن علينا برزق وافر أبدا، واجعله ربي حلالا سائغا بفمي.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

أحد الأدباء قال: إن الجمال نصيب المتأملين، أنصتوا إليه في أنغام الطيور وحفيف الغصون وخرير الجداول واستخاب الأمواج ووداعة الطفل وظرف الشباب وقوة الكهل وحكمة الشيخ. من آيات الله الجميلة ما تفيض به الدنيا من جمال الصباح، ومن يتفكر في ملكوت الله تعالى فقد أوتي الحكمة. أن تشاهد ولادة الشمس سنية مضمخة بالنور، فتلك فرصة تتاح لك لتملأ روحك ضياء، أن تنظر إلى خضرة الأرض الندية، فتلك أيضا فرصة لتريح أعصابك وتمتع ناظريك بالجمال. كل هذا وأنت قد أصبحت في عافية وصحة، فتلك والله نعمة لا تعادلها نعمة، فقل الحمد لله وكن من الشاكرين، فإنه لم يعط العبد أحسن من العافية. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا تحايا الطيور للجدول المطرب جلاسه بشدو رقيق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق. ثلاثة يذهبن الغم والحزن: الماء والخضرة والصوت الحسن.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. قال أحدهم: إن الفكرة الشائعة بأن النجاح يفسد الناس لأنه يدفعهم إلى الغرور والأنانية والاعتزاز بالنفس فكرة خاطئة، فالنجاح على العكس من ذلك يجعل من الناس في أغلب الأحايين متواضعين رحماء متسامحين، بينما يسلمهم الفشل إلى المرارة والقسوة. ولذلك لا تحلم بالشهادة ولا تسعى إلى إحرازها سعي شاهل، فهي ورقة ليس غير إذا لم يكن في صدرك علم. علمتني التجارب كيف أحمل الصبر أمزق به القلق كلما حاول أن يقعد بي في الطريق وأنا أسير إلى أهدافي. علمتني التجارب كيف أسخر من المتاعب إذا أقامت بيني وبين ما أريد سدودا بنفس الصبر مضافا إليه الإقدام. وكيف لا أذيق ذرعا بالفشل ما دمت أحاول تصويب أخطائي على أن أجدد العزم لمحاولة النجاح. يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب. عليك بالجد، إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصبي. قال لي صاحب الحبيب: أشجار حديقتي تعرت من أوراقها. قلت: ستخضر ثانية. قال: وصحتي ليست على ما يرام، بالمعالجة تشفى إن شاء الله. قال: واختلفت مع أخي. قلت: لعلها صحابة صيف. قال: ومواردي شحت. أجبته: بعد كل ضيق فرج. قال: وانفض عني الأصحاب. قلت: اجتماع الشمل لا يستبعد. قال: رجوت أن تعينني. أجبته: لقد فعلت، لقيتك شاكيا مما بك فواجهتك بما يجعلك إلى التفاؤل أقرب، وليكن طعم الحياة في فمك أطيب وأعذب. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إلى اللقاء إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يدبر الأمر بحكمة ويقضي الأمور برحمة، ويخفي في طيات الأقدار من الخير ما لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفكار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الطمأنينة لا تشترى بمال ولا تنال بمنصب، بل توهب لقلب امتلأ ثقة بالله ورضا بقضائه. في حياة كل واحد منا أحلام ننتظرها، وأمور نتمنى اكتمالها، وأبواب نظن أن سعادتنا تكمن خلفها. وحين تتأخر بعض الأمور أو تجري الرياح على غير ما نشتهي، يبدأ الاختبار الحقيقي للقلب. هل يبقى مطمئنا؟ هل يبقى واثقا؟ هل يبقى راضيا؟ إنه الرضا، تلك القيمة الجميلة التي تحول القلق سكينة والاضطراب طمأنينة، وتجعل الإنسان يعيش متوازنا مهما تقلبت به الظروف. الرضا ليس استسلاما للواقع ولا تخليا عن الطموح. الرضا أن نأخذ بالأسباب كلها ونبذل جهدنا كله، ثم نسلم الأمر لله ونطمئن إلى حكمته. فكم من أمر تمنيناه ثم اكتشفنا بعد حين أن تأخيره كان خيرا لنا، وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبوابا أجمل منه، وكم من حزن ظنناه نهاية المطاف فكان بداية نضج وخير وفرج. إن الرضا لا يغير الأقدار، ولكنه يغير طريقة استقبالنا لها. وإذا أردنا أن نتعلم الرضا فلنقف عند سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر بمواقف عظيمة لو مر ببعضها غيره لضعف ويأس. فعام الحزن كان من أشد أعوام حياته صلى الله عليه وسلم، فقد فيه زوجته الوفية خديجة رضي الله عنها، وفقد عمه أبا طالب. اجتمع الفقد والألم، ولكن قلبه بقي معلقا بربه، راضيا بقضائه، مستمرا في رسالته. وعندما خرج إلى الطائف يرجو نصرة الدعوة، قبل بالإيذاء والسخرية ورمي بالحجارة. ومع ذلك كله لم يخرج من قلبه إلا الرجاء والرضا، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. وعندما اشتد الحصار وذاق المسلمون الجوع والضيق والحرمان، لم يفقدوا ثقتهم بالله، بل بقوا متمسكين باليقين حتى جاءهم الفرج من عند الله. هكذا كان الرضا في السيرة النبوية، ثقة لا تهتز، ويقينا لا يضعف، وسكينة تبقى حاضرة حتى في أشد اللحظات. فاللهم يا رب العالمين، ارزقنا قلوبا راضية بك، واجعلنا نرى جمال حكمتك فيما قدرت، ولا تجعل في قلوبنا اعتراضا على قضائك ولا سخطا على قدرك. اللهم إذا أعطيتنا فاجعلنا من الشاكرين، وإذا منعتنا فاجعلنا من الراضين. اللهم ارزقنا السكينة في النفس والطمأنينة في القلب واليقين في كل أمر، إنك أنت الوهاب الكريم. وعندما ننظر إلى حياتنا اليومية نجد أن الرضا يرافقنا في أبسط تفاصيلها، في الطالب الذي يجتهد ويثابر ثم يرضى بالنتيجة بعد أن أدى ما عليه، وفي العامل الذي يتقن عمله ثم يترك رزقه على الله، وفي الأسرة التي تسعى لبناء حياة طيبة ثم تفوض أمرها إلى ربها. إن كثيرا من التعب الذي نعيشه يأتي من مقارنة أنفسنا بغيرنا، ننظر إلى ما في أيدي الناس وننسى ما في أيدينا من نعم. ولو أننا تعلمنا أن نعد نعم الله علينا لوجدنا أن أبواب الخير حولنا أكثر مما نظن. فمن الشكر يولد الرضا، ومن الرضا تنبت السكينة، ومن السكينة تنبع راحة القلب. وفي ختام لقائنا، ليس الرضا أن تأتي الأيام على هوانا، بل أن نحسن الثقة بمن يدبرها. وليس الرضا أن تخلو الحياة من الابتلاء، بل أن يبقى القلب مطمئنا في أثنائه. فطوبى لقلب علم أن ما اختاره الله له خيرا مما اختاره لنفسه، وطوبى لنفس أدركت أن السعادة ليست في كثرة المملوك، بل في رضا القلب وسكينة الروح. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نسأل الله أن يملأ قلوبنا رضا، ونفوسنا طمأنينة، وأيامنا بركة وخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: إخواني الفلاحين مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. اليوم إن شاء الله مش نتحدثوا على التسميد الأساسي للحبوب، اللي هي عملية أساسية، واللي الهدف من برنامج التسميد هو تلبية الحاجيات الحقيقية للزراعة، واللي ماذا بينا يكون بعد تحليل التربة مش نتعرفوا على المستوى خصوبتها التربة هذه متاعنا، وهكا كان نتمكنوا من تقدير الكميات الإضافية من كل نوعية اللي لازم على الفلاح يزيدها للتربة بدون الأضرار بالموارد الطبيعية. وبالترشيد في استعمال الأسمدة الكيميائية يساعدنا في تحقيق المعادلة بين الجانب الاقتصادي من جهة والجانب البيئي من جهة أخرى. تحليل التربة يمكننا من تحديد مخزون الفوسفور والبوتاس والقابل للامتصاص. ولمزيد الإرشادات حول تحليل التربة يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. أولا، التسميد الفوسفوري. هنا يتم تقديم السماد الفوسفوري لتحسين وصيانة الأراضي الفقيرة وصيانة الأراضي الغنية على السواء. معناها إذا كان الأرض ناقصة راو مش نزيدوا نحسنوا لها الخصوبة متاعها، وإذا كان هي الأرض زادة باهية راو الأكيد مش صيانة. يعني إيش معناها الصيانة؟ معناها من الأرض هذه بعد لن تتم زراعة ذيك ما تفقدش الخصوبة متاعها. هنا لازم نردوا بالنا راو كل أفراد في استعمال السماد المعدني يؤثر سلبا ويخل بالتغذية المعدنية المتوازنة للزراعات، ويعيق مثلا امتصاص عنصر الزنك. هنا إذا كانت التربة فقيرة حسب التحاليل ننصح بتقديم معدل 60 وحدة من مادة الفوسفور الصافي، يعني فيما يعادل حوالي 130 كيلوغرام من السوبر كارنساك في الهكتار. إذا كانت التربة متوسطة يلزمنا نحاول نزيدوا حوالي 15 وحدة من مادة الفوسفور الصافي، ينكو في حدود 50 كيلوغرام من السوبر كارنساك. إذا كانت التربة غنية ما ننصحوش بإضافة مادة الفوسفور، اللي ربما زادت تجيب لنا نتائج عكسية على مستوى توازن التغذية المعدنية كما شفناه. هنا زاد نكدوا ليتم تقديم السماد الفوسفوري في الفترة القريبة من البذر خاطر بالنسبة للاحتياجات القصوى من هذه المادة في الفترة متاع تجدير الحبوب. بالنسبة للتسميد البوتاسي، هنا بينت الدراسات أهمية التسميد البوتاسي على مستوى المردود الحبي، مقاومة الجفاف وبعض الأمراض. إذا كانت التربة فقيرة حسب التحليل ديما نقدم معدل 100 كيلوغرام من السلفات البوتاس، إذا كانت التربة متوسطة ننصح هنا بتقديم حوالي 50 كيلوغرام من سيبر البوتاس، وإذا كانت التربة غنية هنا ما ننصحوش بإضافة الماء البوتاس باعتبارها غير مجدي. ربما هنا تحدثوا على أعراض نقص الأسمدة هذه الأساسية. إذا كان ثم نقص الفوسفور هنا النباتات متاعنا تكسيرة ما تكبرش وتغير لون الأوراق متاعها من حتى يمشي اللون البنفسجي، ما تبقاش فأخذت ولي مايحل أكثر شوي البنفسجي. بالنسبة لنقص البوتاس هنا يعطينا اسفرار قمم كل الأوراق معناها الورقة من فوق، واللي ربما في الأخر يقع حتى إتلافها. ملاحظة أخرى هي بالنسبة للتسميد العضوي اللي نستعمله الغبار، راهو يساعدنا في تحسين خصوبة التربة وهيكلتها، وبالتالي ماذا بينا يقع إدماجه كل معدل 3 سنوات. هنا زاد في حوالي 30 طن في الهكتار لأنه يساهم في التقليص من كلفة وكميات الأزمدة المعدنية. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع البلدي والبيئي بالجهة والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة وسبل معالجتها. وفي هذا السياق أكد والي الجهة سليم فروج أن تحسين الوضع البلدي والبيئي بولاية قفصة يتطلب الصرامة في التصرف وحسن استغلال الموارد والمتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالأجل وعدم السماح بتراكم الإشكاليات أو تعطل المشاريع بما يساهم في تحسين الخدمات البلدية والارتقاء بالمشهد الحضري والبيئي بالجهة وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. تنطلق اليوم بمدينة توزر فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الجنوبي للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح، ويقام هذا الملتقى الذي يتواصل إلى غاية 17 من أكتوبر الجاري ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بتوزر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع، من المنتظر أن ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الخميس القادم ندوة وطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق، وتمثل الندوة فضاء للحوار والتشاور بشأن أبرز تحديات القطاع وآليات إنجاح الموسم والتسويق والتخزين والتثمين. تم بعد ظهر أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. أخيراً استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم السبت بقصف صهيوني استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة لترتفع حصيلة الشهداء.

ستة واربع دقائق اليوم سبت 3 أكتوبر 2026. صباح الخير، صباح نور، مرحبا بكم وسامعي إذاعة قفصة في أولى المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم سبت حتى للتسعة مع بعضنا في نسيم صباح، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاية أسبوع ممتازة لكم الكل مستمعينا. تحية كبيرة اللي يسمعوا فينا هما في ثنية، طريقة سليمة لكم إن شاء الله نهار الكل خير، الكل بركة، الكل توفيق للجميع. برشا ناس مرتاحة اليوم يسمعوا فينا في الدار، إن شاء الله نهاركم مبروك. زادا اللي يسمعوا فينا هما في الخدمة وين ما كنتم، نصبحوا عليكم من كامل فريق الماتينال اليوم، لزاروسي في الجانب التقني، في ديجيتال عبد بيمولا، كمال تومي يستقبل تليفوناتكم، بسمع ماري في الأعداد والتقديم كالعادة بالفقرات القارة اللي تعودوا بها، بالاستضافات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم. إن شاء الله تعجبكم بطبيعة، تابعونا على الانترنت كلكم بعد شوية على www.radiogafsa.in، وتابعونا على باش فيسبوك متاع إذاعة قفصة، وبطبيعة على الابليكاسيون لإذاعة التونسية كالعادة. باش نتلقوا بالأغاني التونسية، هذه نجاة عطية تغنينا وردية وردة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

اللهم في هذا اليوم المبارك اجعلنا فيه نصيبا من الرحمة والمغفرة، وافتح لنا أبواب رزقك، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح الطيبين، واهدي قلوبنا لما تحب وترضى، واصرف عنا السوء وأهله، واجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم في هذا اليوم الطيب نسألك سعادة لا تزول، وقلبا لا يحزن، ونورا يضيء دروبنا، وصحة تدوم، ورزقا مباركا حلالا واسعا. اللهم اكتب لنا الخير في كل خطوة، وارزقنا الصحبة الصالحة، واملأ أيامنا بالرضا والقناعة، وقربنا إليك قرب المحبين، وارزقنا حسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 موافق 22 من ربيع الثاني 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفسة ومجاورها. صبح اليوم كان 4:55 دقيقة، الشروق 6:18 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 21 دقيقة، العصر 3:35 دقيقة، المغرب 6:11 دقيقة، والعشاء بيكون إن شاء الله 7:32 دقيقة.

الأجندة الإذاعية. صباح الخير، 6:32 دقيقة. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم السبت 3 أكتوبر 2026. بعد النسيم يجيكم وسيلة الغول في ثنية زينة من 9 للـ10، الحلول العاجلة لحماية صغارها من مخاطر الطرقات مع سيد عفاف بن غني رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية، فقرة أمن روحك أرقام السيارات الجديدة مع سيد أحمد دربيل خبير في السلامة المرورية والعجلات المطاطية. ثم نمشوا لبرنامج الخيمة مع مفيدة أبو ملسة من 10 حتى نصف النهار. الحديث اليوم يكون على الطرق التقليدية في حماية البيوت من الأمطار في البادية والعادات والتقاليد الاحتفال بنزول الغيث النافع. ثم يجيكم فاتن هنشيري في خليك الرابح، تكنولوجيا نيوز من 5 إلى 6 مع ريم مولا، لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال والمراهقين في تونس، الرانسوم وير الابتزاز الرقمي المؤسسات وآليات الهجوم وطرق التصدي، الدليل الشامل من الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية، كذلك الهوية الرقمية، تفاصيل الشروط وكيفية تفعيلها، والتفاصيل بطبيعها باش تكون حول هذا الموضوع، وكذلك أبرز محاور ومخرجات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية في تونس، وبقية الفقرات في برنامج تكنولوجيا نيوز. المراية تغني مع أحمد العقوني وريم محمد، حصة مباشرة من قاعة الاجتماعات ببلدية المتلوي تستقبل ضيوف مواهب في الغناء والعزف وفرق موسيقية من مدينة المتلوي. سهريتنا الليلة بشكون هابي تايم مع فاتن خليفة من 8 حتى 11، موسيقى عالمية بلا حدود، الروك البلوز وغيرها من الإيقاعات، راي الكلاسيكي جاز، وكذلك مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: صباح الخيرات وين ما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نسائم الصباح. نعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس اللي تحبوا تعرفوا شنية أخبار الطقس اليوم وغدوة بعد السبعة، باش يكون عنا أكثر تفاصيل إن شاء الله. طقس اليوم سبت في سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا عادية، سحب عابرة ببقية الجهات، والحرارة دون تغيير. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.
8: أحبك وودك وموت وموت بهواك.
9: هلا هلا هلا
8: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة. نعطيكم أهم المواعيد الثقافية للسنة الثقافية الجديدة 2026-2027. بيتم افتتاحها بالمركب الثقافي بالقصرين، ويفتح المركب أبوابه أمام الأطفال والشباب والمهتمين بالفن والثقافة من خلال باقة متنوعة من النوادي، فضاءات للتعلم والتكوين، منصات لاكتشاف المواهب وتجارب جديدة لصناعة المحتوى والإبداع. نادي الطفل المبدع اليوم شيكون السبت مثل الأربعاء على 6 وغدوة من 10 حتى نصف النهار. نادي الثقافة الرقمية اليوم مش يكون من 10 حتى نصف النهار وغدوة من 10 حتى نصف النهار. نادي المسرح مش يكون اليوم من 10 حتى نصف النهار. نادي الفنون التشكيلية والخط العربي، زادا نادي اللمسات الفنية والبراعات اليدوية، نادي سينما الطفل، نادي التراث كذلك اللي مش يكون اليوم وغدوة من 10 حتى نصف النهار، ونادي الأدب الصغير كل جمعة وسبت من 3 حتى للخمسة، نادي الموسيقى والكورال وغيرها من النوادي بالمركب الثقافي بالقصرين. كذلك مهرجان أو نقوله ماراثون إلترا ميراج اللي بيش يكون بالجريد في توزر بمشاركة 500 عدة من 20 جنسية، كان انطلق يوم أمس يتواصل إلى غاية نهار 4 أكتوبر. نمشوا لسيدي بوزيد، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد وبالتحديد دار ثقافة المزونة، تنظم كرنفال الألوان تحت شعار شوارع المزونة إبداع في كل زاوية من 1 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2026. على مستوى وطني، تونس تعيش على إيقاع الموسيقى وأيام قرطاج الموسيقية في دورة 11 فيها 34 عرض من 15 بلد. اليوم إن شاء الله في الليل ينطلق هذا المهرجان بقاعة الأوبرا بمدينة ثقافة بالعاصمة، الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتستمر إلى يوم 10 أكتوبر. في رؤية مجدة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين. يضمن البرنامج 26 عرض من كان تم انتقائه من بين 378 مشروع مترشح، إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين تجمع العروض فنانين ومجموعات موسيقية من تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال وإتشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا والبرازيل. بطبيعة زميلتنا إينيس حراثي في المواكبة، وباش تكون عنا مداخلات مباشرة من مع إينيس في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية.

0: الحلول العاجلة لحماية صغارنا من مخاطر الطرقات. أرقام السيارات الجديدة نيازينا اليوم بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السابعة صباحا، نسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في ولاية توزر انطلق مساء أمس سباق الخامغاج الجريد في دورته العاشرة لتتواصل إلى غاية الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 500 عدا يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة وفق تصريح أمير بلقاسم منظم السباق. تتواصل استعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتشير تقديرات المصالح الفلاحية بالجهة أن تبلغ صابة الزيتون خلال هذا الموسم حوالي 350 ألف طن، وللإشارة فإن صابة الموسم الماضي بلغت 500 ألف طن زيتون. حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بنني أمس من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية لجانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية تسجيل إلكتروني يتواصل إلى غاية الخامس من أكتوبر الجاري. تصاعدت العمليات العسكرية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية تنفيذ غارات جوية على مواقع وتحركات الحوثيين تزامنا مع احتدام المواجهات في محافظة تعز في واحد من أشد التصعيدات العسكرية منذ الهدنة التي جرى التوصل إليها عام 2022 و2000. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لن يسمح بفرض حظر على تصدير الديزل، وذلك بعد ساعات من اتفاق دولي مجموعة السبع على السحب من مخزوناتها الطارئة من ذلك الوقود ومن النفط الخام. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: الصبر فيه الخيرة، هو طبيب القلب وقت الحيرة، أهل البصيرة يفهموا تفسيرة، يدير ذخيرة في الضمير تصرة، ويصاب لا ضاقت عليك حظيرة، تترك وساوس لتشغلك بالمرة.
5: الصبر موضوع حلقتنا في الخيمة السبت من 10:30 نهار مع شيباني الربعي، علي سمايري، وينس حرافي، مباشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: 7 و6 دقائق اليوم السبت 3 اكتوبر 2026. صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتم موجودين. نشره جويه واحوال الطقس بالنسبه اليوم وغدوه حاضر معايا مباشره من المعهد الوطني لرصد الجو. صباح بن احمد. صباح الورد. صباح
1: صباح الخير اختي بسمه. تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد قفصه.
0: اخر تحيينات بالنسبه لاحوال الطقس اليوم وغدوه ان شاء الله.
1: نعم، بالنسبة اليوم الأمس وفي العشية تكونت خلايا رعدية نشطة بجهة قفصة، وكذلك حتى في المنطقة في الصباح بجهة قبلي وكذلك جهة توزر. كانت أعلى الكميات تقريبا سجلنا بولاية منطقة قفصة تراوحت ما بين مليمتر واحد وثمانية مليمترات، كانت عليها بالقطار. كذلك بقفصة المدينة سجلنا 5 مليمترات، وبقبلي كانت ما بين 1 و4 مليمترات. بجهة الكسرين زاد الأمطار تكونت خلايا رعدية العشية وسجلنا أمطار ما بين 1 و10 مليمترات. بالنسبة لهذا اليوم تبقى بعض الأمطار في الصباح في المناطق الشرقية معناتها للشمال جهة نابل حمامات، بعض الأمطار منتظرة في الصباح، ثم في معناتها المرحلة المساء تتكون خلايا رعدية نشطة خاصة بمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط بما في ذلك جهة القصرين كذلك كيف شندوبة. أمطار قد تكون غزيرة بطبيعة الحال في هذه الفترة، والرياح من القطاع الجنوبي ارتفاع طفيف اليوم في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة لتتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 بالمرتفعات. اليوم ننتظر حرارة تقريبا في حدود 28 درجة بجهة قفصة. وبالنسبة ليوم الغد تبقى معناتها تقريبا نفس الحالة الجوية، ما فماش تطور كبير من ناحية الأمطار، تبقى ديما الخلايا الرعدية جواردة العشية خاصة معناتها بالمناطق الشمال والوسط. بعد ذلك معناتها تقريبا الحرارة في استقرار كما اليوم تقريبا، ما زالت الحرارة مرتفعة تعتبر في هذه الفترة أكثر المعدلات العادية تقريبا بفارق 4-5 درجات. وإن شاء الله في حين إن شاء الله الأسبوع القادم ممكن يوم الثلاثاء أو الأربعاء هنالك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية إن شاء الله تعطينا أمطار شاملة على كامل البلاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. شكرا لصبحي بن أحمد، يعطيك الصحة، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: إذا نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم السبت 3 أكتوبر. اليوم عنا تربيع عطارد لبلوتو، عطارد والزهرة موجودين في العقرب، الزهرة الآن متراجعة، شمس في الميزان والمريخ في الأسد والقمر في السرطان. أول أسبوع في أكتوبر شديد الحساسية، تصاعد حدة الحوارات على مختلف المستويات والمجالات وكشف العلاقات، حاولوا تجنبوا السفر بالنسبة اليوم وغدوة بعد غدوة، واللي مسافر يسيس روحه. بالنسبة للحمل حاسس بظلم وتحب رد اعتبار أو دعم، منزعج ومضغوط الحمل اليوم، القمر مش دعم ليك، حاول تكون هادي وبعد عن الانفعال. الثور تراجع، الزهرة يوترك عاطفيا، أمورك في العائلة والعمل جيدة، يجيك اتصال يرجع لك حاجة وردة اعتبار ليك يا ثور. الجوزاء أرباح ومكاسب مالية من أمور قانونية ميراث لكن تستهلك برشا فلوس، ثم حاجة تعليمية تجيك كما تحب أنت ليك أو لأحد الأبناء. القمر يرجع لك حق ورد اعتبار، نجمك يلمع يا سرطان، عندك كاريزما وداخل على فرص وعقود جيدة. بالنسبة للأسد بعض البطء والتأخير، ذكريات كثيرة جاية على بالك، ممكن عندك سفر أو موضوع يتعاود يتحل من جديد، وحاول أنك تبعد عن المواجهات. العذراء قمر داعم، عندك مسؤوليات لكنك عندك تيسير زادة ومساعدة في الأمور العملية والعائلية. بالنسبة للميزان انتشار وتوسع، قصة سفر ممكن تبعها، عندك ظهور وعلاقات حلوة مع مسؤولين لكن في المقابل القيل والقال عليك برشا يا ميزان. العقرب فرصة لتكسير القيود وتحدي صعوبات، اتصال جيد يجيك وسفر وفرحة بأولادك ورزق واسع ونصرة حلوة للعقرب. القوس تتخلص من مشاكل وتلقى حلول لموضوع مالي، تتحرك الأحداث لصالحك. بالنسبة للقوس الجدي طاقة مغلقة اليوم تقريبا كما الحمل، بالنسبة للجدي ممكن يعني مواجهة تصير لك مع طرف آخر يخليك تتورط في حوار يؤذيك يا جدي، احتاط وامسك أعصابك. الدلو شغل كثير في مكان مختلف، يعني روتين يومك كله مختلف، ممكن تعمل زيارة مفاجئة لحد، ممكن تمشي لبلاصة أو تعمل سبور أو تعمل حاجة اليوم جديدة مش موالفة تعمل فيها، لكن في المقابل اهتم بصحتك أو صحة قريب ليك يا دلو. الحوت الأمور تبدأ تتحل، حلول صحية، حلول مالية، حلول مع أهلك، وتحضر مناسبة حلوة يا حوت، كذلك فرص للعزاب، فرص خطوبة وزواج وفرص حب للحوت. استمتع باليوم هذا، يوم جميل وحلو بالنسبة لبرج الحوت.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح
2: 7:23 دقيقة. تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كنتم، نهاركم مبروك إن شاء الله. خلينا نتحطوا شوية بعد الحادثة اللي صارت للوليد اللي تعرض للعنف في روضة في المنستير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحصي أو تقدم ربما تقرير خاص بالفضاءات المفتوحة لاحتضان الأطفال بصفة عشوائية وفوضوية، اللي هما 246 فضاء فوضوي لاحتضان الأطفال، وتم اتخاذ قرارات غلق في شأنها، وتدعو الوزارة إلى التثبت من قانونية هذه الفضاءات قبل إيداع أطفالكم من خلال الاطلاع على القائمة التي تنشرها الوزارة على موقعها والإبلاغ الفوري عن الفضاءات المشبوهة على رقم 1809. إذن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عاملة قائمة في الروضات اللي هما تابعين الوزارة واللي هي أمورهم قانونية، وفي المقابل تم غلق 246 فضاء فوضوي، تم غلق فضاء الاحتضان الأطفال، ردوا بالنا على صغارنا وين نحطوهم وانثبتوا بالقدام معناها في الأمور بالنسبة للروضات. كما كنت نحكي الروضات كلها موجودة على موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نمشوا لموضوع آخر، نتحدثوا على تونس، اللي تحدثوا على برنامج كبير خاص بالبنية التحتية المستدامة الذكية، مشروع تم إطلاقه بالشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة اتفاق العالمي في تونس. مشروع يهدف إلى دعم الاقتصاد التونسي في إدماج مبادئ الاستدامة والابتكار في مشاريع البنية التحتية من خلال مقاربة تجاوز التصور التقليدي للبنية التحتية باعتبارها طرق ومنشآت تشمل مختلف الفضاءات والخدمات المرتبطة بجودة الحياة. بطبيعة هذا المشروع ينطلق من تصور للبنية التحتية باعتبارها فضاء حياة يشمل الصحة والتعليم والثقافة والنقل والتهيئة، ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلفة الفئات ما في ذلك الأطفال كبار السن والإعاقة الباحثين وأصحاب المشاريع. المشروع يمتد على مدى 7 أشهر، باش يشمل زيارات إلى 12 مدينة تونسية من بينها صفاقس، جابس، جربة، توزر، جندوبة والكيف، بهدف تنظيم حملات توعوية تحسيسية حول التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. كذلك تم اختيار المدن والمضامين باش يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة أولويتها، سواء تعلق الأمر بإعادة تدوير النفايات، جودة الهواء أو غيرها من القضايا البيئية والتنموية. بطبيعة المشروع يجمع كفاءات من اختصاصات متعددة، يعني باش يكون ثم مشاريع قابلة للاستثمار والاستغلال وتستجيب للحاجيات الفعلية للمناطق المستهدفة. هذا المشروع البنى التحتية المستدامة الذكية اللي باش يكون في 12 مدينة تونسية من بينها صفاقس، قابس، جربة، توزر، جندوبة والكفة.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أجمل تحية صباحية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أولى نشرتنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من مواجهات الجولة الثانية من البطولة انطلاقا من ماضي ثلاثة. بالنسبة للبرنامج باش نعطيكم برنامج اليوم، عطينا الحكام في طبعا مجرين، جمعية مجرين مع النجم الخلادي مقابلة زفر الحكم الهادي بخريس، إلى المساكن إلى الشابة تحكيم ليشرف مجدوب، ومكرم المهدية مع نادي محيط قرقنة لقاء زفرو الطاهر تليش، الرلوي مع مستقبل جابس التحكيم لرضا الشويحي، وكوكب عقارب مع سبورتينغ بنعروس زفر لقاء نبيلة الهمادي اتحاد تطاوين مع الملعب السوسي التحكيم لأمين الفقير. دفعة الثانية بشكون غدوة لحد انطلاقا من ماضي ثلاثة، بعث بوحاجلة مستقبل سليمان مقابلة زفر الحكم سفيان جبارة، هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. والمجموعة الثانية في نفس التوقيت النادي القرب مع قوف القفصة المقابلة باش تلعب في جرونفاليا مقابلة زفرها محمود قساعة، وجندوبة الرياضية مع جمعية الرينا تحكيم لأسامة شريط الحكم سمير العنلي باش زفر لقاء القلعة الرياضية وشبيبة القيروان في سوسة اتحاد قصور السيف مع أولمبيك مدينة تحكيم لإيهاب بن كيلاني، ومستقبل قاسرين يستقبل أولمبيك الكاف في زفر اللقاء عبد السلام ماني، والملعب الجابسي في الملعب الأولمبي بجابس يستقبل سبورتينغ المكنينة تحكيم لياسين المرغني، وهلال رديف فرديف مع عمل بوشمة تحكيم لحمزة لمسلينية. باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، لكن قبل هذا بعض المصادر أكدت أن وزير الشباب والرياضة طلب من المكتب الجامعي فتح تحقيق عاجل للكشف عن المقصرين بخصوص المغالطة اللي تم إعلام الإطار الفني للمنتخب بها بشأن عدم احتساب نقاط مواجهة أوغندا ضمن الجولة الأولى من تصفية الكان. وقد جاء طلب الوزير يوم أمس خلال جلسة جمعته برئيس الجامعة معز الناصري ونائب حسين جنيح والمدير الفني رضا الجدي، وقد غاب الناخب الوطني معين الشعباني عن هذا الاجتماع بسبب سفره إلى المغرب. ونذكر أنه الوزير قد أبدأ غضبه من تراجع نتائج المنتخب الوطني، وطلب أيضا تفسيرات لكل ما حصل في الفترة الأخيرة. واضح سيد الوزير أنه مش بتغير حاجة باعتبار أنه التعيينات هذه لن طبعا تضيف شيء للمنتخبات الوطنية، باعتبار أنه تم تعيين الناخب الوطني التونسي اللي هو صبري اللموشي، وصلنا معاه ووصلنا لحالة وضعية مزرية بالنسبة لمنتخبنا. وشوف علاش نحكوا على كورة، وضعية متاع منتخبنا في هذا طبعا بعد طبعا التعيينات متاع الوزارة وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم. إذا منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي سافر يوم أمس إلى العاصمة التوغولية لومي لمواجهة منتخب البنين في إطار تصفية أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة، وستلعب هذه المقابلة يوم الاثنين 5 أكتوبر على أرضية ملعب كيغي بداية مس الأربعة متاع العشية. نذكر منتخبنا التونسي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل في الملعب الأولمبي بسوسة. باش نحكي زاد على أقل من 20 سنة ونفسر الوضعية متاعه، منتخبنا الوطني يملك نقطتين فقط بعد خوض 3 مباريات في تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ليبقي مصيره مرتبطا بنتائج بقية المواجهات. وبحسب فرضية الترشح فإنه فوز المنتخب الليبي على نظيره المصري بفارق 3 أهداف أو أكثر مقابل حصول المنتخب المغربي على نقطة واحدة فقط في مواجهته مع مصر وليبيا، قد يفتح الباب أمام المنتخب التونسي لضمان التأهل لكأس أمم أفريقيا. وتبقى حسابات الترشح مرتبطة بالنتائج المسجلة في بقية المقابلات بالنسبة للمجموعة متاعنا وفارق الأهداف في انتظار استكمال المنافسات وتحديد المنتخبات اللي باش تضمن عبورها للنهائيات. نكمل جولتنا الرياضية بالهوندا، مقابلات اليوم في الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة لكرة اليد انطلاقا من 5 جمعية الحمامات مع نجم الساحلي. نادي كرة اليد بجمال مع النادي الرياضي بساقيت الزيت، نصر طبلبة مع الترجي الرياضي التونسي، المنزه الرياضي مع سبورتينغ المكنين، والخمسة وأربعة مكارم المهدية مع النادي الإفريقي. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي، هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: أوتوموبيل.
1: سبعة 41 دقيقة، طريق سلامة لكل مستعملي طريق وين ما كنتم. الناس اللي يسمعوا فينا هو فثنية، إن شاء الله طريقة سلامة لكم وثنية زينة للجميع. نتحدثوا على الخطة متواصلة لتأمين محيط المؤسسات وتنظيم حركة المرور على امتداد السنة الدراسية قدام المدارس الاعداديات والمعاهد ومراكز التكوين. كما نعرفوا حركة كبيرة ونقل مدرسي، دراجات وتلامذة يدخلوا يخرجوا في نفس الوقت. حبينا نشوفوا بعد أسبوعين من العودة هل تبدل المشهد، هل حركة المرور ولت أكثر تنظيم، هل ما زلنا نشوفوا في الوقوف العشوائي الاكتظاظ وسرعة والتجاوزات قدام المؤسسات. هذا هو موضوعنا اليوم مع سي ماهر صاير، خبير في السلامة المرورية. صباح النور سي ماهر.
2: صباح النور أختي بسمة، تحية لي كل مستمعي راديو قفص.
1: إذن تقريبا بعد العودة المدرسية ما زلنا وإحنا متعدين هكا، ولا حتى الإنسان باش يوصل صغيرة ولا حاجة معناها للليسي ولا الكوليج ولا مدرسة، ما زلنا نشوفه في نفس المشاهد إلى حد الآن سي ماهر؟
2: شكرا أختي بسمة. صحيح بعد مرور أسبوعين من العودة المدرسية والتكوينية ويمكن حتى شهر بالنسبة للجامعية، ما زالت معناها وقوف وتوقف العربات قدام المؤسسات التربوية بطريقة عشوائية من طرف الأولياء، واللي هو يمثل خطر عليهم حقيقة أمام خاصة المدخل الرئيسي للمؤسسات التربوية، ووقوفها في وضعية ثانية وثالثة، وخاصة بالنسبة للمدارس الابتدائية، لأنه اليوم عندما تسير سيارة إلى الخلف في بعض الأحيان لا تشاهد وقوف أو توقف وقوف أبنائنا التلاميذ اللي يكون قصير القامة، خاصة اللي عمره معنا 6 سنوات. صعب جدا أنه صاحب سيارة أنه يشاهد وإلا يلاحظ وجود معناها طفل وراء السيارة، وهذا سجلنا فيه بعض الحوادث المرورية. احنا سجلنا حتى بعض الحوادث داخل المنازل أخت بسمة، كونه أحد الأولياء في عدة ولايات ومنها جابس، أنه أحد الأولياء يسير بالشاحنة إلى الخلف وكان ابنه عمره 3 سنوات وهو قصير القامة، بالطبع ما لاحظش وجوده ودهسه معناها بالواحد، وهذا صار على مستوى ولاية القروان أيضا توفت.
1: صار حتى في قفصة زادة.
2: أي دونك هذايا معناه يأكد وأنه اليوم ما وجود تلك العربات أمام المؤسسات التربوية ووقوف العشوائي بتلك الطريقة يمكن أن ينتج عنه حادث مرور، خاصة أمام مؤسسات التربوية بالنسبة لأطفالنا اللي هم قصيري القامة، خاصة وأنهم لا يدركون مكامن الخطر. ولذلك دعوة الأولياء أنهم يبتعدوا قدر المستطاع أمام مداخل تلك المؤسسات التربوية ليمثله وقوف وتوقفهم من خطر مروري. الملاحظ والجديد هذه السنة الحقيقة أنا لمست في عديد المؤسسات التربوية أخت بسمة، وهو التواجد الأمني. حقيقة أنا فما مؤسسات اللي أنا تقريبا معها سنوين تعدى يوميا أمام في منطقتي، صدقا معناه الوحدات الأمنية منذ 15 سبتمبر إلى حد يوم أمس تقريبا من 8 صباحا إلى منتصف النهار وفي المساء دورية قارة متواجدة تسهل في حركة المرور وتنظم معناها وتوقف العربات وتراقب كل من هو يعني غريب حتى على المؤسسة التربوية وعلى محيطها والدراجات النارية، رقابة على الوثائق وغيرها.
1: كذلك في قفصة كذلك شوفوهم معناها ديما في الأماكن اللي فيهم مدارس والمعاهد وحدة أمنية الحق تعطي مساحة.
2: لا الحق احنا في كل الأوقات في السنوات الفاتة أخت بسمة، وأنه اليوم الأول والثاني فقط، أما الحقيقة فما نسيج أمني منتشر على مستوى تقريبا مؤسسات تربوية كلها على مستوى وطني، فما عمل يذكر الحقيقة من طرف الوحدات الأمنية ومشكورين على المجهود المبذول، رقابة على الوسائل على الأشخاص اللي هم غرباء على المؤسسات التربوية، تهور بعض السواق وتواجدهم لحماية أبنائنا مع قرار تواجد تلامذة بمؤسسات تربوية الأخير من طرف سيد وزير التربية. إن شاء الله ربي يحمي الجميع وإن شاء الله طريق آمن الجميع في بداية هذه السنة الدراسية.
1: رغم هذا كله ما زلنا نشوفه في مظاهر اكتظاظ والفوضى اللي ترافق أوقات الدخول والخروج بالنسبة للتلامذة، ولكن هذا هنا زاد معناها نعاود ونأكدوا بالنسبة للولي سيمير، خاطر نشوفه معناها قدام المدارس خاصة يبدو معنا كمية معنا عدد كبير من الأولياء وكمية من المتورات والكراهب يبدو معناها معطلين معنا الطرقات، حتى اللي بيجي يهز صغير ويهز وفي ساعة ويخرج ما يبقاش معنا يجي حتى قبل بربع ساعة ولا قديش ويبقى
2: في بعض الأحيان في بعض الأحيان يسبق معنا الدخول بـ20
1: ونبدو نحلق ونحكو
2: مع شخص معنا. هذا مشكلة الحقيقة، هو حتى أكثر من هذا والوقوف والتوقف في وضعية ثانية وثالثة. اليوم يعني ما هو المقلق أن تركنا سيارتنا بعيدة 50 متر على مدسة وترجلنت، يعني حتى من الناحية الصحية الإنسان ما فيها بس كي يتنقل بعض الأمتار إلى المؤسسة التربوية معناها، ويعود حتى أبنائنا على طريقة قطع الطريق وطريقة التعامل مع الفضاء المروري. قلنا نعطي فرصة لأبنائنا ولنا حتى نجد وقتا متسعا من الوقت لنمكنهم من تمكين بعض القواعد العامة الجولان وسلامة الطرقات، واللي هو خاصة بالنسبة لأبنائنا الصغار اللي هم أول مرة يتواجدوا في هذا الفضاء ويتنقلوا إلى المدرسة.
1: مهم برشا،
2: طريق آمن للجميع.
1: مهم برشا حتى في القسم، معناها إذا كان في المدرسة ولا في الإعدادي ولا حتى في الثانوي، يكون ثم ديما تنبيه، ديما توعية في مخصص التربية المرورية، إنه خاصة صايرات معناها نوعوهم فهموهم. هذا نجم يعني المعلم والأستاذ راهو في درج مع درجين، نجم يقدمك النصيحة معناها تنجم معناها يتقبلها التلميذ. وإن شاء الله ربي يحمي صايراتنا الكل، وربي يرحم التلميذ اللي توفى أمس من القصرين. صراحة غادنا برشا الله يرحمه، وربي يصبر إن شاء الله عائلته. معنى الاكتظاظ والتدافع معناها اللطف، معناها اللطف كهو، ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. شكرا لك سي ماهر صغيرتك، صحة طريقة سلامة للناس الكل، ونهارك مبروك، إلى اللقاء.

شركة تونسية الكهربائية والغاز إقليم قفصة تعلم عن قطع التيار الكهربائي على منطقة حي بشاوش وسط المدينة قفصة نهار لحد 4 أكتوبر من 8 حتى نصف النهار للقيام بأشغال على شبكة الكهربائية. خلينا نمشوا للتوزر. تستعد الموسم السياحي الشتوي بتنشيط المواقع ودعم الربط الجوي. تتواصل الاستعدادات للموسم السياحي من خلال عدة مبادرات للمجتمع المدني والبلديات السياحية وصندوق حماية المنطقة السياحية للعناية بنظافة وسلامة المحيط وإتمام التدخلات المبرمجة بالمواقع السياحية على غرار موقع عنق جمل. تشمل التحضيرات تنظيم حملات تفقد للوحدات الفندقية من مؤسسات إيواء ومراكز تنشيط ومطاعم والمسالك السياحية للوقوف عند النقائص والعمل على تجاوزها ضمانا لموسم سياحي واعد بربوع الجريد. كذلك الفترة القادمة باش تشهد تنظيم عديد التظاهرات السياحية والثقافية والرياضية. كذلك استقطاب عدد هام من الزوار بالخصوص تظاهرة إلترا ميراج الجريد رالي شط والصالون الدولي للسياحة الصحراوية ومهرجان الروحانيات بنفطة. كذلك العمل بالتوازي على دعم الربط الجوي باش يتم بداية من 4 أكتوبر استئناف الخط الجوي بين مطار توزر نفط الدولي ومطار باريس بفرنسا لفك العزلة على الجهة واستقطاب أعداد هامة من السياح. إذن بالتوفيق إن شاء الله لكل سهرين على نظافة البلاد وحمايتها وكذلك الاهتمام بالنظافة والاستعداد للموسم السياحي الشتوي اللي باش يكون إن شاء الله واعد في مدينة توزر.

0: الصبر فيه الخيرة هو الطبيب القلب وقت الحيرة، أهل البصيرة يفهموا تفسيرة، يدير ذخيرة في الضمير تصرة، يصاب لا ضاقت عليك حظيرة، تترك وساوس لتشغلك بالمرة.
1: الصبر موضوع حلقتنا في الخيمة السبت من 10:30 مع الشيباني الربعي علي سمايري وينس حرافي، مباشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: الإشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: إذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام 8 صباحا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: تنشيط للسياحة الصحراوية، ربع الجاري تعيش قريبا على وقع فعاليات عدد من التظاهرات الثقافية والرياضية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بقبلي يدعو إلى الإسراع في عملية تغليف العراجين لحماية إصابة التمور والمحافظة على جودتها. إطلاق مشروع وطني لمرافقة المؤسسات التونسية في الانتقال نحو الاستدامة. 8 شهداء ومصابون في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. أفادت رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة فاتن الناصر بأن عملية التسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار يتواصل إلى غاية يوم 5 أكتوبر الجاري بهدف مساعدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعها.
5: هذه المنصة اللي باش تدخل عليها أي رائدة معناها تسجل فيها المطلب متاعها وشنو نوع المشروع، تقوم بتنزيل الوثائق المطلوبة، تحط لنا البنك اللي حاشتها بها معناها اللي تحب تتعامل بمعاها، البتياس اللي هي البنك التونسي للتضامن، البيانا اللي هو البنك الوطني الفلاح، والبيف بيامو اللي هي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذوما بالنسبة للخطوط التمويل. بالنسبة لنا يلزم البنات يعرفوا شنو هو نوع المشروع متاحة وكيفاش تحب على استمراريته وعلى كيفية معناها تمويله وكيفاش باش تنجح. الوثائق المطلوبة اللي تتقدمها في المنصة، ثم اللي عندها معناها نقص في المعلومة شنو معناتها رائدة، وإلا أنا عاملة شهادة اختصاص فلاني نجم نقدم مشروع كيفاش نوعه معناها. الحمد لله معناها فما اللي مقدمة المشاريع متاحة، وفما اللي تعرفت على نوع المشروع من أول وجديد وعرفت كيفاش أول خطوات تقوم بها وشن هي الخطوة اللي تبدأ بها من الأول، إن هي تبدأ بفضاء المبادرة وإن تفهمش معنتها مشروع. باش ينجح مشروع لابد من دراسته، نبدأها من الفكرة للرأي للدراسة المشروع باش نوصل حتى للتسويق متاعها إن شاء الله.
0: ستشهد ربوع الجريد خلال الفترة القادمة تنظيم عديد التظاهرات السياحية والثقافية والرياضية بهدف استقطاب السياحة التونسيين والأجانب. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة يضيف:
6: ستشهد الجهة قريبا ارتفاع كبير للتظاهرات السياحية والثقافية والرياضية، خاصة اللي كل عام تستقطب عدد كبير من المشاركين والزوار خارج ولاية توزر، أبرزها رالي الشط وكذلك المهرجانات الدولية مثل مهرجان الواحات المعروف ومهرجان الموسيقى الصوفية، مهرجان روحانيات بنفطة، وكذلك أبرز الأحداث اللي باش يتم تنظيمها السنة هو الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية دورته الثانية اللي باش ينتظم في الأسبوع الأول مبدئيا من شهر ديسمبر، وهو فرصة كبيرة للترويج للسياحة الواحية والصحراوية. وكذلك لا يفوتنا التذكير بقريبا تظاهرة هامة تنشيطية ورياضية كبيرة اللي هي كارتاج بالون إيفانت اللي منتظر أنها كذلك ستستقطب عدد كبير من الزوار. كذلك قريبا بداية من شهر 4 أكتوبر سيتم تعزيز الربط الجوي بالجهة من خلال مواصلة العمل بالخط الجوي الرابط ما بين مطار باريس أورلي وتوزر عن طريق شركة الطيران مخفض التسعيرة للشركة الفرنسية المعروفة ترانزافيا، وهذا دليل على الرغبة في فك عزلة الجهة ودعم الإقبال عليه. ونتيجة لكل هذه التحضيرات منتظر أنه العدد معناها السياح وعدد الوافدين على الجهة باش يرتفع معناها بشكل كبير وبشكل ملحوظ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
0: وفي سياق متصل، انطلق مساء أمس سباق الترا ميراج الجريد في دورته العاشرة بمشاركة 500 عداء من 20 جنسية، وفق تصريح أمير بلقاسم منظم السباق في متابعة

0: وسباق 162 كيلومتر. في الاربعه مسافات هذو ما عندنا 500 نعدي من اكثر من 20 دوله مختلفه. التغير اللي عملناه السنه انه حركنا الفيلاج كورس مع ترديناه من عنق جمل حركناه لاك شمسة، هذا مش يكون أقرب من توزر، ما تيسهلنا برشا في اللوجيستيك ويخلي العباد تنجم ما تتكمل السباق متاعها. وقاعدين نشوفوا برشا عباد حبوا يشاركوا في التظاهرة هذه. التظاهرة هذه قاعدة يكون عندها امباكت ايكونوميك مهم ياسر على الجهة، برشا وطلة قاعدة تتعبى وبرشا توريست قاعدين يجيوا لتوزر.
1: استبشر عدد من فلاحي ولاية قبلي بنزول الغيث النافع في الآونة الأخيرة، واعتبروا أن هذا الغيث سيساهم في غسل عراجين التمور من الأتربة والغبار، بما يتطلب التسريع في استكمال تغليف العراجين. مجد عمارة التقط عددا من الفلاحين.
2: أول مطر هي مضر خاطر خاصة عن جهات نحن هنا مطر الأول والأول مش مغلب ما يطر على شيء، تغسل التمر ولبات مش مغلب مطر واحدة أول مرة ذي كم يدير لا شيء. يا أول مرة احنا توم على بك الوامة اللي وقتها مع بيدة وأنا مش مغلب ياسر والله بظهر معنا توم يغسل التمر وتنحك الغبشة ويفتل المقربات
3: صابت من طرف الرحمات سمحياش ودي تغسل العرجون تنحملها في الغبرة صلات النبي عليه سمحياش مستبشرين إن شاء الله خليك سمح السنين
4: طبت هاي سمحة تغسل لنا الدقلة والحمد لله في الرحمة وهذا عجبنا الحمد لله.
5: تطوري جماعة المغلفين وكان مبارك الحمد لله. أنا كانت كثر مناخ تنفع لكن كالغلة تأثر عليها شوي. طبت في جلسين إذا كانها ما طولت تكون شيء فيها تأثير سلبي. هو غاية الله ما فيش خوف المحالة لكن بريد الفلاح هو المغلفش بالطبع ما تساعدهش وما تساعدش. نعتقد أن أغلبية الفلاحة غلفوا السميمة. مثل ما يشبه مغلفوش. منعك إن شاء الله بحول الله.
6: مطر إن شاء الله نافع عليه بحول الله غيث نافع. يغسل خاصة هك الغبرة بتاع فادت هذيك الكل يغسل لك الجريدة بحول الله ما نفعها كاملة ما غلفش يالز ما يغلف بعد هذي غلف هذاك بطبيعته متهني منها ما غلفش بعد المطرة هذي يالز ما يغلف كما هذا باش الثمرة باش ترطاب شوي وتفسد شوي.
1: ومن جهته دعا عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقبلي علي مرابطي للإسراع في عملية تغليف العراجين بالنظر إلى أهميتها القصوى في حماية الصابة من العوامل المناخية والمحافظة على جودتها.
7: يلزم تويكا من الفلاح اللي ما غلفش النخلة متاعه يخلي النخلة ما يجي مغلف أوبليجي تويك أكد على الفلاح اللي ما غلفش يلزم يمشي يغلف النخلة متاعه يحرص على تغليف النخلة سواء بالناموسية أو بالبلاستيك باش كعبة متاع الدقلة نحافظوا عليها معاش تمسها المطر على خاطر راهو أول حاجة الجودة متاعها تمور العام هذايا موجودة وما شاء الله جودة ممتازة ممتازة جدا. الحاجة الأخرى اللي حمانا ربي من عنكبوت الغبار ومن الأمراض حتى عنكبوت الغبار حاجة بسيطة ما تتحسبش. النخلة أمورنا لبات والحمد لله نظيفة تمرنا ما شاء الله جودة ممتازة وممتازة جدا. والحاجة اللي أكد عليها الفلاح راهو الكمية متاع التمور العام هذايا في ولاية جبلي ما هيش كمية متاع العام اللي فات معناتها أنت يا فلاح بنقص تمر الكمية الموجودة عم نول أثناء أقل ماذا بينا نتوحد وفلاحي ولاية جبلي على السعر.
1: تم أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويستهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر إلى غاية أبريل القادمة مرافقة 500 شاب وحامل مشروع وإشراك 100 خبير وباحث والتواصل مع 50 مؤسسة ومرافقة 15 مشروع، فضلا عن تنظيم زيارات إلى عدد من المدن ونشر مقالات علمية بشأن قضايا الاستدامة. وفي هذا الإطار ستجوب قافلة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات 12 مدينة من بينها توزر وسيدي بوزيد. حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بوناني أمس من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ودعا في تصريح للإذاعة الوطنية الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم بقصف صهيوني استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء الهجمات الصهيونية في مناطق متفرقة من القطاع منذ يوم أمس.

0: 8 شهداء. وتحدث تقارير محلية عن سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال وطالت مناطق غربي مدينة غزة، فيما نفذت عملية نسف لمنازل ومباني في حي التفاح شرقي المدينة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تنشيط للسياحة الصحراوية، ربع الجريدة تعيش قريبا على وقع فعاليات عدد من التظاهرات الثقافية والرياضية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بقبلي يدعو إلى الإسراع في عملية تغليف العراجين لحماية صابة التمور. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس.
2: بالنسبة اليوم الأمس وفلاشية كانت خلايا رعدية نشطة بجهة قفصة، وكذلك حتى في المنطقة في الصباح بجهة قبلي وكذلك جهة توزر. كانت أعلى الكميات تقريبا سجلنا بولاية معناتها قفصة، تراوحت ما بين مليمتر واحد وثمانية مليمترات، كانت أعلاها بالكتار. كذلك بقفصة المدينة سجلنا خمسة مليمترات، وبقبلي كانت ما بين واحد وأربعة مليمترات. بجهة الكسرين زاد الأمطار تكونت خلايا رعدية العشية وسجلنا أمطار ما بين واحد وعشرة مليمترات. بالنسبة لهذا اليوم، وتبقى بعض الأمطار في الصباح في المناطق الشرقية للشمال جهة نابل الحمامات، بعض الأمطار منتظرة في الصباح، ثم في مرحلة المساء تتكون خلايا رعدية نشطة خاصة بمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط، بما في ذلك جهة القصرين كذلك كيف شندوبة. أمطار قد تكون غزيرة بطبيعة الحال في هذه الفترة، والرياح من القطاع الجنوبي، ارتفاع طفيف اليوم في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة، لتتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 بالمرتفعات. اليوم ننتظر حرارة تقريبا في حدود 28 درجة بجهة قفصة. وبالنسبة ليوم الغد تبقى معناتها تقريبا نفس الحالة الجوية، مفماش تطور كبير من ناحية الأمطار، تبقى ديما الخلايا الرعدية واردة العشية خاصة معناتها بالمناطق الشمال والوسط. بعد ذلك معناتها تقص تقريبا الحرارة في استقرار كما اليوم، تقريبا ما زالت الحرارة مرتفعة تعتبر في هذه الفترة أكثر معدلات العادية تقريبا بفارق 4-5 درجات. وإن شاء الله في حين إن شاء الله الأسبوع القادم ممكن يوم الثلاثاء أو الأربعاء هنالك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية إن شاء الله تعطينا أمطار شاملة على كامل البلاد إن شاء الله.
3: الصبر فيه الخيرة، هو الطبيب القلب وقت الحيرة، أهل البصيرة يفهموا تفسيرة، يدير ذخيرة في الضمير تصرة، ويصاب لا ضاقت عليك حظيرة، تترك وساوس لتشغلك بالمرة.
1: الصبر موضوع حلقتنا في الخيمة السبت من 10:30 نهار مع الشيباني الربعي علي سمايري وينس حرافي، مباشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الإشهار. عيد ميلاد إمجل. إشهار.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح، صحتك بنيديك.
2: 8:19 توا في ساعة استوديو إذاعة قفصة. صحة دايمة لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في صحتك بين يديك. واليوم اخترنا موضوع مهم برشا، كما كل مرة هكا في صحتك بين يديك نحاول نتحدث على بعض المعلومات اللي ممكن تغيب علينا واللي عندها أهمية كبيرة برشا في حياتنا وفي سلامتنا. اليوم مش نحكوا على الطاقة، تأثير الطاقي لليد وحتى تأثير العلاجي لليد. اليد ما هيش معناها جسم هكاكا، هو في عنده برشا أسرار ومش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل. حضر معايا سيد نزار الهليلي، أخصائي في الترددات البيولوجية. صباح النور نزار.
3: صباح النور، عسلامة ناس الكل.
2: مرحبا بك. اليوم تحثوا على اليد. الجسم الإنساني يمتلك مجال من الطاقة الحيوية يرتبط بالنشاط الكهربائي والكهرومغناطيسي للخلايا والأعصاب. نشاط ما يبقاش داخل الجسد فقط، بل يظهر حوله على شكل مجال طاقي دقيق ينجم نشوفوه بوسائل علمية معينة. وثم تقنية التصوير تعتمد الكيرليان فوتوغرافي، اللي هي تعرض الجسم لمجال كهربائي عالي التردد ثم التقاط التفريغ الكهربائي الناتج حوله على شكل فيلم أو حساب تصوير. عند وضع اليد سينيزار أو أطراف الأصابع في الجهاز هذي يظهر حولها وهج أو هالة ضوئية ناتجة عن التفريغ الكهربائي الدقيق، مما يدل على وجود نشاط كهربائي وطاقة منبعثة من سطح الجلد. هذا بالخلاف انه هي معناها اليد في علاقتها زادة بالكون والاستقبال والبعث الطاقة التبادل مع الكون. سينيزار،
3: اي بخلاف فيها انها يعني تطعم الجسم بطبيعتها، فيها نفس النورانية الموجودة في الجسم، لكن لاحظوا انها اقوى، فيها نورانية وفيها طاقة اقوى في الخروج من الكفين. وبخلاف الشكل زادة كما ذكرت انت، الشكل الخمسة شكلها كخمسة أصابع، هو جهاز التقاط وبث في نفس الوقت.
2: أي
3: يعني إيماتور ريسبتور. فذلك على شيء للدعاء يعني مهمة جدا ورفع اليدين، لأنه في نفس الوقت هي أونتين متاع إيماتور ريسبتور، وفي نفس الوقت طاقتها قوية وتنجم تأثر على الهالة، تنجم تقوي الهالة كلما نفتحوا اليدين. بالطبيعة مش تولي هي تقوينا الهالة متاعنا، وكذلك نستعملها حتى في إنسان وجع رأسه بيحط يده على رأسه ولا يفكر، حتى كي يكون يفكر ويعمل في إكزاما ولا عنده مشكلة كبيرة في رأسه مش يستغل الطاقة، فيهز يده يحط رأسه باش يعطي هيك الطاقة اللي في اليد، باش يعطيها للدماغ باش يعاون بها روحه. أو مكان آخر مثلا تحك في بدنك، يعني تلبك الطاقة هذيك اللي هي صادرة عن الأصابع وعن اليد.
2: هو احنا نعرفه حتى في معناها في احاديث حتى نبويه كل شيء، انه مثلا معناها باليد تقرا هكا شويه قران ولا حاجه تحط على موضع الالم يختفي الالم معناها. ومن بعد ظهرت معناها بشويه بشويه مع خبراء وعلماء كيفاش حتى نجموا نعملوا بعض الحاجات باليد، تخفيف الضغط لجمال الوجه، لمعناها التربيت، حكينا على التربيت، حكينا على برشا حاجات معناها نجموا نعملوها كعلاج زادة باليد.
3: اي هو كذلك حتى التسبيح، احنا انت تذكرت في الدعاء مهم برشا، وكأنك قاعدة تشارجي في الطاقة اللي مش تخرج من يدك باش تعطيها المعلومة. يلاحظ حتى قبل كانوا يعملوا ماندو فاطمة اليد شكلها فقط حتى مصور في الحيط يحمي، يعمل ترددات ويخرجك الطاقة الحامية من الطاقة الخايبة، يعني وينظم في نفس الوقت طاقة المحيط. فمثلا كيف نبدأ ونسبحوا، كل شكل كل حركة تعملها بيدك تغير الترددات اللي انت قاعدة تعمل فيهم انتاك الخمسة أونتينات، يعني مش كما تمس صباعك الصغير كما اللي بعده كما اللي بعده، فهو في نفس الوقت احنا نجم نسبحه، في نفس الوقت انت قاعده تغير في الترددات في كل حركه بصوابعك. ومن اقوى سبحان الله الاشكال هذه اللي نتاع الشكل والطاقه نتاع اليد هو شكل التوحيد. لما تحل صباع الشهاده هذاك هو اقوى شكل يصنع حول الجسم طاقه خضراء. يعني شوفوها بالكاميرا كيريان يذكرناها توا، تكون الطاقه الخضراء اللي هي طاقه الخلق وطاقه العباده المقدسة.
2: اللي شاهدوا فيه توا سيزار انت تسمع فيه، اللي شاهدوا فيه شوفوا فيه نتعارك مع الذبان كطاقة عامة توا الذبان بارتو موجود غلب دلا غل شنو نعملوا له هذا؟ طب نعملوا له طاقة السبابة.
3: تنجم تعملوا ترددات صوتية، يعني بالحق تنجم تشوف حتى في الانترنت ترددات صوتية تهج وتبعد، وفما ترددات ما تسمعهاش الناس.
2: أيوة
3: تسمعها القطط، تسمعها الحيوانات. القطط كي الإنسان عنده قطة في الدار مش باهي يحطك الترددات نتاع الخناقس ونتاع الواحد، لأنه يتأذى القطوس بهم. لك يبدأ مكان كما هكا ما فيه شيء، حط فما سيفلمان فما هذاك اللي بيدينا بيديك مش تقعد تجري عليهم بالطاقة، ما تنجم
2: ما نجمش تضيع الطاقة. هو ال ال اذكرنا سبابة، احنا معناها نتشاهدوا بها معناها هكا ولا
3: أي
2: معناها التشهد؟ أي هذاك معناها هذاك يقولوا هو أقوى تقريبا إصبع وعنده طاقة قوية برشا، خاصة ربما كي تلبس معاه خاتم هكا يكون فيه بعض الأحجار الكريمة.
3: أي كيف يكون الطلسم هذا، كيف يكون الأصابع الأخرين مسكرين، يعني إصبع الشهادة في شكل الشهادة هذاك مش وحده.
2: أيوة
3: تكون طاقته قوية برشا، وتكون يستعملوه حتى ولا ثلاثة مع بعضهم اللي ناكلوا بهم. يمكن يمسوا ثلاثة صوابع هذوك، هذيك مدرازة كذلك يسميوها في يعني عند الصينيين مكشوفة كل حركة موجودة شنو تأثيرها وعلى أي عضو وعلى أي شنو تنجم تعمل بها الطاقة هذيك مفسرة. اليوم اللي يحب يتعلم
2: هو راهو العلم معناه متوفر، إذا كان الإنسان يحب يتعلم موجود، وهي اليد فيها مراكز الطاقة ومراكز الشاكرات موجودة في اليد، الخطوط اليد كلها عندها رموزها. زاد حاجة أخرى نشوفوا بعض كل الناس معناها الكبار في العالم ساعات كي يحضروا في بعض المنابر الإعلامية نشوفهم يعملوا حركات معينة بديهم ممكن ما نحن ما نفهمهمش، لكن هما عندهم يفهموها. وحاجة أخرى أنا نعرفها إنه وقت تدخل مثلا سينيزار المكان فيه ناس طاقتها سلبية، أول ما حاجة تعملها وقت اللي تقعد إنك تسكر كفين إيدين، معناها إنك تدخل تلم اليدين في بعضهم والأصابع يتشابكوا في بعضهم، وهكا تسكر على روحك الطاقة سلبية متاع العباد اللي تنجم تقابلها.
3: أي هو علم كبير في اليدين، أي علم كبير وكل حد، وحتى في صلاتنا أنت تو حتى تكبيرة الأحرام الإنسان نجم يتأمل فيها، يعني بلاياج إنرجيتيك عملناه بيدينا. أيوة. وكأن النظف في المحيط بتاع دماغنا يعني مثل الحركة هذه الطاقية، هي فما حركة طاقية نظف بها الأفكار وكذا. كذلك القبض يد فوق يد.
2: أيه.
3: يعني فما حركة كهربائية هذيك كلها روشارج، دخلنا في روشارج إنرجيتيك. يعني قاعدة تشارج انت مك المدخل، شوف وين حطينا يدينا هذيك مدخل طاقة كذلك. فاليدين عندهم دور كبير برشا في حياتنا اليومية وفي صحتنا في كل
2: حاجة. أخرى سينيزار هذا ممكن في الغرب موجود أكثر، في تونس ممكن مع الناس اللي هما الناس اللي هي تعالج باليد. احنا قبلنا ما حنا عنا جدودنا عنا كتكركيب وكل أنواع اللي يعنوا فيها باليد هذوكم اللي هي عندها معناها عندها تأثير إيجابي، ما نفهموش شنو هي الحكاية. احنا ما هي في عادات جدودنا قبل، في الخارج موجودين هذوما المعالجين باليد اللي هما معناها مصرحة لهم الدولة ويتعاملوا حتى مع المستشفيات ومع الأطباء. هنا يعني ربما اليد إذا كان تضيف لها حاجة أخرى ربما تزيد الطاقة متاحة تولي علاجية أكثر.
3: أي بالطبيعة فما ديزوتي، كل مهنة وعندها ديزوتي متاحة لكريستو ينجموا يستعملوا زيوت نباتية. فما طرق باش يطويوا أكثر. هو حتى المبتدئ هو مثل كل عنا، مش واحد ما عندوش.
2: أي.
3: فكل إنسان ينجم وقت النية بقى النية، يعني كل واحد كده عنده المعلومة. أنت حطيت يدك مش تنحي وجعة ولا بش تنزل، أنت ماشي في بالك مثلا مش توقف دم، لكن في نفس الوقت معك الفجعة ومعك الخوف، أنت أعطيت طاقة للمكان هذاك باش ينجم يتصرف تصرفات أخرى أو
2: يزيد
3: النزيف أو كل حد. مثلا الحرق اللي هنا أنت ذكرته في فرنسا عندهم حاجة مش موجودة في برشا دول أخرى، يعني خاصة هما وين في الكوب دي فو كوبير دي فو، يعني كيبدا إنسان محروق عن بعد بالتليفون، وهذا موجودة ولات في الواحد ذكرناها مرة أخرى ولا لا، إنه في الليزوبيتو في المستشفيات في قسم الحروق وقت اللي يجيهم محروق عندهم كراسة فيها لا ليست نتاع لي كوبير دي فو، يطلبوا يعديوا له في التليفون، والطبيب يشوف تصمم تيمونياج في يوتيوب في السبيطارات، الطبيب يقول لك ما فهمناش كيفاش في دقائق معدوده الحرق تنحى، ما عملش التمثيل اكل ماء اكل
2: بالتليفون
3: اي بالتليفون عن بعد. يعني بالفرنساويه ما يعرفوش مش كيفنا، يعني احنا نقولوا في ديننا عندنا قران عندنا رقيه عندنا كذا، فهو يعني النيه بكل اللغات تمشي. وهذا موجود عندهم كثر. المانيتيزور كذلك يحضر، ينجم الانسان المريض في قاعه العمليات، ينجم ساعات الطبيب يشرط في امريكا الطبيب يشرط حضور مانيتيزور لانه يساعدك المريض هذاك باش تكون الراديو فيتاليتي نتاعو طالع، يعني ما ينقلوش اثناء العمليه.
2: احنا حكينا
3: مقبول
2: مقبول، هو انا هني قلت لك هذا موجود في الخارج في انتظار انه تونس معناها زادة تتحل على مش تحلش كان على الموضه وحاجات اللي التافهه، تحل حتى على الحاجات هذه العلاجيه اللي تنجم تفيد الانسان. وكنا حكينا على اليد، واليد عندها طاقه كبيره برشا، كل اصبع عنده طاقه، كل خط في الايد عنده حاجه، لما هي مركز الشاكرات في تواصل مباشر مع الله، الدعاء ورفع اليدين راهو مش هيك عنده معناها ثم تواصل طاقة كبير برشا بين الكون وبين الإنسان. والعيج اليد زادة إن عالج بها وندو بها، وكل إنسان نجم يستعمل يد متاعه، وحتى نجم معناها يقرأ سينيزار أو يشوف فيديوهات ولا يحل معناها ويسأل عليها في هذا الموضوع، وشوف كيفاش نجم يستعمل يد ربما في تخفيف الألم أو في علاج وجعة الرأس ولا في معناها تخفيف التوتر النفسي برشا حاجات.
3: اي بالطبيعة هو بحر، هو والمانيتيزم ينجم اي انسان راهو اذا كان انسان هاوي، المهم فما الرغبه، الانسان اللي هو في تايم شي سي، المعلومه موجوده، المعلومه في الانترنت، التعليم عن بعد موجود لي فورماسيون ا ديستانس. بعدين الوقت زاد ما يتطلبش برشا، يعني الوقت في نفس في شهور قليله الانسان ينجم يكون براتيكون عنده الدبلوم تاعه وينجم يطبق وينجم يكون في تونس. تونس مش ممنوع ما نصورش معناش، اما التوانسه ما عندهمش الرغبه ربما ولا ما فاقوش ولا عندنا. لو كي تكتب اندوبيولوج عندنا واحد في تونس في الكرم وسي ان بون نيفو،
2: من غير اشهار من غير اشهار سي طاهر سي نزار عفوا، من غير ما من غير ما نعطوا الاسماء على كل، اما معناها موجود. وحتى الانسان وحده نجم، راهو المهم يكتشف الطاقه نتاعه ويكتشف علاقته بالكون ومعناه بربي كيفاش من جانب معناها نوراني طاقي يدخل في الدومين هذا توا يعرف برشا حاجات. ظهر لي هيك هون خلوا لهم هما يكتشفوا الباقي يا سي نزار. شكرا ليك، ان شاء الله صحه دائمه للناس الكل. شكرا سي نزار هلالي اخصائي في الترددات البيولوجيه، تحيه كبيره ليك والى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
7: 8:41 دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم زين مستمعينا وين ما كنتم في الاستماع لبرنامج نسائم الصباح إذاعة قفصة على موج لاف ام. كنكم في الوسط والجنوب الغربي على الانترنت، كنكم بعد شوية ولا خارج تونس على www.radioqafsa.in. تابعونا على الابليكاسيون الإذاعة التونسية وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. فقرتنا خليها تزهى وإن شاء الله ديما أيامكم زاهية ومركزوا فيها على المكان اللي احنا موجودين فيه وطاقة المكان. حاضر معايا عبر الهاتف السيدة شيراز نصيري، أخصائية نفسية وأخصائية في طب المكان. مدام شيراز صباح الورد.
8: صباح الخير، مرحبا بكل مستمعين.
7: أهلا وسهلا بك. المرة اللي فاتت كنا عملنا هكا تقديم شنو معناها المكان وطاقة المكان وكيفاش الطاقة تختلف من بلاصة لبلاصة. اليوم خلينا ندخلوا للدار ونتحدثوا ربما على أول ما نمشوا للدار شنو نشوفوا اللي هو الباب متاع الدار والعتبة متاع الدار مدام شيراز، ثم ننتقلوا بشوي بشوي اللي نمشوا للمختلف الأماكن، الغرف في الدار في المنزل متاعنا.
8: ولا دونك الحكاية هي تبدأ من حاجة بسيطة برشا أما عندها معنى كبير اللي هو باب الدار. خاطر الباب راهو ماهوش مجرد مدخل نتعداو منه، وهو نسميه في الفانكشوي الفم نتاع الطاقة، يعني من غاديك تدخل الدار الطاقة الإيجابية. يعني قبل ما نحكيه على ألوان ونباتات ومراية وديكار خلينا نشوفوا الباب. أول حاجة أنا جازيت معناها نذبية الناس تغرش تشوف باب دارها، توخر شوية التالي جست تنفس تغذر للباب، هل هو سليم؟ هل يتفتح ويتسكر بسهولة؟ عنده صوت متاع صرير ساعات يبدأ الباب؟ هذيك الكوبة متاعه مصحة ولا لا؟ صحيحة معناها شنو اللي قدامه؟ فما صوتة، فما مدخل مضوي ومهوي؟ وإلا اكزامبل باش يجينا إحساس متاع فوضى وضيق
7: كركيب معنى حاجة مفوضة.
8: ولا الباب راهو شوف باب الدار، احنا هوني كي نحكيو على الفانكشوي شنو الفانكشوي راهو 60% منه النظافة اللي هو الأساس متاع الدين متاعنا هكا ولا
7: اي بتبيع.
8: ولا ونحن في الفانكشوي الباب يرمز إلى رب العائلة. معناها كل حاجة في الدار كيما نحن بيت النوم راهي ترمز إلى الأم، كما كل اتجاه عنا يرمز الى فرد معين من العائله. دونك شنو نحبوا يكون قدام الباب؟ نحبوا مساحه حتى كان مدخل ضيق راهو المفيد منظم، ما فيهش كراكيب، ما فيهش صبابه ملوحه، ما فيهش سامحني بوبال مثلا.
7: نحكوا على الباب الرئيسي، نحكوا على الباب الداخلي نتاع الدار، مش نحكوا على الباب البراني.
8: لا لا لا مانيش على الباب البراني، لا نحن نحكيو على الباب اللوح معناها اللي باش ندخلوا منه.
7: باش ندخلوا منه اي.
8: فوالا دونك حتى كي قلت لك ممر صغير ولا حاجه نجموا ننظموه بطريقه تخلي الحركه طبيعيه ومريحه.
7: ايوه.
8: داكو؟ والاهم اني ما نكدسش الحاجات قدام الباب. كما قلت لك الصناديق، الاحذيه، الاغراض القديمه، الحاجات المكسره خاصه نحن عندنا نحطوا شويه ماهوش ببغاء ورا. هذيك اللي باش يسمح للدار تتنفس.
7: اي باش تخلي مسارات الطاقه تتحرك.
8: ولا كيما احنا التغذيه نتاعنا تدخل من الفم هكا ولا
7: اي
8: الدار الفم نتاعها اللي باش تتغذى منه هو باب الدار. داكو توا باش كيما نقولوا باش نشوفوا شويه كي نحل باب داري شنو باش يقابلني بالضبط.
7: ايوه بأول حاجة ساعة لحظة بربي خلينا هنا، احنا في العادة نحطوا حاجة من لوطة هكا نحطوا تبيه هكا صغيرة في عتبة الباب. شنو حكيت
8: احنا شوف ديما نحطوا تبيه مثلا التبيه اللي انت باش تحطها. انا ديما مذبية الباب نزين معناها كما نقولوا فما بلانت فما تبيه خاصة متبش عليها كتابة راهو اللي تبيه هذي نهار باش نحكيه عليها معناها الزراب اللي يتفرشوا في الكوجينة وقدم الدار راهو مش اللي يجي تفرش.
7: اي والا معناها نلقوا مثلا احنا في الكوزينه نتاعنا نحطوا زربيه فيها غليل، احنا عفسوا على الغله، معناها عفسوا على الماكل.
8: احنا وحدنا الفطره السليمه اش تقول؟ أي. انا ما نعفسش على تصور ماكله وتصور
7: صحيت ولا تصور كائنات حيه.
8: فوالا فوالا داكور. نرجع للباب كي يبدا كي نحلوه من الباب الدار كي نحلو شنو اللي قابل بالضبط.
7: اي
8: باهي توا من الوضعيات اللي قاعده نلقى فيها برشا خاصه في الهندسه الجديده نتاع الدار اللي فيها برشا دي سال دو بان. بساعات نحل الباب، ديجا انا بعثت لك صوره كيفاش نحلوا الباب، نلقى قدامي الباب نتاع سال دو بان. في القراءه التقليديه في الفانغ شوي ولا طب المكان ماهوش من الترتيبات المفضله نتاع الدار. اما زيدا ما نحبش نخوف الناس ونقول هذا يجيب فقر او هذا يضيع الفلوس، لا، لكن خلينا نتعامل مع الوضعيه هذه بهدوء اكثر. دونك شنو اللي لازم نعمل؟ هو راهو كي انا نحل بابي يقابلني باب سال دو بان غير مستحب، عباره البطاقه الايجابيه تدخل للدار تمشي طول لل معناها للصرف ولا معناها
7: تخرج.
8: دونك شنو لازم نعمل؟ سي سامبل، لاني باش نهد لي مش نعمل حتى شيء، انا نغلق الباب، ديما السال دو بان تكون نظيفة ومهوية وناشفة، خاصة تبدا ما فيهاش تسريب نتاع ماء وما نخليوش الرطوبة والروائح، وديما الباب يبدا مجبود، معناها إذا كان زادة فما بوسيبيليتي أني نغطي عليه بريدو ولا
7: باغافون. صحيح هذا هو.
8: جميل جدا. فوالا نغطي عليه بريدو باغافون، خاطر شوف احنا في الحساب معناها ما قلت لك كل بارتي من الدار هي ترمز لشخص. جينيرالمون الديار اللي كي نحل الباب نلقى طول الباب نتاع سال دو بان تبدا فما مشاكل البنت الكبرى نتاع الدار، في قرايتها، في الزواج، في حاجات كيما هكا. دونك الحل موجود، اني نغطيه نشيحه تكون ريحه مزيانه فيه.
7: باهي افضل حاجه نجمو نشوفوها وقت اللي نحلوا باب الدار، اسوء شيء هو باش تلقى بيت البانو، معناها اسوء حاجه، لكن افضل حاجه شنو هي؟
8: اني نلقى اسباس محلول، ما نلقاش باب مقابل او شباك مقابل، نلقى ضوء هادي، نلقى رائحة مزيانة، راهو هذيك الكل إحساسنا نحن،
7: نلقى بلانت
8: يعني مثلا نعيش فيه. فوالا فهمت، يبدأ خاصة التهوئة والنظام النظافة راهو الباز متاع الدنيا الكل،
7: والريحة المزيانة
8: داكو، والريحة المزيانة. من الحاجات الغير مستحبة أيضا أني كنحل البيت طول صمك العبيد تحط كونسول، تحط مراية مقابل بالضبط.
7: عكس الطاقة.
8: فما فوالا دونك المراية أساسا عنصر قوي بصريا، يعني يوسعك يعطيك إحساس بالفضاء، يوسع المكان كي بتعمل مراية ويضاعف الصورة الموجودة يعني. دونك كي أنا دوب نحل الباب نلقى مراية، هو انعكاس مزعج، يعني أول حاجة تستقبلها العين هي انعكاس الباب أو الفوضى الموجودة في المدخل، من الأفضل أن نبدلها، تبدأ على اليمين أو على اليسار يكون أهدى بصريا.
7: هي المراية تعكس مدام شيراز، معناها معناها اللي باش يدخل لك أنت إيجابي من من من برا باش تعكسوا المراية وتخرجوا لبرا باش يرجع نورمالمون.
8: فوالا قلت لك هو باش يصير انعكاس، هو انعكاس مزعج جدا معناها. أنا جو بريفير ديما تبدأ على الجنب اليمين ولا اليسار، يكون أول ما نحل الباب اللي راه هو إسباس ديجاجي منظم داكور، انه يكون حيط كواترو حاجه من هكا، يا مثال المرايه لا اكره
7: المرايه وبس البانو لا مطبيع.
8: اذا كان هي موجوده زاده من نسهلوها شويه على الناس، اذا كان موجوده راه انت في انك تحط باغافون او تحط نباتات
7: او تحط ريدو تسكرها بريدو ولا حاجه
8: ريدو. فوالا فوالا هذيك هو يرجع التوازن نتاع الدار.
7: طبعا بعد نحكوا مرة أخرى نحكوا على بيوت البانو اللي موجودين توا في معناها الهندسة المعمارية الجديدة، موجودين في بيوت النوم وبرشا برشا بيوت بانو معناها في الدار، وشو تأثيرها سلبي على علاقات داخل الأسرة وبرشا حاجات. راهو احنا بدينا بمدخل الدار اللي هو أهم شيء، اللي هو ساعات ثم ناس حتى تحط حتى حاجة هكا بتساعدة بتل معرشنا وحاجة هكا يحطوها على الباب.
8: نحكيوا عليها كيفاش كانوا قبل جديدنا الفطرة السليمة، شوف الفطرة السليمة اللي هي توا ولا علم هذا، كانوا يسميوها الدار دار الهناء، دار النجاح، دار
7: دار الخير، دار البركة، دار السعادة.
8: بلا
7: أي كانوا يعملوا حاجة هكا وسموها الدار، وهذه حاجة بهي برش علش ليه ما نعملوا هيش هكا ولا مدام شيراس.
8: أي
7: إن شاء الله ربي يهنينا الناس الكل، إن شاء الله ديارنا كلها عامرة بالخير والصحة والسعادة.
8: أي
7: المرة الجاية
8: إن شاء الله نحكيه على بيت النوم، خاطر ياسر مهمة،
7: ياسر مهمة هي البيوت كلها مهمين لها، كوزينة وبيت النوم كلها.
8: إحنا عنا حاجات باز في الدار يتخدموا هما الأولانيين، عندك باب الدار وعندك المطبخ وعندك بيت النوم.
7: أي حاجة أخرى باش نحبيت نسألك عليها، الشكل متاع الباب متاع الدار هل عنده أهمية؟ خاطر احنا توا ديما تلقى معناها مستطيل شكل، قبل نلقوه نصف دائري ساعات يبدأ يكون أغلب أحيان ديارنا، وإلا تكون في شكل مثلث ساعات معناها قبل. هل الباب الدار شكل متاعه عادي ما عندوش ثمش امتيازات أخرى
8: لا لا لا لا الشكل لا بينصور، الشكل عنده أهمية كبيرة في بالك مدام بسمة. راهو كي نجي ونشوفوا الدار باش نعملوا ايتود قراءة للمكان، نجموا نعرفوا حتى من البوزيشن تاع الباب اسك هو مدزوز على اليمين اكثر او على اليسار اكثر، نجموا نعرفوا شكون الشخص المسيطر في الدار او اللي يتعثف شوية على الطرف الاخر، يندرى الاناث متاع الدار او الذكور متاع الدار. يعني فما قراءات عميقة جدا راهو.
7: علاش ما تقولناش عليها هذه؟ نحكوا عليها مرة اخرى.
8: واوي نحكيوا عليها بيسر.
7: اي اكد تو كان عارف المعلومه هذه، تو يبنوا دارهم على اساس معين. يحط الباب ميل
8: لليمين. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ احنا الهدف نتاعنا التوازن،
7: التوازن صحيح.
8: هنا لازم في الوسط باش يكون الكوبل متوازن وفرحان الاثنين، معناها يكون
7: هذا هو، هذا هو التوازن، هو اساس نجاح العلاقات بصفه عامه والعلاقات الزوجيه والعلاقات العائليه. شكرا لك مدام شيراز، باش نواصلوا في الموضوع هذا الشهر الجاي ان شاء الله، كان حيينا بخير في موضوع طب المكان وطاقه المكان. شكرا مدام شيراز نصيري، اخصائيه نفسيه واخصائيه في طب المكان. شكرا والى اللقاء.

0: I'm serious. Babe.
1: حابين يكون حاضر معنا سيد عبد الواحد مبروك مدير مركز الفنون الدرامية والروحية بتوزر لكن متحف النشالية. على كل إن شاء الله يكون المنع خير. وحابين نحكو على ملتقى المسرح, ملتقى جنوب للمسرح وانطلاق هذا الملتقى, باش نشوفوا معنا أهم البرامج وشنو هو جديد بالنسبة للدورة الحالية. إن شاء الله نكونوا في المواكبة لهذا الملتقى, المسرح ملتقى المسرح للجنوب. شكرا لكم الناس كلها على الاستماع والمتابعة, وشكرا على ثقتكم فينا. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاية أسبوع ممتازة لكم الكل. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي حاضر معايا اليوم, نزار رويسي في الإخراج الفني, في الإخراج الرقمي عبد بيمولة, كامل التومي يستقبل تليفوناتكم, بسمع مالي في الأعداد والتقديم. نهاركم مبروك وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات إلكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: التاسعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة الوضع البلدي والبيئي بالجهة والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة وسبل معالجتها بما يضمن تحسين أداء المرافق البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة مزيد العناية بالوضع البيئي وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة لمعالجة النقائص المسجلة للارتقاء بمستوى النظافة والعناية بالمحيط سيما بمدينة قفصة، بما يستوجب تكثيف الجهود وتحسين طرق التدخل والمتابعة والحرص على رفع الفضلات والعناية بالنقاط السوداء ومختلف الفضاءات العمومية. بولاية توزر انطلق مساء أمس سباق يتخامغاج الجريد في دورته العاشرة لتتوصل إلى غاية 4 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 500 عدا يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة وفق تصريح أمير بلقاسم منظم السباق. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنير أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال على دخول المعدات والأدوية، مضيفة أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام لم يؤدي إلى دخول المساعدات أو الأدوية والمعدات اللازمة لسد احتياجات السكان، وشددت على ضرورة تخفيف القيود التي يفرضها الجيش الصهيوني لأنه لا يوجد مستشفى واحد يعمل بشكل كامل فضلا عن الشح الكبير والمستمر في الأدوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. تكنولوجيا، نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. شبكة واي فاي هي موضوع حديثنا اليوم، كيفية حماية شبكة واي فاي الخاصة بك ومنع أي شخص من استخدامها دون إذنك، أهم الخطوات البسيطة والفعالة لحمايتها. هذا نكتشفه مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم مهم برشا، اللي هو شبكة الواي فاي المنزلية ولا الخاصة بصفة عامة، اللي هي تمثل أول نقطة دخول أساسية إلى العالم الرقمي داخل المنزل وإلا داخل أي شركة ولا أي موقع خاص، وبالتالي فهي هدف مباشر لمحاولة الاختراق. أغلب الاختراقات ما تعتمدش على تقنية معقدة بل على أخطاء بسيطة من المستخدم، مثل ترك كلمة الافتراضية للمودام نتاعنا اللي هي جي بار ديفو، الجي من الأول، واستخدام كلمة المرور ضعيفة وسهلة التخمين. أول خطوة أساسية للحماية هي تغيير كلمة المرور الافتراضية الخاصة بالمودام نتاعنا. كذلك نغير اسم الشبكة باش يكون اسم شبكة مخالف لجاء من عند الشركة الأم. كذلك يمكن تغيير الإعدادات الافتراضية غالبا اللي تكون معروفة جدا للمهاجمين. ثانيا، ماذا بينا يصير استخدام الروتر وإلا المودام ويستعمل تشفير WPA2 أو WPA3 عوضا عن WPA اللي هما أنظمة تشفير للواي فاي، خاطر توفر حماية عالية ضد محاولات كسر كلمة المرور. هذوما الخبراء ينجموا يعرفوهم ويعاونوا فيهم خيانة اللي عندهم واي فاي. ثالثا، من المهم تحديث نظام المودام الرويتر بشكل دوري، لأن الشركات المصنعة تصدر تحديثات لسد الثغرات الأمنية. هناك أيضا تقنيات متقدمة للحماية مثل تفعيل الفلتر اللي هو أداة تساعد على فلترة ومنع

0: وقتی رخت.
1: تک اکسپرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: الصبر فيه الخيرة، هو طبيب القلب وقت الحيرة. أهل البصيرة يفهموا تفسيرة، يدير ذخيرة في الضمير تصرة، يصاب لا ضاقت عليك حظيرة، تترك وساوس لتشغلك بالمرة.
3: الصبر موضوع حلقتنا في الخيمة السبت من 10:30 مع الشيباني الربعي علي سمايري وينس حرافي، مباشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. نية زينة.

9 دقائق بعد 9 صباح النور صباح الفل. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع وين ما كنتم تسمعوا فينا سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر. ثنية زينة للجميع, ثنية سالمة إن شاء الله توصلوا سلمين أمنين لكل مشاويركم وين متوجهين أنتم اللي موجودين في الطريق في وسيلة نقل على رجليكم وين ما كنتم موجودين. بطبيعة نقول لكم إن شاء الله طريق السلامة وإن شاء الله توصلوا سلمين أمنين. اليوم في ثنية زينة كما تعودتوا مستمعين من 9 حتى للعشرة على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة, تابعونا تواصلوا معنا مرحبا بكم الناس الكل. ثنية زينة كما تعرفوا مش كان طريق راهو نتعدوا فيه, هو سلوك, هو ثقافة, هو احترام, حاجة أخرى معناها احترام لشخصك لنفسك وللآخر. نحكوا على على الراكب المترجل, راكب الدراجة أو دراجة هوائية, دراجة نارية, الكل عنده دور في حماية نفسه وحماية غيره. كالعادة في ثنية زينة نسلطوا الضوء على كل هالسلوكيات هذه وخاصة نركزوا على السلوكيات الصحيحة ونتوقفوا عند أسباب الحوادث ونقدموا نصائح عملية لكل مستعملية الطريق. إذا خليكم معنا مستمعين كل الفريق, صباح عليكم. وسيلة من أمام الميكروفون نزار علي جهاز صليت عبد النبي في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي. تحياتنا لكم مستمعينا.

تقنية زينة. مرحبا بالجميع، تحياتنا لكم وسمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا. مرحبا بكل من التحق بنا توا، اللي قام زال متواصل معاكم ان شاء الله حتى للعشرة على موجة الافام اذاعة قفصة. ديما في البرنامج هذا نكونوا سند لكم، نكونوا العين الثالثة لكم من خلال النصائح بطبيعة والمعلومات والارشادات اللي نقدموها لكم مع مختصين ومعناها مختصين وباحثين ومهتمين طبعا ومكونين بالشأن، شأن ديما نحكو على السلامة المرورية في اثنيتنا. اثنيتنا زينة، ديما نأكدوا راهو في الطريق، كل قرار تاخذوه ينجم يكون سبب في سلامتكم، وكل تصرف بسيط ينجم يجنبكم حادث اللطف عليكم. إذن من خلال احترام قانون المرور للسرعة، لحزام الأمان، لليقظة، للتركيز خلف مقود السلامة المرورية، مسؤولية مشتركة فتبدأ منا نحن وتهمنا الكل. فأهلا وسهلا مرحبا بالجميع في ثنية زينة، البرنامج اللي رافقوكم فيه في الطريق، ونحكو لكم على كل ما يهم مستعملي الطريق باش تكون ثنيتكم ديما زينة وآمنة.

0: سياقة فن وأخلاق ومسؤولية. رد بالك في الثنية.
1: ردوا بالكم على رواحكم في ثنية وين ما كنتم ماشيين، خاصة نحكوا على أطفالنا، على صغيراتنا. كما تعرفوا صغيراتنا كل يوم يخرجوا سواء للمدرسة للمحاد للنادي وحتى للعب، راهو الطريق جزء من حياتهم اليومية، وبالتالي هما زادة ينجم معناها ينجم يكون الطريق معناها مصدر خطر إذا ما تعلموش كيفاش يتصرفوا ويحافظوا على سلامتهم، والناس زادة ومستعملي الطريق كيفاش يحافظوا عليهم. كيفاش نعلموا صغارنا قواعد السلامة المرورية؟ شنية مسؤولية الأولياء؟ شنية مسؤولية المدرسة، المجتمع، السلطات الجهوية المحلية؟ شنو دورهم بطبيعة في حماية صغيراتنا؟ كيفاش نتصرفوا مع الصغير وهو يعبر الطريق أو يستعمل الدراجة أو حتى هو راكب في السيارة؟ وبالتالي في ثنية زينة اليوم باش نحكو على سلامة وليداتنا، على سلامة أطفالنا في الطريق، ونحاول نقدم نصائح العملية اللي تنجم تحميهم بطبيعة وتنقذ حياتهم. والنصائح هذه موجهة لكل الأطراف. فسعادة جدا أن يكونوا حاضرين معنا سفراء السلامة المرورية، ويحب ذا احنا الكلنا من المفروض نكون سفراء للسلامة المرورية. سعيدة جدا باستقبال السيدة عفاف بن غنية، هي رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية. صباح الأنوار، أهلا وسهلا.
2: صباح النور وسيلة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات قصة ولكل مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
1: شكرا، نورتنا سيدة عفيف. كما ذكرت احنا من المفروض كنا نكونوا سفراء للسلامة المرورية، مش قراية مش تكوين، بقدر ما انه تكون وعي وراسخة هكا في اذهاننا. الام يلزم تكون سفيرة، البو، الجد، الصغير، الكبير اللي موجود في الشارع، ولدك مش ولدك، الكلنا يلزمنا نكونوا يد واحدة حتى نضمن السلامة لوليداتنا. اذا في البداية حبيت هكا نعرف علاش الصغير يعتبر من أكثر مستعملي الطريق عرضة للخطر سيدة عفيف؟
2: صحيح وسيلة، هو الصغير معناتها يعتبر من الفئة الهشة من مستعملي الطريق، نظرا ل كيفاش نقولوا معناتها ساعة بالنسبة للتلاميذ تاع المرحلة الابتدائية والصغيرات، اللي هو بالنسبة للقامة نتاعو، بالنسبة للقدرة معناتها نتاعو معناتها في الرياكسيون وفي التصرف معناتها على الطريق، التركيز، هذيا كلهم حاجات معناتها اللي يفتقرهم الصغير في العمر هذيك، خاصة معناتها باش تعول عليه انت باش يعرف يتصرف في الفضاء المروري اللي هو فضاء مروري كما ترى وكما قاعدين نشاهدوا، اللي هو كيفاش نقوله معقد نوعا ما،
1: هو هش، هو في حد ذاته هش،
2: أيوة. هو بطبيعته هش كما قلت انت، وكيجي انت مثلا باش تعطي نصائح تكون للصغير تقول له لا يلزمك تستعمل كان الرصيف، ساعات الرصيف ماهوش موجود، وفي الاغلبيه الرصيف ماهوش موجود، يلزمك تتعدى ما تشق الكياس كان على الممر الخاص بالمترجلين، كي ما يلقاش الممر الخاص بالمترجلين كيفاش باش يتصرف الوليد الصغير؟ هذاك علاش احنا المسؤوليه اللي نعطيوها معناتها تكون موكوله علينا احنا معناتها كيفاش نقولوا الناس معناتها واعيين وكبار معناتها في السن، يعطيك الصحة،
1: ونعرف الواقع شنو فيه معناها،
2: ونعرف الواقع ونعرف احنا نكونوا مسؤولين على كالصغار وعلى حياتهم وعلى تصرفاتهم وعلى تنقلاتهم في الطريق. ذيك علاش معناتها كان واضح وصريح معناتها الى كل مستعملي الطريق وخاصة السواق، الى حماية معناتها الصغيرات هذوما في محيط المؤسسات التربوية. خاصة وانه انت هكا تواكب معناتها بصفه مؤكده وسيله اللي صار معناتها الحادث نتاع المحمديه نتاع معناتها امام المؤسسه امام المعهد
1: وقبلهم سيده عفيف برشا،
2: وفي القصرين
1: اي وفي قفصه زايده في القصر تحديدا، ربي يرحمهم ان شاء الله الكل،
2: ربي يرحمهم معناتها متواجد الشيء هذا موجود موجود وسيله. هذاك علاش معناتها احنا حابين ناكدوا معناتها على القانون هذايا اللي هو مهم ومهم جدا، وهو قادر باش يحمي حياة صغيراتنا، وهو 30 كيلومتر في الساعة والتخفيض الإجباري في محيط المؤسسات التربوية هذية، على خاطر انت تعرف ورجوعا الى الإحصائيات راهو صدقني وسيلة شيء يوجع القلب. يوميا عنا ما بين 4 و6 قتلى يوميا على طرقاتنا. نجي نحكيه على فئة الأطفال، نقاور واحنا في سنة 2025 فقدنا 98 طفل
1: اي
2: وتسعين طفل
1: شفت
2: معناتها
1: اللطف يا ربي.
2: يساوي 3 أقسام.
1: اي اي سيدة عفاف، قبل ما ندخل وشنو نعلم صغيراتنا وشنية النصائح ربما نقدموها للأولياء ومستعملي الطريق، نحب نرجع شوية ربما للأخطاء اللي يعملهم الصغير وقت عبور الطريق، خاطر كي ننطلقوا من التجاوزات هذه، هي مش تجاوزات في الحقيقة، هي أخطاء وعدم انتباه. أي اللي معناها تعتبر خطيرة وتعتبر من أبرز المخاطر، معناها اللي من بعد تؤدي معناها إلى القتل والوفاة واللطف عليهم إن شاء الله.
2: أي هو السبب الرئيسي هو شق الطريق بدون انتباه،
1: ومربوط حتى بالوقت. سيدة عفاف شفت معناها مش مربوط حتى بالوقت، قسان الطريق مش كما هو يقصها في الصباح بكري، مش كما هو يقصها في نصف النهار مروح جيعان ووقت الشروق.
2: صحيح الذروه نتاع الحنين والتفكير نتاع الادواد نتاع المؤسسات التربويه، الاندفاع اللي يصير وسيله
1: صح.
2: في الوقت ذاك والكثافه المروريه اللي تبدا متواجده كسوا من الاولياء كسوا من المترجلين والناس اللي متعدية وتلقى درجات نارية درجات هوائية سيارات شاحنات وقت الذروة هذيك والوين معناتها والصغار يخرجوا. كلنا كنا صغيرات وتعرف الاندفاع وقت اللي يتحل الباب ونحبوا نخرجوا ونحبوا نروحوا كما قلت انت، معناتها هذيك الخطر اللي يكون شائع شائع
1: أكثر
2: شائع. احنا معناتها حبينا نعطيو كيفاش نقولوا سبب معقول اللي هو شق الطريق بدون انتباه، لكن انت ما تنجمش تلوم على اولاد صغير تجي تقول له شبيك ما انتبهتش وشبيك ما تنجمش. انت يلزمك تكون
1: صح. هذوما هذيك علاش انا
2: الفضاء المروري.
1: اي سيدة عفيف هذه ربما من ابرز الاخطاء اللي يعملها الصغير، وكما قلتي انت ما تنجمش تلومه. اعطيني ابرز الاخطاء اللي يعملهم الكبير بربي امام المؤسسات التربويه.
2: الكبير اهم الاخطاء اللي هو معناتها عدم احترام،
1: معناها اللي جر على الطفل انه يعمل الحادث هذاك
2: هو عدم احترام السرعه المحدده في محيط المؤسسه التربويه. هذا هو السبب الرئيسي اللي احنا معناتها واقفين عليه سوا ونأكدوا عليه، اللي هو ما فماش احترام للسرعة المحددة. انت ساعات وسيلة تلقى مؤسسات تربوية تحل على كياسي اللي يجي
1: صح صح
2: وانا نزيدك عند بعض المؤسسات معناتها خطير في حد ذاته، يعتبر معناتها ذات خطورة عالية.
1: وانا نحب نزيدك حاجة اخرى لهنا، معناها الى جانب انه تكون ابواب المؤسسة التربوية مفتوحة على الطريق مباشرة. فما حاجة أخرى خاصة المؤسسات معناها التربوية الخاصة وعندهم الحافلات، وإن النقطة هذه نحب نأكد لك عليها سيدة عفيف لأنه موجودة برشا والحوادث تتكرر برشا في النوع هذايا. وقت الحافلات وسائق الحافلة الخاصة يقف في مكان غير مخصص للوقوف ويخلي التلميذ هو اللي يشق الطريق باش يجي للحافلة باش يوصل له، والتلميذ هذاك كما حكينا معناها خاصة في وقت الذروة أعطيه يوصل بركة ويركب معناها ويطلع في الحافلة هذيك. لهنا زاد عدم وعي السائق وعدم إرشاد وعدم توجيه وعدم منعه من الوقوف في الأماكن هذه راي تؤدي حتما إلى الحادث بالنسبة لوليداتنا.
2: صحيح وهذه أكدنا عليه في بداية العودة المدرسية وسيلة وكانت عنا معناتها تأكيد والنصائح اللي توجهنا بها، اللي قلنا معناتها أحنا حماية الفضاء بتاع المؤسسة التربوية من حوادث المرور هو مسؤولية مشتركة. كيفاش تكون مشتركة؟ مشتركة ما بين الإطار التربوي ما بين الهياكل البلدية ومصالح التجهيز والمصالح الأمنية، كل واحد عنده مسؤولية. مسؤولية المصالح نتاع البلديه واداره جهه التجهيز من خلال البنيه التحتيه، وانه تهيئه الفضاء يجب تكون العلامات موجوده، يجب يكون التشفير الافقي العمودي، يجب الممرات الخاصه بالمترجلين نعاودوا ندهنوهم كان موجودين كان مش موجودين معناتها نسعاو باش تكون موجوده. الى جانب هذايا الكل عن الحواجز امام المؤسسات التربويه اللي هي مهمه ومهمه جدا، عن الاطار التربوي اللي هو مثالش داخل. انت تعرف وسيله وانه احنا نصيحه كنا نسمعوها من المعلم ديما تقعد راسخه في اذهان مثالش، حتى لو كان توا ما عناش احنا تربية مرورية مدمجة في البرامج، واحنا هذايا نضال كبير مع وزارة التربية منذ سنة 2018 على خاطر راهو غرس التربية المرورية. كان كنت نهار اخر تحب تعمل معناتها مستعمل طريق يكون مسؤول، يلزمك تخدم من توا، يلزمك تغرس فيه ثقافة مرورية. الثقافة المرورية هذايا من خلال ادماج معناتها مفاهيم السلامة المرورية في كل المواد، هذايا تكون حاجة سلسة وتكون حاجة معناتها بطبيعتها طبيعية، والصغير يخرج معناتها عنده ديباجة كاملة معناتها نتاع سلامة مرورية، ويكون معناتها عنده سلوك مسكون. مثلش معناش توا مثلش كل مربي ينجم في خلال أي حصة من الحصص يتوجه بنصائح مرورية لك الوليد الصغير عن الإطار التربوي زادة. مثلش كان نعملوا حلقات تكوينية للأولياء تحسيسية سامحني للأولياء حتى مرة في بداية السنة، ونرشدوا سلوك نتاعهم على التوقف كيفاش يقفوا المؤسسات،
1: لأنه صح لأنه ريت عفيف ما تكفيش راهو كلمة رد بالك على روحك ورد بالك وانت تخص الطريق، ما تكفيش الكلمة هذه اللي ديما للأسف رانا نقولوا فيها الكل، أما راهي ما تكفيش
2: الواقع الواقع أي. الواقع احنا أكدنا قلنا راهو التحسيس والتوعية عمره ما هو باش يؤدي إلى معناتها باش تكون عنده كيفاش نقولوا حلول وباش نروح حاجات انعكاسات إيجابية على الميدان إلا بالمراوحة مع الجانب الرضعي مالوغوزمون للأسف. لذلك دعينا السلطات الأمنية إلى مع تكثيف الوقوف والدوريات أمام المؤسسات اللي تصير فيها معناتها العديد من التجاوز للسرعة معروفين كل واحد تابع المرجع الترابي نتاعو بلدية ولا مؤسسة تربوية تنجم تتوجه للسلطات الأمنية وتقول لهم مثال راهو عندنا مجاوزات راهو ماذا بينا تكونوا متواجدين وقت الذروة حتى الرشد السلوك وحتى نحدوا من السلوكيات المتهورة ولا مسؤولة وما نجيوش نحكيوا بعد الكارثة. خلينا نقوموا بحاجات وتدابير استباقية باش ما تصيرش الكارثة وباش ما نفقدوش كالصغيرات أمام المؤسسات التربوية.
1: هذا هو أنتم ناديتوا بوضع كاميراوات أمام المؤسسات التربوية، أكدتوا برشا وقاعدين تأكدوا في مختلف وسائل الإعلام على زون 30 اللي في الحقيقة أي في الحقيقة هي في برشا مؤسسات وأمام برشا مؤسسات فقط معناها صارت في شكل حملات فقط معناها اكتفوا بالحملات والوقوف أمام المؤسسات ووضع لافتات فقط، هي ما هيش مفعلة وما هيش موجودة، ودي أكد لك معناها في برشا مؤسسات نعرفها أي
2: صحيح. واحنا في البيان اللي تقدمنا به وخرجناه على اثر الحادثه الاليمه اللي صارت في المحمديه قلنا راهي 30 كيلومتر في الساعه ماهيش شعار وماهيش ماشي راهوها على ارض الميدان، حبوا راهو التطبيق نتاع القانون، راهي اللي يخالف السرعه هذه المحدده ب 30 كيلومتر في الساعه راهي خطيه من الصنف الرابع وتبدا من 40 دينار. مثالش لازمنا نطبقوها على ارض الميدان حتى السواق هما بيدهم يوليوا يعرفوا يحترموا الحرمه نتاع الفضاء نتاع المؤسسه التربويه وين يوصل ينقص ينتبه ويكثف. راهو ذيك صغيرك عباره على صغيرك
1: طبعا
2: عبارة على صغيرك، تحب أنت صغيرك كل يوم يروح لك سالم وآمن للدار ولذا يلزمك تحترم صغير غيرك. هذه مسؤولية مشتركة بحب ليش برشا برشا تدابير راهو وسيلة راهو الإنسان يلزم يكون واعي ومسؤول، لكن للأسف إذا كان ما فماش هالمسؤولية اللي نراوها احنا على أرض الواقع بالتالي يلزم تطبيق القانون حتى نحد من السلوكيات المتهورة.
1: واضح، سعدنا جدا بحضورك معنا وبكل الإرشادات والتوجيهات والتوعية، طبعا نصائح مهمة برشا نقدمها لكل الأطراف من أجل ضمان السلامة للجميع وين ما كانوا موجودين بطبيعة. شكرا لك سيدة عفيف بن أغنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية، نهارك زين وسالم إن شاء الله.
2: نهارك زين.

0: سياقة فن وأخلاق ومسؤولية. رد بالك في الثنية. اليوم في فقرة أمن روحك وين ما كنت موجود باش نحكي على سيارات جديدة. اليوم كما تعرفوا سيارات جديدة بتكنولوجيا ومواصفات مختلفة، وحتى العجلات المطاطية معناها عندها أرقامها ورموزها اللي تحمل معلومات دقيقة على المقاس والحمولة والسرعة وغيرها بطبيعة من التفاصيل. فكيفاش نفهموا هلا أرقام هذية وشنو يلزمنا نعرفوا على عجلات السيارة الجديدة باش نحافظوا على سلامتنا وعلى سلامتها أيضا؟ وبالتالي في ثنية زينة مش نحكي اليوم على سيارات جديدة والعجلات المطاطية مع السيد أحمد دربال، خبير في السلامة المرورية والعجلات المطاطية. صباح الأنوار سيد أحمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، نهارك زين. صباح النور مدام وصيلة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة القفصة.
0: شكرا ليك، نورتنا كالعادة سيد أحمد في الفقرة هذه اللي تأمنها لنا بطبيعة كل نهار سبت من أجل تقديم المعلومة، الإرشاد والتوجيه للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. نحكوا على سيارات جديدة، شنو هي أهم الأرقام والمعلومات اللي نلقوها على العجلة بالنسبة للنوع هذايا من السيارات؟
1: ولا فيما يخص السيارات الجديدة هذه والحديثة في العهد، المصنع وقت اللي عمل الإطارات المطاطية وعمل التوق المعدني اللي احنا نقولوه له جونت، راهو وقت عمل العجل القدامية اللي ريفيرنس معناتها رقم العجلة القدامية مشتمة رقم العجلة التيلينية، ونفس الشيء زاد التوق المعدني معناتها نقولوا له جونت اللي هو اللي ذاك في من قدام راهو ما هوش نفس العرض هو والديسك التيلاني. معناتها هونيا شنو عمل المصنع؟ عمل من قدام، مثلا اعطيو اكزامبل، احنا مثلا دو 25 من قدام وعمل ميكيلي 245. شنو هي دو 25؟ 225. ال 225 هو عرض العجله.
0: ايوه
1: ديما نلقاو العجل الطويله يعملهم اعرض المصنع. علاش يعملهم اعرض؟ باش الكهربه تبدا متماسكه وفي التقهير وكل شيء. لكن هنيا صحة لاحظوا ان ثم بعض المصنع مش المصنعين، بعض اصحاب محلات سلاح العجلات المطاطيه وقت اللي يقف عليها الكليون يقول له نحب كذا كذا، يقول له لا وحليك يتركبوهم الاربعه كيف ارخص وارفق وكل شيء. لكن هونيا شو باش يصير بعد وقت اللي باش يركب الاربعه كيف؟ هونيا اول حاجه العداد السرعه باش يولي باش يعطيك الفيتيس بالغلط. مثلا انت تمشي في 100 وهي تمشي مثلا تولي في 110 ولا في 120 ولا في 90، معناتها العدد بسرعه راه يعطيش قد هنيا تتبدل. حاجه اخرى ساعات وقت اللي باش يتم تبديل العجل الجدد ينحي الاربع ديسكيات ويركب العجل الجدد بعد كي يركب، ما يعرفش هو انه العرض الديسكي القدامي 6 سنتيمتر والعرض الديسك التليني هو 8 سنتيمتر، معناته الديسك التليني أعرض. هوني وقت يركب العجالي شنو باش يصير؟ باش يولي وقت يمشي بالسيارة باش تولي الكهرباء تجبد له
0: ولهنا سيد أحمد لهنا معناه يلزمنا نلتزمه معناه بنفس النوع ومقاس العجلة اللي جيت بها السيارة من المصنع وإلا نجم نغيره.
1: شوف هوني ماذا بينا احنا نلتزموا بالرقم اللي خرجت به السياره، لكن في صوره ما نلقاوش مثلا المصنع عمل بديل عمل بديل للرقم هكايا، يعني انت مش اي واحد من كيما نقولوا احنا نقترحوا نمروا من راسنا، لا ثم بديل ثم ليكيفالون معناتها اللي تعوض الرقم هكايا، فهمتني ولا؟ هونيا مدام وسيلة قلت لك وقت يخرج السائق ويسوق كهربته وتبدا تجبد له يرجع له يقول له شنو هذا الديفو؟ يقول له ديفو باراليزم. راهو مش ديفو باراليزم، هو شو عمل؟ هو غلط ركب ديسكي من قدام على اليسار عرضه 7 وديسكي من قدام على اليمين عرضه 8. هونيا راهو بالعين المجردة يتشاف كيف كيف. اما لكن نقيسوا احنا بالمتر ولا كذا القهوة اعرف. دونك انا هوني شنو نوصي اصحاب السيارات هذوما بالله يلتزموا، وخاصة البرميتاسيون راهو في السيارة الجد هذوما راهو ما توقعش برميتاسيون، ما عندش ني برميتاسيون نحولوا العجل من قدام التالي لا راهو فما عجل اخرين بالله اخت وسيلة حبيت فما موضوع حبيت نتطرق له معناتها هو العجلات متاع الدراجات النارية.
0: ايوه هذاك لازمنا حصه كامله سيد احمد اي والله
1: اي نعطيك جست حصه
0: صغيره اي
1: مهم. شوف عجلات الدراجات الناريه راهو مش بالضروره انهم يكونوا كيما من قدام كيما من التالي، راهو مقدم رقم متري رقم، راهو العجلات الدراجات النارية مش نفس العجلات الدراجات الكهربائية. يفرقوا. راهو تلقاها من نفس الرقم أما لكن يفرقوا. راهو تبدأ كهربائية راهو يزمع عجلة سبيشال دراجة نارية. فهمتني؟ وهذا كل باش نحميو السادة السواق من الانزلاق في مطر، من الانزلاق في رذاذ، من الانزلاق في شوية تراب حفحات على الكياس.
0: هو سيد احمد لهنا ومعناها سواء للسيارات معناها جدد والا الدراجات، السائق وحده وحده ينجم يفهم المقاس الصحيح للعجله نتاعو؟
1: بالطبع المقاس الموجود، المقاس نلقاوه موجود على الاطار المطاطي، والا المصنع يملك في الباب السياره ولا في الخطا ولا في الكتيب
0: هكاك يلزم تلتزم به.
1: اي ونجم يعرف ريفيرونس العجله ويعرف الشارج نتاعها والفيتيس، راهو كله مهم في السياره.
0: مهم برشا يعني. انا اللي فهمته من كلامك اليوم انه معناه ما يلزمناش نبدلوا العجالي اللي موجودين في الامام بالنسبه للنوع هذايا نبدلوهم للخلف، والا عجلات الخلف نبدلوهم للامام، كل وحده كل وحدين والمقاس نتاعهم. واذا عملت معناها وغيرت وبدلت راهي باش تصير برشا اخطاء وباش تصير برشا اشكاليات وهكا معناها الله لا يقدر يصير حادث في الطريق وينجموا يفيقوا بها وحدهم، معناها الخطا هذايا ينجم يفيق به وحده.
1: وشوف مدام مصيدة بالسيارات الحديثة توا وليت الإطارات المطاطية مجهزة بكابتور. تكتب لك كابتور تقول لك العجلة الأمامية مع عند العالي بين فيها الضغط هوائي 2 كيلومتر. هما وقت اللي بيش يبدلوا العجل يولي يكتب له في التابلو دوبور عجلة قدامية اليمين فيها 2 كيلومتر نقطة. وقت اللي يشوف العجلة القدامية يلقاها مريقلة هو قال له التليمية أخذ الكابتور راهو مش الكابتور يتبدل من بلاصته. هيك علاش احنا اللي قلنا نحولوا العجل.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سيد أحمد، شكرا لك على كل هالنصائح اللي قاعدة تقدمنا فيها في فقرة أمن روحك، أمن رواحكم حتى إن شاء الله يا ربي حتى يوصلوا سالمين أمنين وين ما كانوا موجودين أنتم والناس اللي معاكم.

باش نختم معكم المشوار بتبيع ببلاغ أو إعلان من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة بتبيع. نحكي على الأشغال اللي باش تقوم بها هذه الشركة على الشبكة الكهربائية، حيث تعلم أن التيار الكهربائي باش يقع قطعه يوم الغد 4 أكتوبر من الساعة 8 صباحا إلى حدود منتصف النهار على منطقة حي بالشاوش من قفصة كما ذكرت. إذن منطقة حي بالشاوش بقفصة غدوة لحد من 8 حتى النصف النهار تقريبا باش يقع قطع التيار الكهربائي. إذن هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم الكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، بعد شوية تجيكم مفيدة في الخيمة.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
1: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الانترنت، اسأل روحك شنو هو الهدف من طلبها، وشكون باش يوصلها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح تأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS، وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
0: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 10 صباحاً.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم بمدينة توزر فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح، ويقام هذا الملتقى الذي يتواصل إلى غاية 17 من هذا الشهر ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يسجل المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين خلال السنة الجامعية الجديدة تحديثا في عدد من الاختصاصات التي تتعلق بالخزف والنحت وتصميم المنتوج والهندسة الداخلية، مع تأهيل ماجستير مهني تتلائم احتياجات سوق الشغل وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة التي تتميز بتنوع في ثرواتها الطبيعية من رخام وحجارة وحلفاء وطين. وقعت ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي انعقد مؤخرا بتونس. حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بناني أمس من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ودعا في تصريح للإذاعة الوطنية الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية، وشدد على أن البنوك ستعتمد المطالب الإلكترونية المسجلة عبر المنصات التي أعدتها للغرض، وأكد أنه لن يتم قبول الملفات الورقية. أخيراً، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية وغيرها من المستلزمات الطبية لغزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان القطاع الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات. في أمان الله.
5: كن إذا قفص معاك.
6: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
5: الخيمة

أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل مستمعينا الكرام في برنامجكم الخيمة. اليوم الخيمة معكم مفيدة أبو ملاسة، حبيت نصافحكم وفي تعويض لزميلتي إيناس حرافي، إن شاء الله باش ترجع لكم في الأسبوع القادم كيما تعودتوا بها. إن شاء الله في هالساعتين من زمان باش نكون معاكم وباش نرافقكم في هالرحلة اللي نسترجعوا من خلالها عاداتنا وتقاليدنا وبرشا أشياء ميزت تراثنا وأيضا تصرفات أهالينا، خاصة في البادية كيفاش كانوا يتعاملوا مع التغيرات الفصول، كيفاش كانوا يتعاملوا مع الظروف القاسية وقتها، لأنه مش كيما أيامنا، مش كيما أيامهم، ربما أيامهم فيها برشا راحة بال وبرشا زهوة، احنا برشا جري وبرشا أتعب، لكن أيامهم كانت زادة فيها برشا شقاء لأنه أعمالهم كلها يدوية. الخيمة كيما متعودين مستمعينا الكرام، أنا اليوم في تعويض زميلتي إيناس حراثي، تحية لها، تحية للفريق اللي معاها الكل، باش نحاولوا معاكم نواصلوا هالمسيرة هذه اليوم. ومع نزول الغيث النافع مستمعينا الكرام، باش نكونوا في السياق وخيمتنا باش نفتحوا لها ابوابها وباش نشرعوا خيمتنا على المحيط متاعها. أكيد قبل أهالينا كانت عندهم استعدادات خاصة للفصل الشتاء، أكيد بيوتهم كانوا يخيروا لها الأماكن وين يبنوها في الشتاء، لأنه منزل الشتاء مش كما منزل الصيف. أيضا كانت عندهم عادات خاصة في استقبال الغيث النافع. هذا الكل معاكم مستمعينا الكرام ومع الفريق اللي رافقني في صبيحة هذا اليوم، صدقي عارفة عبد النبي مولا كامل التومي وضيفنا اللي بشي رافقنا في هالعدد من خلال ما حفظوا على الأباء وعلى الأهل من عادات وتقاليد. سي بلقاسم هنشيري حاضر معانا وانتم معانا بالتليفونات أكيد باش نعرفوا كل التفاصيل حول موضوعنا اللي نذكر به، كيفاش

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. مرحبا، اهلا وسهلا بكل اوفياء الخيمه. الخيمه ديما تجمعنا وفيها يحلو احديثنا على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى كل ما يخص حياه اهالينا قديما. فما اللي مازال متواصل لليوم الحاجات هذه متمسكين به، وفما عادات وفما نمط عيش بدا يندثر. في برنامجنا احنا ديما نحيو، وفي إذاعة قفصة ديما نحيو تراثنا، لأنه التواصل بين الأجيال هو اللي يبني المستقبل. مرحبا بك سي بلقاسم هنشيري.
2: عايشك، مرحبا أختي مفيدة، بارك الله فيك.
1: الله يخليك سي بلقاسم الهنشيري، من المستمعين الأوفياء المهتمين بالتراث. سي بلقاسم ديما تحكي لنا، استمعت برشا حاجات من الوالد ومن الأقارب من كبار السن، حفظت عليهم. وسي بلقاسم من الناس اللي مسكين باش يوصلوا الحاجات هذه للأجيال القادمة. مرحبا بك سي بلقاسم.
2: الله يعيشك، يرحم والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بارك الله فيك أختي مفيدة على الاستدعاء، ورحبوا بالسادة المستمعين ونسلموا عليهم مسبقا.
1: سي بلقاسم، اليوم احنا مادام من علينا ربي بالغيث النافع وبرشا امطار ماطرة، الحمد لله يا ربي، يهنيكم الروان الناس الكل يا ربي.
2: الله يعيشك يرحم والديك.
1: باش نرجعوا بالتفاصيل اللي قبل، خاصة في الأرياف، في حياة البدو، وقت ما كانوا يسكنوا الخيمة، وقت ما كانوا الناس رحل، كيفاش كانوا يحضروا الموسم الأمطار؟ بمعنى قبل كانت عندهم تحذيرات خاصة تبدأ من آخر الصيف حتى البداية الخريف. في نقولوا احنا وين ينزلوا ولا وين يحطوا بيوتهم، شنو يحضروا من زادهم وزوادهم وعتادهم، وقت اللي تهبط المطر عندهم زادة استقبال خاص. هذا الكل على امتداد هالساعتين سي بلقاسم باش نحكوا فيه وباش يرافقونا في الرحلة مستمعينا الكرام. خلينا نبدو من الأول. في الصيف جمعوا محصولهم وخزنوا قمحهم وشعيرهم، وفي الخريف خرفوا
2: وخيطوا الفلجة متاعهم وحضروا كل شيء متاع البيت.
1: نبدو من الفلجة ومتاع البيت سي بلقاسم. آخر الصيف يتفقدوا إيش عندهم وإيش ما عندهم، هكا ولا؟
2: أي نعم، هما من العادة أخذ مفيد الظل من الربيع بادين يحضروا، على خاطر عارفين باش يجي يخرج الصيف ويجي الخريف ويجي الأمطار، ديما يستعدوا مسبقا يحضروا البيت وما لازمها، والفلجة نقولوا نحن يخيطوها، ومن آخر أيامات الصيف يبدوا ينتظروا، يقولوا إن شاء الله خريف بدري،
1: إن شاء الله خريف بدري،
2: ينتظروا وينسحب الدنيا يفرحوا. وكي يعطي ربي كما سنا، إن شاء الله ربي يعيد علينا كل عام الخير، يفرحوا يبشروا بها، يقولوا هذه سامة، أكل المطر الجيلو يقولوا هذه سامة باهية، معناها باش تتواصل في جرة المطر، في جرة بعضها المطر الأولى والثانية يقولوا باهية، وكان يزيد يرحمنا ربي يقولوا بالثالثة، كي يرحمهم بالثالثة معناها ثبت، يقولوا الخريف ثبت.
1: ما هو الخريف هو العام،
2: هو معنى هو هو سلطان العام، الخريف معناها بلا خريف ما يجيش عام، يجي زمع،
1: وهو ما الخريف في بين العام وين ماشي
2: بين العام. ومرات حشا اختي مفيده سامحني، يجي مطره لولا في اخر الصيف او الخريف، يجي مطره كبيره يقولوا هذه معناها، ومرات تجبد بيهم حشاك يقولوا هذه معناها المطره الاولى راهي ما تقارنتيش عليها، كان كيتعاود الثانيه والثالثه. وهما يكونوا محضرين أرواحهم ويحضروا معناها كما قلنا البيت وين يحطوها، في بقعة معناها تاقي، على خاطر جاي البرد وجاي الريح وجاي الأمطار، يحطوها في بقعة معناها دافية، ويتبعوا حسب المرعى متاعهم وحسب الحاجيات متاعهم في الوقت. أنا ما عشتهاش برشا الوقت ذيك، أما نسألوا نطلع من الوالدة والوالدة الله يرحمهم، ويحطوا في بقعة معناها تاقي يكون فيها الشجر، كما قبل يقولوا الباقل والرتم والسدر، يتبعوا بلاصة تاقي دافي يحطوا فيها البيت، ويبعدوا عن المجرى، المجرى نتاع الماء، على خاطر كي يجي السيري مرات ظل غافلين يحكوا عليه من قبل، ظل راقدين حتى يجري تحت من الماء ما في قضاء، حاطين في بقعة محظورة، يخيروا بقعة مناسبة اللي ما يدزش عليهم الماء ويونوا ويعملوا قلوني بحشاك بالفاس ويدوروا بالبيت من وراها.
1: خلي ما نفسروا لهمش المستمعين اللي خلنا نعرفوا يعرفوا يونوا
2: ولا يعرفوا يونوا. هي الكبار الكل يعرفوا يونوا والصغار ما يعرفوش يونوا.
1: خلنا نشوف، خلوا لهم شويه تفاصيل سي بالجاسم، نرجع بيك. علاش هما يبدوا من اخر الربيع؟ لانه باش يتفقدوا البيت، لعل تبدا فيها في الجو تهرت ولا ناقصه ولا حاجه. اخر الربيع اول الصيف وقت اللي يززوا يخبوا الصوف نتاع الملبوس وحده، معناها الغطاء والبرنوس.
2: يخبوش اختي مفيده، يبدو فيه طول ديريكت، تبدا الحراير تطلع طول يده ويصلعوا
1: يفرزوه نتاع الملبوس وحده.
2: وسامحني البيت رايت تصوفك الخايب، وكان معناها الفاس الباهي للجبه والبرنوس. أيوة. والبيت تلم الصوف الكل والشعر،
1: تلم هيك
2: تلم الباقي الكل
1: اللي ما يطيش شيء،
2: ما يطيش شيء، ما تعافش البيت،
1: وشويه وبر نتاع
2: بر اي وش عاوز طيف شعر
1: نتاع معيس. هذم الكل في الربيع يحضروهم، وما جاء الخريف كان تفقدوا بيوتهم. به بيت الشعر قديش فيها من فليش
2: وتتفرق؟ انا ما عشتش فيها برشا، اما حسب ما نسمع بيوت تتفرق، مع ثم البيت الكبيره نقول لك خمسه فلجه، وثم بيت سته وثمانيه، والطول ثنا تتفرق، ثم البيوت الطويل، ثم بيوت بكري انا ما خلطتش عليهم يقول لك توصل حتى 30 ذراع، ما مقبل لي كيلو بالذراع. وثم كل قدير وقدره كما يقولوها. الخيمه تجي تشوفها من بعيد تعرف مولاتها حره وإلا ما كاكا برا،
1: وتعرف مول البيت ميسور ولا لا،
2: يعني أموره المادية. وتعرف البيت إذا تكون مسنترة أنا ريتها بحث من بيوت، قلت أول الوقت الحاضر أختي مفيدة ما زالت بيوت في ناس في المدينة وقاعدين محافظين عليها، ساكنين في فيلات والخيمة ما يسلموش فيها. أيوة. يمشوا بها للزرد والمهرجانات. تشوف البيت من برا تعرف مولاتها حرة ومولاها كما قلتي ميسور وإلا ضعيف الحال. تكون مسنترة معناها متشبعش منها النظرة.
1: باهي. وكل هنا احنا جبدنا على البيت، مش باش توسعوا برشا في الموضوع هذا، لكن خلينا نذكروا كل جهه مثلا بر هنا الهمام لون،
2: نعم
1: وبر مثلا الجنوب الشرقي لون، معناها يفرق اللون كي تشوف البيت تقول هذا
2: تعرف بيت همامه ولا بيت بن يزيد ولا بيت فرشي، كل العرش معروف. تو اختي مفيده نفصل لك الولايات الثلاثه، بوزيد وقفصة وريف توزر متاع أولاد سيدي عبيد، كلنا من نمط واحد البيتهم واحدة. والجنوب الشرقي بيتهم كحلة يصبغوها يكثروها الأسود، والهمامي معناها يعملوا لها سبيغة خطوط يفصلوا بها بركة، أما كلها صوف طبيعي وشعر.
1: هذه شوية تفاصيل وخلنا نرجعوا. قلنا صلحوا ثبتوا من البيت متاعهم
2: ويقلبوها أختي الفليج ما كتبت فيه السمش والشيلي يرشى من فوق ويذبل اللون متاعه. أيوة. ومن لوط يقلبوه يولوا الوجه الوطني يعملوه من برا للمطر باش يلاوي المطر.
1: أيوة. هذه كيفاش يحضروا البيت. بخلاف البيت كما قلنا يحضروا الغطوات متاعهم، كان عندهم ساعة مول البيت لازم ديما برنوس وبرنوس الهمة
2: برنوس
1: وحده
2: والجبة
1: برنوس الهمة وحده
2: ومتاع الصروح وحده
1: برنوس الخدمة نقول وحده، كل حاجة لازمها تكون حاضرة.
2: والقشبية أنا ما تنسيهاش،
1: والقشبية لهنا الجهات هنا القشبية تساعد خاصة في الخدمة، لأنه البرنوس يعطل. برنوس كان
2: برنوس
1: متاع همة
2: متاع راحة
1: متاع همة أي. والقشبية
2: كانوا قبل يعملوا حتى الحولي معناها كي ما
1: يتلفوا
2: به لفان
1: أي. والمرأة زادة تعمل الغطاء متاع
2: العيلة متاع العيلة
1: متاع العيلة. وحتى
2: البخنوق والبخنوق من الصوف. أيوة. وقبل كانوا حتى ملاحف من الصوف قبل
1: بكري صوف جويد
2: يصنعوا يسبقوا ويعملوا من ملاحف بكري قبل.
1: هذا فيما يخص الصوف من ملبوس ومن خيمة. كما قلنا الخيمة بلاصتها لازم مدروسة
2: يختاروها
1: يختاروها بعناية وما يجوش في الشتاء يحطوا في بلاصة ما يعرفوهاش، يبداش كما قلت مجراوات وهم البلاصة اللي ما يعرفوهاش يحطوا الفوق نقولوا احنا.
2: وحتى في الجير اختي مفيدة يختاروا نجاور فلان وما نجاورش فلان لخاطر هم يعرفوا بعضهم.
1: هو ظهر لي حتى في بنيان الدوار معناها حتى باش نرجعوا القديم برشا الكبير نتاع العرش هيك
2: يجي منشور الطريق،
1: يجي منشور الطريق
2: يجي الضيف ويجي شاد الطريق اللي اموره ميسوره ويكون
1: خيمته تبدا اكبر
2: ويكون فارس معناها وجيد معناها نقولوا نحن واهل كرم واهل جود، يجي من الأطرف وخيمته معروفة بذل بينهم ما يصور خيمته كبيرة
1: تبدأ كبيرة ويبدأ فيها ما هي الخيمة تبدأ مقسمة لكن
2: الخوالف نقوله خلف يمين وخلف يسار
1: خلف يمين وخلف الخلفة اللي باش تبدأ فيها المرأة طيب وشغالها
2: وديما من العادة ديما الخلفة اليمين أكبر اليسار أكبر وهي متاع العيلة ومتاع المرأة والأخرى اليمين متاع الضيف ومتاع الراجل المزال عازب وكذا.
1: من اللي تدخل الدوار تعرف شكون كبير
2: كبير الدوار معناها اللي بيته خيمته منصوبه سمحه وكبيره هذاك يقولوا معروف باين
1: وهذاك اللي يقصدوا اللي جاي
2: واللي كاكا وبرا هوني تلقاها يقولوا يقولوا عشه وهو سمى اختي مفيده سمعني حتى كان كثروا بالكلام ثم برشا ناس يقولوا العشه كلها يطلقوا عليها اسم العشه وهي لا العشه الصغيره اللي فيها حاجه كركيزه واحده وصغيره شوي وتلقاها يسموها عشه اما اللي بزوز ركيز واكبر شوي كلها تسمى بيت.
1: هي ظهر لي تبدا من 5 في الجاوة حتى ل 11 معناها الخيمه الكبيره تبدا 11 فليش على كل حال احنا مازلنا باش نواصلوا في الموضوع هذا بعد شويه نرجعوا لكم وبعد شويه نبدوا في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا بالناس الكل.

إشهار يلي تحبونا يلي هز سلامي لجبل الثالجة وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: إشهار
1: إذاعة قفصة محبة دينا.
2: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
0: الخيمة من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في الخيمة. اليوم كيفاش كانوا يستعدوا الموسم الأمطار وكيفاش يستقبلوه، ونذكر أنه حاضر معنا سي بلقاسم هنشيري باش يرافقني فيها الرحلة اللي نعوض فيها زميلتنا إيناس حراثي. من جديد مرحبا سي بلقاسم.
3: مرحبا بك، عايشك.
0: وأكيد مستمعينا الكرام خطوطنا الهاتفية على ذمتكم، وبش نبدو في استقبال مكالماتكم ومشاركاتكم في موضوعنا. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
3: سير بوشقراوي.
4: أهلا وسهلا.
3: مرحبا.
4: تحية ليك أخت العزيزة، وتحية العمال اللي داعه ونستعملوا، شكرا على هذا التليفون. أهلا سي بلقاسم، مش نحوال.
3: مرحبا بك، عايشك سي محمد صالح.
0: سي محمد صغير.
3: صغير.
0: مرحبا سي محمد صغير الشقراوي، تحيه ليك، تحيه للمستمعين الكرام. مرحبا سي محمد الصغير.
4: ربي يبارك لك اختي العزيزه، ومرحبا بك انت زي.
0: يعيشك الله يخليك. طله خفيفه. طله خفيفه.
3: عوده وان شاء الله تتكرر.
0: ان شاء الله في الخير. ان شاء الله في الخير.
4: ان شاء الله بالخير.
0: يعيشك. ايوه
4: يا سيدي.
0: ايوه،
4: هو اليوم تحكوا على البيت.
0: نحكوا كيفاش كانوا يحضروا رواحهم للموسم الامطار. ايوه،
3: مطر الخريف.
4: نقول لك يا سيدي كيفاش يحضروا للبيت. انا ولدت فيها وعرست فيها. انا ولدت في البيت وعرست في البيت. ابريكا هيا والتليفون أبريك. بنتي تطلب من فرنسا، هاي تطلب
0: بيه
4: تليفون هون.
0: سي محمد هاي تفضل.
4: البيت يقلبوها في شهر اللي فات، يعني في
0: سبتمبر
3: الشهر الأخراني من الصيف.
4: هاي
0: أيوة،
4: هاي بقى توت قلبان البيت وتخيط هذاك في الربيع.
0: أيوة
4: هذاك في أفريل، في أفريل يقلبوا البيت، تقلب وتجدد الفليج اللي تجدوه وينحوه من البيت يحطوه في الستاء. وقبيلة حق بربي قبل ما نبعد، ترى ذكرتي العدد.
0: أيوة.
4: البيت ترى يسمى بيت 9 وبيت 7 وبيت 5
0: وبيت
4: اللي بحداش. هذيك راي ما هيش نتاعنا، هذيك أكل اللي فيها ظهر حوت، نقول إحنا نتاع الأردن. ما فيهاش قنطار. هذيك اللي تجي أمي أكبر بيت عنا نحنا، كان جهتنا نحن اللي نعرفها هم 9 فرجة. 9 فرجة كوا 7 فرجة سوز مطانب. توا سيدي وش يعملوا؟ جدوا التربيع. أول حاجة جدوا التربيع.
0: أيوة.
4: أكل الترباع اللي تجي بين العمود والفليج.
0: أيوة.
4: وجي فيها الخرب. هذيك جدوها علاش تبط، هذيك ما يبطها العمود ذاك اللي يهزوا به في البيت. يجدوا هذيك تتجدد، وتجدوا التربيع عند خاصة نتاع الجناب، يعني نتاع الجناب نتاع المطلب اليمين واليسار. هذوك وجدوا العرق هاك اللي يشوم ما بين الخرب وبين المطقلوطة، هذوك مثلا يتجدوا ويجدوا الحبال، ثم زوز حبال يسموهم الحبال. هذا بالنسبة للبيت الكبير، حتى صغيرة الحبال واحد، إذا أم البيت الكبير عملها زوز حبال طوال على قد البيت، يعني كي تبدأ ريح ولا تبدأ حاجة يحب يقولوا حبلوا به البيت. تو في الشهر هذا يا باش الناس كلها تحط منزل الشتاء
0: به،
4: يقصدوا بلاد الزجر، يقربوا الوديان، ما يحطوش مسامين الوديان، يقربوا الوديان. باش تسهل عملية التحجير والقريشة يعملوا الحجير المقوس اللي هو الشرقي اللي طيبوا فيه نتاع الكوزينة، والغربي مستطيل يعني جيد، ويعمل الصفادة في الوسط. هذا بالنسبة للبيت الكبيرة. أما العشة كان تاع خمسة فرجة إدانا وكان زوج حجرة وبرك.
0: بيه شكرا ليك سي محمد الصغير، عنا برشة تليفونات. تحياتنا ليك، تحياتنا لكل مستمعينا في المتلوي. نمشي للتليفون اللي بعد، وإحنا ماذا بينا بزي التليفون ناخذوه معنا. هاي تفضل، أهلا وسهلا ومرحبا.
5: صباح الخير أختي مفيد.
0: مرحبا بيك.
5: هذا أخو بالجس.
3: أهلا بيك، وش حالك سي معدودي؟
5: سامع قاعد
3: معاك الصوت. واخ ما ننساكش، ما انا ديما متفكرك.
0: مرحبا بيك يا سي العيدودي.
5: الله يفتحك وينورك ان شاء الله. ولو ساعه اختي مفيده بربي يقول لي سمس مطر البارح في صدى في عمره.
0: هك نسيتني سي العيدودي. فما ان شاء الله ان شاء الله. انا ما نحبش نقول كلمه لا سي العيدودي.
3: هاي امس الصباح، امس الصباح في عمره موجود.
0: موجود موجود موجود، خيرات ربي ان شاء الله.
5: توا ماذا بيا الانسان وقت اللي يشارك.
0: اي
5: مش الناس الكل نعاودوا الكلام اللي يقول
0: نعاودوا
5: ونعمل هيك ولا لا
0: سي العيدودي.
5: انا نقول، انا نقول ولا ما نقول؟ انا تعرف الشعر، انا نقول الشعر. هو اللي قال سي محمد هذاك
0: بيه
5: على خلي يذكروا الامل كم قدش
0: بيه سي العيدودي.
5: نعم
0: نقترح عليك حاجه تكون مداخلتك بابيات مش شعر ومش مطوله باش نعطوا المساحه للناس الكل. تفضلي.
5: يقول شهر اكتوبر فيه نصيب الفلاحة، عملوا الحساب لقوه ايام الحرف قريب لهذا جاي بشهر خناب، يمزقها الأرض بأجيب الزراعة عند الرتاب اللي كان سبت يسيبه يلم الروغات والدولاب، وحاجة حاجة نتقبل يلم الروغات والدولاب. رجال تبكر من الفجار هذا جاي بشار خناب ومحراز جديدة من الدار، يمطر يزرع في المشكاب ويحز يقلب في النوار، ولحقة مزقول في النياب معها بنويت الدوار، وجابوا الكسرة بلاش حساب دهنيات الزبدة وعسل. وبعد الحرف أسبوع خضار نبت فوق الأرض وبين أعطى ربي كتلة نمطار، قاعد معاي الزيوان وفوالد حفلة بالنوار، قحوان ورقم وبسان مرتع للناقة وحوار نعجة ومعيش وخرفان، وراس عالي عاملين وشارة في تابلة طفلة وطفل، شتى ديسمبر حر نصر على تمشي للغاب، حلقة لا خلوا لو قر يجي وقت اللمان الصابة، حراير ورجال تخبر بلاد تحم جداد وحلاب وجزاح وحلاب وصر وشيحة وارتم وقطابة، وعدوا فيه ثلاثة شهور الجمار جمار صبر بربيع وطل، جمار صبر بربيع وطل، وعد أيام الشهم ملاحة وعدها رياح وامطارة، متقب عرض الصفاح محد بكل وعرعار ومثنان وشيح وجزاح، وجا واحد جايب البشارة قال المرمز غادي يطاح، جايب الشواطة بلا مارش عير معرق دم وظل، بشر خبر مع البر وقال باه غادي مزيان، هالمدة سبق مطر ومليان التو الغدران، وما زين تطلع كل بحر وميتها تروي العشان، حشايش فعطايت أخضار على الأرض دول قطفان، جلبانة والفول حزار الخريات المنكل بصلة، وفي الليلة تلموا الكبار وغضب النظم من السباح، الساعي يسجل قبل نهار يهز وشوفوه صراح، ويمشوا معها ولاد عزيرة كل واحد راكب جراح، وموزن بالطب الغوارة كارطوش منح الضباح، والنجع يتبع في الجر مسرش فوق ظهر والبل، حطوا بعده على الهواء بلاد اللي يضرب فيها الريح، وعادة من عاد التجاج يحب النخوة والترويح، وذبحوا العلو كل معتاد، وفي الليل يبات التسبيح، ونعمة من عند جواد الحم وزبدة البن ذريعة، وجا واحد لاحق نشاد يسأل وين النجع ينزل، جا لاحق طالق العنان يسأل وين حط المرحول، لقى الفرم حيط كيفان جيب بنوات السفول، بنويت تقول شخوزان ينقوا ويزور الكبود من البعد يقبض الحصان مش عقدة شايب معقول، وقال له واحد من الاخوان مشتل لي بكرة في البل، مشتل لي بكرة مهرية مختارة بنت اسرائية، فلا جيش عليها لحوية ولا صرحت في حر الصيف، ونشاه نكسبها لي اما ليها من ناس اشراف من اللي شفتها عيني، جبتني بجزم خفيف وجوز غدارة صبغوا فيا هبطوا على المطرون شعل، ويا برق اللي يبان يشالي رعده ويلزم يزل زل بلا يبعث بريح جبالي، وجمغات في البلاد بكل تحية كل من يسكن في جبصة، تحية كل من يسكن في زانوس، تحية كل من يسكن في النصر الرجال ونساء وكل صغير وكبير، وتحية لأختي مفيدة.
0: شكرا شكرا سي العيدودي حامدي، تحية ليك، ونواصلوا مع التليفونات. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: أهلا بيك أخت مفيدة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: ألو عالسلامة.
0: مرحبا صالح، مرحبا بيك.
6: ايش نحويلك يا مفيدة، وايش نحويلك يا سيد القيس؟
3: لاباس يا عايش سي صالح، لاباس انت؟
6: أنا فرحت برشا سمعت أصواتكم مفيدة.
0: يعيشك. وموضوعنا اليوم كيفاش قبل كانوا يستعدوا لموسم الأمطار. أيوة.
6: أي أنا كنت نسمع فيكم من الأول وحبيت نقول حاجة بربي مفيدة.
0: تفضل. أي.
6: الخيمة. الخيمة راه ما فيهاش أنتم ديش خيمة الواقع هذه نحب نقولها للسيادة المستمعين. ليه؟ توا نمشيكم للخيمة قبل كيفاش كانت العيشة والبيت الكبيرة. أنا اللي نعرف واللي خلطت عليه. ألو.
0: معاك معاك تفضل.
6: قلت لك عاد اللي خلطت عليه انا باش نحكي لكم عليه الساعه سما بيوت كبار يعملوا لهم زوز قناطيس
0: موضوعنا مش الخيمه يا صالح
3: استعداد للمطر
0: موضوعنا مش الخيمه
6: اي المطر يوانوا على احنا توا ما راهو البيوت
0: كل
6: اسبوع يبدلوا من بلاصه لبلاصه كل في الشتاء يتبعوا البلاصه اللي فيها الحطب ياسر ويعملوا وينصبوها في بلاصه عالية شوي باش ما يجيش الماء ويونوا عليها كما كنا كما كان يحكي سيدي القاسم
0: أيوة.
6: يونوا عليها يدوروا بها كرابطة تاع تراب يدوروا عليها رابطة تاع تراب وفهمتني يعملوا قبل حضر خلطت عليهم يعملوا الحصير إذا كان مصنوع من الحلفة يعملوا فوق البيت باش ما تكترش البيت هذيك اللي خلطت عليهم ويونوها يونوها بالربيع يحطوا في بلاصة وبالشتاء يحطوا في بلاصة فيها حطب يعملوا لك الحجرة وهذوكم اللي سيدي اللي هو اللي نعرفه
0: شكرا شكرا لك يا صالح نواصل مع المكالمات الهاتفية حكاية شوية عليها كيفاش يونوا مازال تفاصيل أخرى سي بالقاسم احنا قلنا يونوا على البيت بمعنى يمنعوا المطر انها تجي
3: ما تدخلش للبيت
0: تدخل انها ما تدخلش للبيت ايوه
3: كما قلنا مرات يغفلوا حتى ذا الراكدين حتى يسحب الماء تحت الحصير ما يفيقوش بيجي نوم مفاجاه ويكونوا محضرين الواحد يونوا اذا كانوا يشوفوا السحاب يلزم المراه تمشي توني
0: باه خلينا نشوفوا التليفون شكون معانا اهلا وسهلا ومرحبا
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
3: اهلا ومرحبا
7: الله يبارك لكم والله يسركم والله يفرحكم
3: سي العفيف مجوري
0: مرحبا يا سي العفيف
7: الله يهنيك والله يسترك والحمد لله كي سمعنا اصواتكم يا ربي لك الحمد والشكر
3: هاو عندك الرزو اليوم
7: بالله الذي الله كان نتبع فيه الرزو بطركينا بطركينا في الرزو في الرزو يا سيدي راهي حاله كبيره في الرزو وعملت فيه الرزو يا سيدي
0: مرحبا بك يا سي عفيف سي العفيف
7: الله يفرحك والله نعم سيدي
0: ايوه احنا عاد اليوم موضوعنا كيفاش كانوا قبل يحضروا للمطر وصلنا كيفاش يونوا البيت
7: يونوا البيت البيت تلقاه ينصبوها في اتجاه الشمس باش تضرب الشمس تضرب فيها
0: باه
7: واختي البيت ثم العش وثم البيت العشه سيدي موجوده راه العشيشه صغيره وين يحب ينصبوها ينصبوها عادي هذيك نجم يغطوها اما البيت الكبيره راهي عباره دار راهي فيها اخويا خالفه يطيبوا فيها وفيها خالفه الله توكي يبدا الانسان في البيت وجوها ضياف ويجيه راجل ومعاه مرته مثال ولا بنت تجي نساء ورجال لكن نساء ذوك عندهم تركينه وين يقعدوا باش يقعدوا مسطورين
0: ايوه
7: هذيك ضروري البيت يكونوا فيها بلايصه وين يقعدوا ضيوف والرجال يقعدوا ديما في اتجاه الشير الباب الرئيسي مثلا الراجل يمرق يدخل ولا راجل يمرق يدخل ولا كذا لا علينا ديما الناس تفكر في المطر وتفكر في الريح المطر ديما تجينا من برا ظهري كي يشير ظهري المغطية ومولية كيف يجي الماء يسامي البيت ويحبط للبلاصة المحظورة ما يجوش بلاصة واطية ومركح الماء ديما بلايصة عالية شوي بتلفت الجبلة وينصبوا البيت ويحضروا أرواحهم على أساس جاي موسم تاع حرث موسم تاع شتاء ما لقيت هذايا وانت ماشي أن البلاد سمى مطر وسمى ريح وسمى شتاء جاي الناس تتهيأ وتوني هكا ولا لا سيدي قاسم
3: هاي يعطيك الصحة
0: أيوة
7: الأمور هذه أي نعم هذه راي من قبل من الربيع يبدو يحضروا في البيت ولازمها واش لازم نفلاحها واش تيحرصوا واش تيوكل كل شيء يحضروه ظل محطوط مريقل فصل البيت نتاع الشعر كأنها دار منصوبة قايمة الزيت هذا اللي نعرفه نايا نعم سيدي
0: به تفضل
7: هذا اللي نعرفه في برنامج البيت
3: أعطيك الصحة سي العفيف
7: أربع ثواني نحيي أصحابي جماعة الخيمة
0: تفضل تفضل
7: في سبيرة محمد الهادي سويد والحبيب سليماني وسي العربي شراد وسالم من مجد من عباس ونورتين مسعاوي من المتلوي
0: شكرا سي العفيف، شكرا، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا الكرام اللي بيهم هم نثروا برنامجنا. أهلا وسهلا مرحبا.
8: أهلا وسهلا أختي ناس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. هيك الراديو سي محمد
3: صالح. شكري
8: صالح، شكري من مذيلة.
0: سي محمد صالح هيك الراديو،
3: والله عارفينك من المذيلة.
8: أهلا وسهلا. لا لا لا لا لا لا عيش مشني من المذيلة، هذا غير المذيلة جابني ليها المكتوبة هذه.
3: أنا مذيلة مقيم فيها، الله يدوم عليك إن شاء الله.
8: حالك سيدي جاسم لاباس،
3: يرحم والديك يعيشك.
0: مرحبا
8: ناس لاباس.
0: مفيدة اليوم معاك مفيدة. سي محمد صالح
3: وملاسة.
8: مفيدة مفيدة، مرحبا بيك،
0: يعيشك الله يخليك. مرحبا تفضل.
8: أنا نتكلم على موسم المواسم تاع المطر.
0: اي
8: يعني في موسم المطر نتكلم على موسم العرف في الوقت الموجود سوى هذا في وقت العرف. معناها قبل كانت الناس كي تصب المطر معناها يمشوا للجبل معناها نحو الحلفة ويطبخوها ويهرسوها ويفتلوها معناها يقولوا فتيلة معناها يفتلوها فتلان وباش يحضروا الآلات اللي تجبد المحراث اللي تعمل يجي من ما بين المحراث والجمل ولا الناقة يسموها العدة. يحضروها ويفتلوها ويعملوا ثم تجبد المحراث هي معناها تجبد المحراث يسموها جنبة
3: والسهلة
0: سهلة
3: سهلة
8: على سهلة اللي كان في المحراث من حكي لك اللي تجبد المحراث معناها نتاع الحلفة هذيك يسموها جنبة
3: جنب
8: اي جنب يزود منه منه واللي يردوا معناها اللي يرد باش يرد بها الجامد معناها المحراث هذا الناقة والجمل يعني يقولوا لهم رد يعملوه معناها في المحراث ويعملوه في الجمل واللي في الناقة معناها باش تيجي تحرث وكيجي يدورها يجبدك معاك الجنب هذيك باش يدور الجمل على اليمين ولا على اليسار ويعملوا كسدل معناها اللي باش يجبدوا بيه ويعملوا شكيمه ويحضروا الالات كلها ويحضروا الزريعه نتاعهم الجمع والشعير وتجه الناس للظرف الباشر معناها كما عام السنه معناها ظل باشر بالمطر هاي صبت المطر معناها وماشي يحرثوا والناس كل معناها تصب المطر خاصة في سبتمبر كما هكا معناها الناس كل تستعد للحرث وتجاهل ما ثماش واحد معناها ما عندوش قبيلي ما عندوش معناها الناقة والجمال ماشي يحرث عليها والناس كل تجاه تحرف ما كانتش معناها
0: شكرا
3: ويزرع ويقول ويا قسم النمالة
0: شكرا شكرا سي محمد صالح شكري تحياتنا ليك
3: يقولوا
0: نواصلوا مع التليفون
3: يقولوا يا قسم النمالة يا قسم الفرخ ويا قسم الجيعان ويا قسم الضيف باش ربي يبارك لهم وتجي إصابة.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا
9: يا شكرتي مفيدة ومرحبا عم بالجيت.
3: مرحبا بيك.
0: مرحبا شكون معان؟
9: مازن حامدي سيدي بوزي.
3: شرف.
0: مرحبا بيك. اي وصلنا لتحضير العدة باش اللي باش يحرث تبدا
9: عندك مفيدة.
0: تفضل. اي
9: نعم اختي اذا حكيت هذه صغيرة عليها ما طلبتكم تنطب اغنية ونشكركم يرحم الله.
0: برنامجنا مش متاع اهداءات. مرحبا بيك تحية ليك. اما عندنا برامج مخصصة للأغاني وللإهداءات الموسيقية. شكرا ليك. احنا برنامجنا يهتم بالتراث. مرحبا بيك تسمعنا وتعرف كيفاش برشا تفاصيل كانت موجودة في حياة ناس قبل. نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا.
10: ألو.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
3: ورحمة الله.
10: عايشك نحييك ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة قفصة. حقيقة إذاعة قفصة من الاستماع إلى الاستمتاع ومن الإبداع إلى الإمتاع.
3: سي العكروتي سي عبد العزيز وش حالك؟
10: ما شاء الله ما شاء الله.
3: لا بس
10: الحمد لله ونعم بالله حتى ولو كان بعدنا شوية علاش البرامج ملاحظة ترفيهية القيلولة وغيرها وغيرها في الصيف ما توجدتش هيك علاش معناها بعدنا شوية برشنا حولك. بس لباس
3: لباس يعيشك يرحم والديك.
0: مرحبا بيك.
10: يعيش أختي. نحييك أختي مفيدة
0: الله يخليك. مرحبا بيك.
3: في الرقاب عندكم برشا مطر في الرقاب.
11: والله للأمانة أكرم الله مسامعكم البالا فيدي ونزقي بالزيتون.
3: حتى أنا حتى أنا كأنك حاضر، كيفك حتى أنا؟
11: اي والله اسحبت اسحبت معنا
3: الحمد لله
0: الحمد لله
11: الحمد لله على كل حال. تبشر بليل تمطر الاخرى وان شاء الله ربي يغيثها بالغيث النافع.
3: امين يا ربي.
0: سي عبد العزيز
11: ايوه
0: قبل كي يبدو يسمعوا ببلاصه سيلت يفرحوا للبلاصه هيك، وكما قلت انت فما مصطلحات كانوا يقولوها
3: تمطر بليل تبشر الاخرى.
0: ايوه تبشر الاخرى.
11: اي احد سمح لي كلام احد الخلفاء الراشدين خرج شاف جزه كما نقولوا نتاع اصحاب السماء قال امطري حيث شئتي فكل مخروجك لي
0: فخرجك لي
11: اخراجك ولو مخروجك. المهم نفس اللي نصبوا في نفس المعنى. اي الحمد لله على كل حال هاني تمطر بلاد كما نقولوا تبشر الاخرى والحمد لله
0: والحمد لله. قبل كما قلنا كانوا يستبشروا حتى يقول لك البلاصه الفلانيه سيلت فما
3: مطرت يقولوا قبل
0: مطرت ولا ويقول لك سحاب قطر خوه.
3: اي سحاب لي بلكم يرشنا سحاب لي بلكم يرشنا
0: سحاب قطر خوه بمعنى اللي مشى من شيره يعاود مره اخرى. معناها ما دام سيلت البلاصه هيك باش يرجع لها
3: البلاد هذيك معاوده.
0: ايوه
3: مرتي.
11: يعطيك الصحه وباسه كبير وكبير ربي. وقبل معناها انا نرى البلاد ولت غير صوت كلها ما بقاش الشاعي علاش غلا. وقل قبل معناها بعد 10 20 15 كيلومتر يقولوا لك البلاد هذيك مخرفه يهزوا لها الساعي. انا الوالد نتاعي الله يرحمه كل شيء كان غلام وكنا وكانت ويعرف بس كل شيء. توا الساعي قل كي تمطر بلاد معناها 15 20 كيلومتر هنا معناها يمشوا باش يعشبوا فيها. توا ما يلقي البلاد كلها معناها ضياقه الغرس وكذا. الساعي معناها حتى اللي عنده طرف ساعي معناها انا عاملها معناها في الكوريو يعلبوا برا.
3: كل ساعه وعلمها سي عبد العزيز.
11: نعم
3: قلت كل ساعة وعلمها.
11: اي كل ساعة وعلمها. نرجع ما انا ملتحكوا على اللوني
3: اي
11: ما هو قالوا لا مستقبل من لا ماضي له ولا مستقبل ولا حاضر. ودي نحن قدام ربي ما كانتش العشة وبيت الشعر. انا نذكر يزم الانسان معناها شيء مر بيه كل شيء قبل ما انا نقوله
0: به خاصة المكالمة. شكرا ليك سي عبد العزيز العكروتي. برشا تفاصيل حكوها المستمعين معانا. مازال معانا تليفون صدقي. به نرجعوا للتليفونات في بعد ما نرجعوا بعد موجز الأحداش نكتفوا بالدفعة الأولى من التليفونات. سي بلقاسم
3: وحاجة أخرى ما حكيناش فيها.
0: أي.
3: كي تصب المطرة الكبار متاع الدوار يتلموا ويقولوا نعيدوا.
0: به هذه باش نرجعوا لها نبدو بها في
3: فرح للمطر
0: في الحصه الثانيه كيفاش كانوا يستقبلوا المطر وكانت عيد عيد تو نحكم بعد كيفاش كانوا يحضروا له. كما قلنا فهم برشا مصطلحات مش اي كلام يقولوه بل حتى المفردات اللي يقولوهم يختاروهم بعنايه.
3: نعم عبره عبره لمن يعتبر معناها كلامهم. يقول كلام لولين رسمي يقولوا كلمه في بقعتها تكون معناها رسميه.
0: ومن الخريف هو يبدا العام وحكينا قبل حتى كيفاش كانوا يقروا العام من السحابات نتاع الصيف
3: من 70 نتاع الصيف. ثم ناس يبقوا يسهروا في الليل يقول لك 70 سبعونية.
0: ايه
3: ليلة 70 في الصيف يقول لك هبط النداء. اذا كان هبط النداء يقول لك راهو العام يجي يسمح
0: ويشوفوه الندوة هيك مالحة حلوة
3: فما يقول لك العام ها راهو تجي يسمح ولا ثم يقول لك لا كبر.
0: معناها من من من من وسط الصيف ولا من اخر الصيف يبدو تقريبا قرين حساباتهم.
3: فما ناس مختصين فيها البيعات
0: فما اللي اليوم يعرفوا ولليوم يقروا العام. تختلف الطرق فما اللي من ندوة فما اللي من القمرة كيفاش تبدا القمرة عليها هالة متاع ندوة ولا لا
3: والشروق متاع الشمس انا يقولوا مطر باش تجي.
0: وفما اللي يقرا العظم متاع العيد الكبير لوحة الكتف اليمين وبرشا تفاصيل. يبدو محضرين ارواحهم يبدو عارفين ارواحهم يبدا باش يقولوا السنة الخريف بدري ان شاء الله ولا العام عام صابة ان شاء الله. وكي يبدا العام ناقص شوية زاد يبدو يحضر يحتاطوا
3: يحتاطوا
0: وحتى وإحنا مبكري حكينا على الزرع يبدأ عارف روحه باش يزرع برشا ولا شوي باش يزرع ولا يعمل على هطايا.
3: يقولوا العام ولد الخريف. أيوة. العام ولد الخريف. إذا كان جاء الخريف ثبت، يقولوا ثبت الخريف، يجي يتعدى العام باهي.
0: ومن الخريف يعرف روحه باش يمشي هاتي، إذا العام نقص مطر أنه باش يعمل يمشي هاتي في فريقيا، كانوا العام ما شاء الله باش يحرث وباش يقعد على بلاصته. هذه تفاصيل الكلها كانت تميز حياة ناس قبل. أكيد باش نرجعوا في الجزء الثاني من برنامجنا معاكم في الخيمة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .in.
2: لعبة الروبلوكس ومخاطرها على الأطفال والمراهقين، جديد التكنولوجيا. تابعونا اليوم في برنامج تكنولوجيا نيوز بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الحادية عشرة صباحاً باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاستجابة لمقترح تنظيم حملة واسعة النطاق للنظافة والعناية بجمالية المحيط بمدينة توزر، انعقدت أمس بمقر الولاية جلسة عمل حول الحرص على نظافة المحيط وحماية البيئة بتوزر المدينة، استعدادا للتظاهرات والفعاليات التي ستشهدها ربوع الجريد خلال الفترة القادمة. وتم خلال الجلسة استعراض المقترحات المتعلقة ببرنامج الحملة الموسعة للنظافة ومواقع التدخل وضبط الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لتوفير الآليات لتنفيذ التدخلات الميدانية في أفضل الظروف، إلى جانب إحكام التنسيق الميداني بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان نجاح هذه التظاهرة البيئية. تم بعد ظهر أمس الجمعة بتونس العاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، وهو مشروع يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. وفي هذا الصدد قالت رئيسة المشروع فاطمة عطية إن المبادرة تمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملي المشاريع والمؤسسات، بما سيسمح بتحويل الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع إلى حلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالاقتصاد التونسي. أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية غربي مدينة غزة. هذا وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف في حي التفاح شرقي المدينة. أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع في أحدث تقدم ميداني لقواته وحلفائها في الإقليم الذي بات أحد أبرز جبهات الحرب في السودان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة
2: من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في الخيمة. رجعنا لكم في الجزء الثاني، ونذكر موضوعنا هو الاستعداد

0: ليه موسم الأمطار قديما، حكينا كيفاش يحضروا البيت، وحكينا كيفاش يحضروا ملبوسهم وغطاهم من قبل فصل الخريف، وحكينا كيفاش يونوا البيت. وصلنا للاستقبال الغيث النافع، لأنه قبل كانت فيه عادات خاصة. سي بلقاسم هنشيري من جديد، مرحبا بيك.
1: مرحبا، عايشك.
0: مرحبا بيك ومرحبا بمكالمات مستمعينا الكرام، اللي أكيد وقت ما تكون حاضرة نستقبلوها. كما قلنا، حضروا البيت، تفقدوا الفلجة وتفقدوا مونتهم زادة، لأنه حتى المونة يحضروها، تفكروا ملبوسهم، تفكروا العدة كما قال سي عبد العزيز، العدة متاع الحرث أيضا،
1: عجيب متاع الحرث،
0: كل ما لازمهم الكل حضروه وونوا بيتهم، وجاب ربي خيره.
1: أيوة
0: سي بلقاسم،
1: يبشر بها المطره ذيك تجي في اول الخريف، يقول لك سنه عام بدري، ويتلموا هكا جماعه الكبار الدوار، يظل يفادك وفرحين بالمطر، يقولوا هيا نعملوا فرح للمطر، نعيدوا، يجيبوا يشوفوا شكون عنده نعجه سمينه، والا زوز نعاج، اذا كان الدوار كبير يعملوا حتى زوز نعاج، ويقسموهم يذبحوهم ويقسموهم، يقولوا حسابه قسامه على خمسه على اربعه، ياسر يجيه برشا الواحد، أما على ستة سبعة ثمانية عشرة، ويقسموها حصص حصص، يقولوا حتى من الكبدة يقسموها طريف طريف، كل حد طريف، يقولوا ما الناس كل ما تحرمش.
0: أيوة.
1: ووكل حشاك الدوارة ثاني يقسموها طريف طريف، كان الراس حشاكي يهزوا واحد ويعملوا حقه وينحوه من السوم تاعك الشاه ذيك، ويباتوا فارحين معناها. وتلقاها قبل انا نذكر لها الريحه نتاع الماكله ليله الحم، تشمها من كيلومتر، تشم الريحه توا هاك الظل يتخلط فيه بيديك وما تشميش، ما قبل من بعد تشم الريحه، وظل فارحين معناها، يقولوا فرح النو. ونتذكر له الوالد الله يرحمه، كان ما يهموش الشاي يذبحها، ما عنده عادي، كي تصب المطر يجوا الجيران والجماعه ظل يفادكوا عليهم، يقول هو اسمه محمد، يقولوا حمى كبير اكبر منهم، أي أذبحنا، ما يكونش من العاكسين، يثور يجبد علوش ويذبحولهم ويأكلوا كسكسي واللحم ويتفارد وظل يضحك ولا بأس.
0: وهو أولا استبشار بهيك المطر، ثانيا هي في اللمة هيك والجو هيك، يشكروا ربي على نعمة الغيث النافع. ومن غادي يبدو يحضروا رواحهم الموسم العمل والجد والاجتهاد، من اللي تصب المطر يبدو يحرثوا ويبدو يحضروا في رواحهم الموسم، يبدأ من الخريف يوفى كان في الصيف. كما قلنا كانوا يذبحوا وكانوا يختاروا، حتى معناها مش واحد، كانوا يتلموا الناس الكل ويذبحوا هيك الشات ولا زوز، ما يزز الدوار الكل، أيه معناها كل بيت تهز السهمة نتاعها.
1: أيه. وثم اللي يقول لك فلان عيلته كبيرة يعطوها دوبل سهمة دوبل، وثم عيالات خفاف ظالم راس، ونقولوا احنا راس ورويس زوز ولا ثلاثة من الناس، عيلتين يقسموا لهم حصة. أيوة. يقول لهم يقسموها انتم بيناتكم، انتم عائلتكم خفيفة.
0: أيوة.
1: كل قدير يكون ما يقولوها، كل قدير وقدره،
0: باش تروح الناس الكل،
1: ناس كل راضي وباتوا فارحين. وقت ذري عنا واحد أكل الله يرحمه، وقت سنين الناس غير كي يجبدوا على العيد، مرات يحكوا على باش يعيدوا وما يصحش، يترخفوا، يقول لهم سمعت النساء والذرية تو يلزم العيد وبرك ما عادش فيه.
0: برشا تفاصيل سي بلقاسم. كما قلنا وقت اللي تصب المطر هي إعلان متاع انطلاق
1: العام. أيوة. يقول لك العام على الخريف، كان ثبت الخريف ثبت العام، ثبت الخريف لي وليكم ربي.
0: ومن بين الحاجات كانوا النساء الكبار العزايز يجبدوا الحنة ويحنوا شعوراتهم، بين الحاجات، وكي تصب المطر يخرجك الصغيرات يغنوا يا مطر يا خالتي،
1: صب على قطايتي،
0: قطايتي مدهونة بزيت الزيتون،
1: برشا تفاصيل. وكي تجبد المطر مرات ما تجيش، يعملوا يقول لكم اكتنبوا قايمة ويصنعوها، أنا خلطت عليهم يصنعوها يلبسوها دبش، وظل يدوروا بها في الدوار، مرات ما تعشي العشية كانت تتبلي، يخلوها ينصبوها في بقعة ويخلوها يذر فيها الريح، لين مرات لين تتبلى ذيك تصب عليها المطر، من فضل ربي على النية متاعه.
0: برشا تفاصيل أكيد. نذكر مستمعينا الكرام، مرحبا بيهم، مرحبا بمكالماتهم الهاتفية، يكونوا حاضرين معانا ويشاركونا في عدد اليوم من برنامجنا. تحية ليك ربح عباسي، تحاول تتصل بينا إلى حد الآن، إن شاء الله تكون حاضرة معنا. أيضا في الكواليس كلمنا محمد بحري، اليوم
1: يخدم
0: الخدمة
1: يخدم
0: هي اللي منعدني باش نكون حاضر معاكم. أيضا سي عيسى كلمنا ونحيوه، سي عيسى من جلمة، خميسة زنيدية، خموسة في الاستماع، قلت لكم أولادي وبناتي الكل نحييكم، وراني ديما نسمع فيكم وراكم تونسوني، وإذاعة قفصة ديما مونستني في الأوقات الكل. هذا من الناس اللي كلمونا في الكواليس في انتظار أنه يكون حاضرين معانا التليفونات. احنا نحتفلوا كي الناس الكل بين الغناء بين الكلام، والكلام شوية موسيقى من أنغامنا التراثية اللي اخترناها المستمعين الكرام. صدقي نسمعوا النغم ونرجعوا مع مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكل مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في الخيمة في موضوعنا اليوم، الاستعداد لموسم الأمطار. ونرجع بالتليفونات، ناخذ تليفون. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام عليك يا مفيدة بنت السمحة الطيبة.
0: مرحبا مرحبا يا عم علي، شحوالك؟
1: تحية ليك وتحية لضيافك السماح الطيبين.
0: الله يخليك عم علي، كان بحذاك راديو قصه.
1: والله بحذاك كان المروحة تمشي بس.
2: هاي برد في الدنيا عاد ما عادش وقت مروحة تو.
1: ملا أسئلة شوية أنا سي علي.
2: لاباس سي علي.
1: الله يبارك فيك وربي يحفظنا ويحفظك في الدنيا في الآخرة يا سي علي. والله مخدمه معايا ولد عمك وكله في المتلولي أنا.
2: يرحم والديك، عايشك.
0: يعيشك يا يا عم علي، مرحبا بيك، نورتنا اليوم.
1: يعيشك الله يبارك فيك وتوحشناك يا بنت السمحة.
0: يعيشك الله يخليك، يعيشك. حتى أنا كي قالوا لي تعوضي إناس ما ترددتش على خاطركم أنتوما.
1: جزاك الله خير، الله يخليك، بارك عليك الستر يا بنتي.
0: يعيشك امين، احنا وانت والناس الكل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله. هيا عم علي،
1: فما حاجه نسيتوها انتم على البرنامج تاع ديك من الاول للاخر.
0: اي اللي هي
1: اما انا نعس، وحنا مانيش، ما قلت لك انا سنين قلت لك شفت جديد وجات عام تحمر عام سمح.
0: اي
1: وجاء العام ما شاء الله، سمعت الوقت قلت كلمتك.
0: اي نتذكر، اي نتذكر، اي
1: تذكر ايش عندك الصحة. احنا كبارنا علمونا الله يرحمه في الجنة.
0: امين امين الله يرحمه.
1: كيف يتعدى الشهر الاول سيدي علي نتاع الخريف الاول المتصبش النو.
0: اي
1: نعمل وك يهموا في البناويت ونعمل لهم عروس نصنعوها ونعطوها لهم يدوروا بها من بيت لبيت ومن دار لدار.
2: القايمة القايمة يصنعوها يقولوا.
1: هاي قايمة وغير يغنوا يقول انا وخيتي صب على قطايتي وقطايتي العتوقة في السماء مرشوقة.
0: اي
1: يعني يغنوا فيها هذه هنا في شلة المقرون والارض والمزارعة يعني متلوي كاملة. ويلموا الماكلة مفيدة بنتي لموها ويجيبوها للدار الكبيرة. للدار الكبيرة يعملوا عصيدة ويلموا الصغار والكبار سمعتوا ياكلوا. ويتبوا ربي.
0: ايوه
1: قلت لنا والله يعني حضرت انا كان فيك اللي حضرت الحواشي حضرت لها يعني هو ماشيني صغير تو 75 سنه عمري.
0: ربي يطول في عمرك في الخير
2: ان شاء الله.
1: امين امين احنا وياك. والله يا سيدي علي نتفكر يا ثلاثه اربع ايام كان يعطي ربي خيره. يعطي ربي خيره ويجي كبار الدوار. احنا عندنا كبار الدوار نقولوا سي الحاج علي سيدي علي الله يرحمه ينعم في الجنه يثبت النعشة الشارف الكبيرة يقول هذه سمعتني راي كبرت هذه خمال بالبحر أكل نعشة وثبت الناس كلها شيخة بالحم. ويعني وتعدت الدنيا سمحة بليتي سمعت لنا حالة حدا تو سمحة ماش خايبة. أما طخينا قبل خير بليتي قبل والله خير سيدي علي راوي كبير يدورها دار دار.
0: عم علي
1: نعم
0: قبل كانت قلوب خالية من الهم.
1: يعطيك الصحة بالضبط بالضبط
0: عنده بالضبط. ما عندوش المهم، الموم هو وعائلته وصغيراته يباتوا يحاجوا ويضحكوا
2: يقع شاليلة ما عادش يفكر في غدوة.
1: نعم نعم شوف هذه يا سيدي مفيدة بنتي وسيدي علي طيب السمع
0: نعم
1: وللسامعين وكل هذه لو قالها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تفكر الدنيا قولوا يا ربي الدنيا ساعة اللهم تجعل هذه طاعة والنفس الطماعة عودة وخناعة.
0: الحمد لله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: ولهذا بنتي حتى تو مازال سمح وخير وربي يبارك فيك وربي يحفظكم في الدنيا وفي الاخره.
0: الله يخليك الله يخليك يا عم علي، فرحت برشا اللي سمعت صوتك. اكيد مواصلين مع التليفونات، ما تغيروش الموجه.
3: اشهار بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق الجمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنار.

0: إشهار
1: إذاعة قفصة محببة لنا.
0: وإحنا معاكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله ديما لميتنا على الخير إن شاء الله يا ربي. إحنا وياكم مستمعينا الكرام، سواء اللي تشاركوا معنا وفيما ناس تكتفيكم بالاستماع، سيب القاسم ما ننسوهاش ونحيوها ديما. نرجع للتليفونات. حاضرة معنا، أهلا وسهلا ومرحبا
2: وبيك. الله يعيشك، الله يحييك انت وسيب القاسم والمستمعين وكل العاملين في الاذاعه.
3: سي مصباح بالعيش، مرحبا بيك، ننتظر فيك.
2: وبيك اكثر، ومرحبا بيك انت ومفيدة وبالكل من يستمع للاذاعه ويشارك في البرنامج. قال له الشتاء شده والربيع منام والصيف ديم والخريف هو العام.
0: والخريف هو العام، وهذا بيت القصيد اليوم
3: والحصه
2: والقصيد. وبالي اللي قال لك راه يقول لي انا وصب على قطاتي قطاتي الذهب ونمشي لبيت خالتي ونلعب الكعب.
0: ايوه
3: كل حد كيفاش يقول سي
2: ما تقبل
0: هو وما يجي الكعب وما يجي الكعب كان فما راي قبلها
2: ما وثم حاجات توري معناها نحن نمشوا للصفاء.
0: سي مصباح
2: نمشوا لك صفاء القلب والراحه النفسيه،
3: يعني فرحين.
0: سي مصباح
2: فرحين. نعم.
0: الكعب منين يلموه هو؟
2: خمسة قعبات لقطوهم من الحجر.
0: هو فما اللي من الحجر وفما كل
3: ببوش،
0: فما كل مفصلات متاع الجويدين متاع متاع الحم هيك اللي تبدأ هيك.
2: لا لا هذيك لعبة أخرى.
0: أي
3: هذاك السيق
2: يسموهم خمسة كعبات.
0: أي
2: معناها ينسم يتلموا من الحجر يكونوا رجال.
0: أنا
2: بيفات بالضبط.
0: أها أنا نحكي على الكعب الآخر اللي يلموه اللي بين المفصل والمفصل يجيك العظيم كمدور.
2: ثم عندك راس الشاب هيك الحنك يلعبوا به عظام السارية.
0: أي هيك ما يجي كان بعد وليمة، عاد كان بعد شبعة.
2: هذاك بعد الوليمة، أما الخمسة كعبات هذول بالحجر معناها خمسة كعبات فيهم أنواع وأشكال كيفاش تلعبهم. أنا نقول له ما عايز نلعب فيه من الصغير. ونحن تو نمشي للحرس.
0: أي
2: ما نحن تو الوقت هذا تبدأ الناس تعرف تبدأ تلم في الدولاب بالدولاب. الدولاب تعرف شنية ما عند الدولاب.
3: مجموعة من الجوابد، مجموعة من الجوابد.
2: مجموعة كي يتلموا ونحن في الدوار، وساعات يقولك هاي اليوم نحرسوا عند فلان وغدوا عند فلان وبعد غدوا عند فلان. معناها نحرص مجموعة مع بعضنا. والدولاب هذا يلم كما العرافة كما الحبيلة بتاع الساحل. يلم حتى من الدواوير الأخرى من الجيران. بربي راني غدوة مش نحرص جوع ونوني عندي عندي حاجة، وكان ساعات إنسان عنده مريض عنده حاجة تيتولها تفزع له العباد. العباد قبل تفزع مع بعضها في أي حاجة. في حاجات الصالحة، مش في الحاجات الصالحة.
0: أكيد أكيد في حرث، في حصاد، في زيتون، في
2: في, في, في كل شيء،
0: حتى في بنيان البيت
3: كل شيء.
2: نعم البيت بنيانها وخياطتها. اليوم رأوا خياطة بيت، يقول لك عرس وخياطة بيت.
0: أي
2: ثم لكش كلام ولكش أشياء، ولكن حتى على الرياح يحقولك رب ما يخلوش. يقول لك الغرب يذكير والجبل نذير والشرق غدير والجبال دمفير. لأن الغرب كيجي نحل مراه ما يخليش لك الحمرة والمراه
0: هيك الزيتون ينظفه
2: ويهب الجبل ثلاثة أيام على بعضهم. هاي تجي المطر.
0: أيوة والشرقي
2: والشرقي دي ما يجيك في عوم المطر، إذا صبت النوم تجيك الريح شرقي. أما جبالي نحن في برنا، نحن جبالي جمكان للشمال الغرب، نحن في برنا إلا جبالي حتى إنه موجودة لك السحاب يمشي
0: يهزها
3: تسحب.
2: أي نعم دائما راية كل جهة وجهات، ما يقول لك مشي كبلاد الناقة والجمال كبلاد البقرة والبغل.
0: أيوة
3: توسي عمي مصباح.
2: نعم.
3: أنا أسمع من الكبار يقولوا فريقيا، يقولوا إذا جبلت هبلت.
2: هو إذا جبلت هبل وفريقيا هما ما هو المطر تخرج هي من البحر، البحر دي ما قريب ليهم يجي هم ريح الشمال يقول لك رينا وخط. ولكن دائما هذيك ما تجارب وتقاليد والسخانة اللي ما كانتش وما كانش المعطيات كي هكا ربي سبحانه وتعالى هو اللي يرزقنا وهو القادر هو الشافي هو اللي يعبيد كل شيء. إن شاء الله ربي ينصر أمة محمد في كل مكان وفي كل زمان والله يتاها بالهناء وبالرواو ويبعد عليها جميع البلاء والقضاء جه كريم العطاء.
0: آمين يا رب. يعطيك الصحة يا عم صباح.
3: راك مرجع كبير عم صباح ومدرسة.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة.
2: ما خلوش خيالنا يستنوا.
0: أي أكيد أكيد يعطيك الصحة يا عم صباح. شكرا ليك سي مصباح بالعايش. نمشي للتليفون اللي بعد. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو.
0: عسلامة.
4: أهلا صباح الخير أختي مفيدة.
0: مرحبا سي بالقاسم
3: عندك. أحمد عباس.
0: ربح
3: عباسي استغفر الله. تحية لأحمد عباسي خويا الله ينوب عليه.
4: عايشك
3: ربح. لاباس عليك وش حالك؟
4: والله الحمد لله. تحية ليك وسيدي بالقاسم ومنورة الإذاعة أختي مفيدة. فرحانة برشا اليوم خاطر أسمع صوتك في الإذاعة.
3: عايشك
0: عايشك الله يخليك. شكرا ليك يا ربحك. سرقت لكم نهار من إيناس.
4: أي مرحبا بيك.
0: مرحبا يا ربح. أيوة
4: أختي مفيدة. معناها أنا رو ما عنديش برشا معلومات على الخيمة إما حسب ما نسمع قبل من الكبار. أنا عم أعطيك حويجات بركة هما الخيام يتكلموا قبلي معناها حكوا على كل شيء. هو يقول قبل معناها الخيمة أول ما تبدأ لاختيار الموقع معناها اختيار البلاصة معناها وقت اللي يمشي وقت اللي قبل كانوا معناها العرب يمشوا للبلايس معناها اللي يعرفوا فيها معناها باش يجي العام به وفيها الخضار وفيها ينقلوا معناها اختاروا أول حاجة اختاروا البلاصة اختاروا الأرض يقولوا الأرض العالية المسطحة معناها اللي بعيدة عن الهبوطات والحفر ومجاري السيول معناها والأودية معناها وتتنسب شيء ما في يقولوا في بلاصة عالية باش الماء يهرب عليها ما ينجمش معناها يدخل تحتها الماء معناها ويعملوا كذلك معناها يقولوا بيت الباب نتاع الخيمة يعملوه معناها عكس اتجاه الريح حتى حسب ما نسمع قبل وحاجة أخرى يعملوا معناها يحفروا خندق صغير معناها داير بالخيمة معناها باش داير بالخيمة من جهة معناها من جهة باش الماء يتعدى منها كي يتصب المطر يتعدى ما يجيش للخيمة
3: يتسمى وني يا أخت ربح يقولوا وني
4: اي وني هكاك حسب ما نسمع هذه المعلومات اللي نعرفها باش الماء يدور حول الخيمه معناه ويمشي مع الانحدار معناه ما يدخلش
0: ايوه
4: ويقولوا تثبيت يقولوا تثبيت الاوتاد والحبال ويقولوا قبل نسمع يقولوا يرخفوا البيت كي يشوفوا المطر جاي يرخفوا البيت خاطر البيت هي معروفه من صوف وشعر كي تصب المطر يتكدس معناه تتكدس يلزم يرخفوا الحبال باش البيت
3: باش ما تشحطش باش ما تتجبدش البيت
0: اي
4: هكاك باش ما تشبدش بدك المواتر هذه اللي نعرفه معناها يقولوا يون وانا هذه اللي نعرفه معلومات اللي
0: يعطيك الصحه اللي يا ربح يعطيك الصحه. شكرا لك يا ربح وسعيده جدا بالمكالمه بتاعك وبالمداخله بتاعك. شكرا لك ومن خلالك تحيه لكل مستمعينا في المتلوي ونواصل مع التليفونات. اهلا وسهلا.
5: الو صباح الخير.
0: مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك. عايشك. تحية ليك مدام لمية والله يفلي معاك وكيف المتخمعين
3: مفيدة أبو ملاسة.
5: اي مدام مفيدة.
0: مرحبا شكون معانا؟ جيهان. مرحبا بيك يا جيهان. مرحبا نورتنا يا جيهان.
5: فرحت برشا اي بسمع صوتك.
0: الله يخليك. شكرا ليك يا جيهان. اليوم موضوعنا كيفاش قبل كانوا يحضروا ويستعدوا الموسم الأمطار.
5: هما ما شاء الله ضيفي معك والكاس المشاركين اللي قبل يحكوا واطلبوا معنا بالكدا في حماية الخيمة من المطر والجانب الفلاحي الكل. أنا تنحكي على جانب آخر يهم المرأة.
0: أيوة.
5: جانب اللباس مثال.
0: أيوة.
5: تخرج حاجات صوفية تخرج قشادية تخرج البرنوز باش تدفي رجلها دفي لباتها باش توفر معناها جو شتوي عن جدارة معناها في وسط الخيمة. يفرشوا كيف أنواع ضربية حصر كليم حاجات يدوية هي في العادة كلها تخدمهم على كل المرأة وجانب الأكل والتطيب
0: به هذا اللي محكوش فيه
5: شوية هروس شوية جديد شوية حاجات معناها شتوية دبابس
3: دهان
5: زوان بذية
3: الخريف روقت الدهان
5: اي بالضبط والدهان يشبك الخوابي وكل زيار وكل
0: وتبدا محضره الرب زاده
5: بالضبط فكر الرب
3: والشريحه نتاع الهندي
5: اي ولا الغربوز والحاجات اللي تدفي الكل، معناها تعطي الطاقة سواء لزوجها ولا أولادها، والكل توفر لهم تعمل بلاصة تاجية هكا شوي
0: وما
5: مثالية
0: كلت
5: بشوف شوية
0: الشتاء مش كيما ما كلت
5: حاجات
0: الصيف.
5: تحطب. أي يوحدها الواحد كي ياكل يشبع، والصيف يقعد ياكلها وغلها وماها وكذا دلاع مشروبات كلها في الشتاء، يولي جاري تولي عصيدة تولي بركوكش تولي محمصة تولي حاجات هكا كتير.
0: الحاجات اللي ذكرتهم
5: أي
0: الكل هو الإنسان كي ياكلهم
5: أي
0: يدفوا البدن بطبيعتهم، معناه كي
5: بالطبع
0: نقولوا
5: أي وصل
0: الدهان،
5: الطاقة
0: كي نقولوا
5: يدفع
0: مثلا
3: الشريحة
0: الشريحة، كي نقولوا الحاجة
3: بتسيزة.
0: المدبشة زادة
3: زميتها بتاع الشعير.
0: أي وفما حاجة
5: أي
0: انت ذكرت انه قبل يطيبوا على الحطب،
3: أكيد أكيد
0: لازم
5: عن طريق
0: المرأة
5: خاص أي
0: أي
5: طريق
0: في الخلفة.
5: سواء أواني سواء الطاجين أي الكسرة
3: وإذا كان المطر الصب أختي
5: يلزمهم قبل
3: مفيدة،
5: يحطبوا.
3: إذا كان الصب أنا لاحظتها يدخلوا يصب ما يعملوش في الحجير تصب عليه المطر، يدخلوا في البيت ويعملوا كوينين ومناصب ويطيبوا في وسط البيت وظلي هكذا المطر كذا تصب، ثم ناس يحبوها وتجيب النوم كل موسيقى ظلي تك تك تك تك تك المطر
5: بالطبع.
3: فيها تسمعها حاجة غريبة.
0: ومن اللي تسحب
5: لما
0: الدنيا
5: العيلة عندها أزواج وحدها
0: جهاد
5: لما العيلة تعمل لمة العيلة على كل كانون ولا سمور ولا
3: وما مرتاحين
5: ولا حاجة تلم العيلة
3: ما عندهمش قضية وما يخرجوش فك
5: لا
3: المطر
5: تليفون
3: شيخين
5: لا انترنت
0: ناركولجي
3: شيخين
0: كي تصب المطر جهين نهار كول
5: أيه.
0: جيب
3: نهار راحة
0: نهار راحة
5: ولما العائلة كهو
0: ومن اللي تبدأ هكا تسحب الدنيا وتدكن يجروا هيك الحطب اللي كان برا يدخلوه اللي يتبل المعون زاد اللي يبدا البرا المرأة فيه
3: شكل غناية الطاجين يطيبوا فيه والبريمة كل يخبوهم على المطر
0: تبدا المرأة كما قلنا في هيك الخالفة اللي عملتها كما تطيب فيها كما الكوجينة بتاع تدخل فيها ما يكفيها
3: الحاجة اللي تفسد كل الدخل ومرات حشاك تغفل على كتوجين تخليه لبرا تجي تلقيها تروف
5: ولا الحاجه ما نجمتش تطرمي عليها حصير ولا ترمي عليها حاجه تحماها معناها مش باش تدخل كل شيء ثم حوايج
3: وبعد ما تسحى المطر ما اكيد ثم حاجات باش تلحقها المطر كي تسحى المطر يبدو ينشروا فك الغطوات وكل الحاجات اللي تبلت ولا جاء واحد من برا لابس لبسه معناها تبلت ينشروها فوق الحجير البرا يضربها الريح
5: سدره ولا حاجه
0: يعطيك الصحة. هو انت ذكرت السدرة من اكثر الاشجار ولا النباتات ولا
3: الدافية
0: الدافية هي السدرة معناها اللي تشده المطر يجي في
3: السدرة ولا الريح
0: الريح
5: تبدأ موجودة تقاوم
0: اللي يشدوا ريح مثلا يبدا سارح ويتقوى الريح يجي
3: تحت
0: سدرة
3: يجي تحت سدرة يا شيخ
0: يعطيك الصحة يا جيهان شكرا لك
5: فرحت بمشاركتي معكم إن شاء الله
0: شكرا بخصوص. شكرا يا جيهان يعطيك الصحة شكرا ليك برشا ذكريات هو الحديث يجبد بعضه
3: الحديث كل مرة تظهر حاجة جديدة
0: أي وإحنا ذكرنا السدرة ذكرت حاجة أخرى من بين الحاجات اللي قمروا بها العام ممطر ولا لا الحفر اللي تجي في الصدر ولا في التوابي
3: أي متاعك الجرودة
0: متاع الجرودة أي
3: أي.
0: يقولوا العام الممطر الجرد يحفر الفوق يبدأ قاري حساب الماء وكي يبدأ العام مش بش يجي ممطر الجرد يحفر على وجه الأرض معناه ما يتعليش الفوق هذه من بين الحاجات اللي قبل كانوا يقمروا بها العام
3: تجربة يعملوا يمشوا بها وثم كتشيخ لهم مرات يبدو يقولوا في الكلام يجيهم مطرة ومعناه ويشيخوا ثم يقول محلاك يا رحمة ربي ارحمنا وحواشنا مقفولة وحشيش والزرع مركب وجحاف عاملة هلولة وبيل وغنم يجمل غنم وبل وبيل وغنم يجمل والخيل سبقت في لولة ويظهر ميعاد من محلق ما هو الميعاد متاع الرجال الكبار كي تشيخلهم يجوا في بقعة عالية ويحلقوا يقول يظهر ميعاد من محلق وحصاك تلعب في الكورة الشباب ذا اللي يضربوا في الكورة وخرجوا حراير اللازمية لكن نساء الحراير اللي بيهم الحاجة أنا اللي تبني لولة أنا اللي تنصب الخيمة متاعها لولا معناها هذا اللي يتزاحموا
0: ولليوم ما زالوا هك تعرف فكرتني في مشهد سي بلقاسم لليوم مثلا ما زالوا النساء الكبار محافظين على عاداتهم
3: حافظ.
0: بين العادات متاعهم ليلة الجمعة في سيدي خليفة هذه من بين الحاجات اللي نساء قبل معناها محافظين عليها وكتشوفهم مروحين معنا يمشوا هما يمشوا نهار الخميس يروحوا يباتوا في سيدي خليفة في قفصة
3: يروحوا نهار الجمعة
0: هذوما
3: العلويات
0: كتشوفهم مروحين تشوف كأن
3: باك الزميلة البيض
0: زميلة بيضة والعليقة اللي فيها الفطاير سيدي القاسم تشوفها كأنها مروحة كانت مصيفة ندروين تشوف على وجهها الفرحة
3: فرح.
0: وتشوف هذه الحاجات وهذه التفاصيل الصغيرة اللي كانت وفيها لحمة وفيها ترابط معناها هم النساء جمعة كاملة قايمين بشغالهم وقايمين بديارهم وعندهم هيك نهاية الراحة يلتموا فيه يتفكروا بعضهم يفقدوا بعضهم وغناء وذكر وتخطيف ليلة كاملة ينحوا هيك التعب الكل باش يبدو
3: وكل لبسة متاعتهم الخاصة وأنا لاحظتها برشا مرات أختي مفيدة كل النساء الكبار لبسة عربي مسكينة لبستها على قدها وتلقاها منظمة ومريقلة
0: مرتوبة
3: ومفوحة وتلقاها معناها تمشي تجيك تحت النسمة تشم ريحة معناها كنت على السخاب العاملة حجيرة انت على السخاب ولا كذا معناها تفوح من وين محافظين على كل العادات التقاليد السمحة متاعتهم
0: وهذا يرجعنا انه ناس قبل كانوا يستغلوا اي فرصه باش يفرحوا باش يتلموا باش يبتهجوا باش يودوا رواحهم لانه قبل كي نحكوا مثلا على السهمه ويذبحوا للمطر ويقسموا هيك الشات ومن بكري عم علي قال معلومة مهمة جدا ربما قال يختاروا النعجة الشارف علاش هي تبدأ شارف أم سمينة اللي ما عادش تجيب لأنه ما يخسرش روحه
3: صغيرة
0: ما يخسرش روحه في نعجة صغيرة
3: هي لحمة الصغيرة حتى الكبيرة كذا السمينة سمح
0: هم علاش يختاروا الكبيرة راي فيها حكمة كبيرة هيك ما عادش باش تجيب له معناها خرجت من دائرة الإنتاج ما يخسرش روحه في رأس مال لا هذيك الكبيرة يبدأ محضر روحه معاش عشها ومسمنها وتكون لحمتها طرية
3: ويكشفوها وقت مفيدة الكبار متاعين قبل يعرفوها حايل ولا عشرة خاطر ثم ما زالت عشرة في كرشها صغير في كرشها يمسوها بيديهم هكا من اللوط يفهم اللي هي فيها عشرة ولا حاي
0: كما قلنا معناها كل شيء محسوب حتى في كي يذبح الحاجة اللي ما عادش تجيب مرة أخرى ما عادش تنتج ويخلي اللي تنتج هذا علاش معناه عم علي بكري حبيت نعقب على المعلومة هذه مش لأنه يبغضوا في رواحهم
3: لا
0: راهي فيها حكمة مش يبغضوا في رواحهم يذبحوا في الكبير لا الآمة هم يحافظوا على رأس المال اللي بش يتكاثر تفاصيل صغيرة والسهمة زادة كما قلنا راهو يتلموا الناس الكل وفي العادة يبدأ في الدوار واحد هو المعروف اللي يذبح
3: ويفصل ويقطع
0: يفصل يجيبها على المفصل ويقول
3: لك حكاك يقول لك ما هو اللحم يتفرق يقول لك الانثى والذكر يقول لك يواضع معناها منا ومنا كل سهمه يعطيها بايها من كل شيء
0: مكيله قد لحد
3: الكسره نقولوا نحن الكسره من السن الضلعه كل حاجه يفرقها بالتوازي
0: لانه هي لما متاع فرحه ما يجيش واحد يعطوه
3: وبعد في الاخر ما يقولوش هز انت وهي يعملوا قرعه يمشوا مراه ولا راجل يمشي بعيد وكل حد يجيب القرعه متاعه واحد يجيب حجره واحد يجيب طوبه واحد يجيب قشه واحد يجيب قسواله ويلموهم ويقولوا وزع كل متاع واحد في واحد يقول هذا بالشفاء وهذا بالهناء وهذا بالخير اللي يعرف القرعه متاع واش عطاء يهز هذيك
0: هيك اللي قسم يجيبوا له المجموعه يبدا مش عارف
3: ما حضرش
0: مش مولين واحد يبدا
3: برا يقولوا الاخرى عندك الظهر جاتك السمحه يقولوا قرعتي جابتي علاش يقولوا قرعه كل حد قرعته
0: كل واحد وظهره كل واحد وقرعته هذه تفاصيل محلاها في بساطتها كانت تخلق فرحه وكانت تخلق لما هذه كيفاش اهالينا كانوا قبل يستقبلوا موسم الخير والبشائر والامطار وكما قلنا فما برشة تفاصيل أخرى من بينهم هيك العزيزات يحنوهم فرحين
3: تظفر عندها ظفيرة تحني شعرها وتعمل فيه ظفيرة عندها بالخيوط أنا من الصوف وتلقاها سابغتها حمرة وخضرة نتذكر لهم هيك العزيزة الكبار وتظفرها مع الشعر متاعها وتعمل لها
0: ويبدأ كالزيت فاوح فيه شوية خزامة
3: والخزامة
0: عود القرنفل
3: تقول لك النحي وجيعة راسي وهي هاي منه حج منه حاجة
0: محلاهم عاداتنا سي بلقاسم وبرشا حاجات احنا اليوم صحيح فم برشا حاجات اندثرت، لكن اللي لاحظوه حتى في فرحاتنا وفي عروساتنا فم برشا حاجات في حياتنا اليوميه ما عادش موجوده، لكن ما زلنا محافظين عليها على قليله في
3: بعض الجهات، تختلف من جهه لجهه، تلقاها جهه ما زالت محافظه وجهه اقل محافظه
0: اقل اما على القليله هانو ما زال فما تواصل. ومن بين الحاجات مثلا الصيف السنه في العروسات اللي لاحظتوا الشابات الصغار كلهم السنة رجعوا لك اللبسة
3: قديمة،
0: اللبسة متاع النساء الكبار متاع الملحفة الكحلة المقرونة بلون آخر برشا حاجات محلاهم قاعدين، حتى الحرفيين يعطيهم الصحة سي بلقاسم عملوا فيهم لمسة متاع لمسة عصرية خلوا الشباب يقبل عليهم. المحرمة اللي قبل كانت حمرة وزينوها عملوا لها شراف وعملوا لها ولو البنات الصغار يلبسوها وخرجوها في صورة حلوة برشا. احنا نحبوا العادات هذه قدر المستطاع وقدر الامكان، لانه اليوم صعيب واحد باش يمشي يخدم في اللباس التقليدي، اما على القليلة في المناسبات نحكوا نحيوا هالحاجات السمحة هذه. هذا كان لقاء خاطف معاكم مستمعين، سرقت لكم نهير من إيناس اللي نحييها تحية كبيرة برشا، إن شاء الله باش ترجع لكم في الحصص القادمة هي والفريق اللي معاها. شكرا ليك سي بلقاسم يعطيك الصحة، جيتنا من الهشرية تحية لكل
3: من هناشرية مش شبيبة
0: تحية لكل مستمعينا وأهالينا في الهناشرية في قفص الشمالية، كل اللي يسمعوا فينا في ربوعنا الجميلة. فما أمطار إن شاء الله تكون عامة في الأيامات الجاية إن شاء الله، وفي الأخر وين صبت نفعت، وإن شاء الله الخير
3: خير وياسر خير
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي بلقاسم، شكرا صدقي عرفة، شكرا صديقنا كمال التومي اللي بدأ معنا المشوار وتسلم عليه لسعد قروي، شكرا عبد النبي مولا، تحياتنا للجميع وإلى اللقاء.
3: تحية لكم جميع المستمعين المفيدة.
6: المرايا تتكلم.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
8: رفيق الطريق.

0: إذاعة قفصة. قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من مواجهات الجولة الثانية ذهب من البطولة انطلاقا من ماضي ثلاثة في كل الملاعب جمعية مقرين. بالنسبة للمجموعة الأولى في مواجهة مع النجم الخلادي، هلال مساكن مع هلال الشباب، مكارم المهدية مع النادي محيط قرقنة، بعث بوحجلة مع مستقبل سليمان، الرلوي مع مستقبل جابس، كوكب عقارب في مواجهة مع سبورتينغ بنعروس، واتحاد تطاوين مع الملعب السوسية. بالنسبة للمجموعة الثانية، مقابلات تلعب غدوة لحد انطلاق الماضي ثلاثة، نادي قربي يستضيف قوافل القفصة، مقابلة باش تلعب في جرومبيليا جندوب الرياضية مع جمعية الريانة، والقلعة الرياضية في مواجهة مع شبيبة القيروان. اتحاد قصور الساف مع أولمبيك مدين، مستقبل قاسرين يستقبل أولمبيك الكيف، والملعب القابسي في الأولمبي بقابس يستضيف نادي سبورتينغ المكنين، وأمل بوشمة ينزل ضيف على هلال رديف فرديف. نحكو على منتخباتنا الوطنية لكرة القدم بعد شوية، لكن قبل هذا تقرر إلغاء المباراة الودية اللي كانت مبرمجة اليوم السبت بين ترجي جرجيس ونجم المتلوي، ويأتي هذا الإلغاء بسبب رفض لاعبي نجم المتلوي التحول لجرجيس دون حصولهم على مستحقاتهم المادية. نذكر الفريقان يستعدان لخوض هذه المباراة في إطار تحذيراتهم لعودة نشاط المحترف الأولى. كما ذكرت تحديثنا على منتخباتنا الوطنية، نحكي على المنتخب الوطني التونسي الأولمبي اللي سافر عشية أمس إلى العاصمة التوغولية لومي لمواجهة منتخب البنين في إياب تصفية كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة، وستلعب هذه المباراة يوم 5 أكتوبر على أرضية ملعب كيغي بداية من 4 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكر منتخبنا فاز في لقاء الذهاب في الملعب الأولمبي بسوسة بنتيجة هدفين مقابل هدف. نحكي زادة على منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة وفرضية تتأهل للمرحلة القادمة من طبعا التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. منتخبنا لأقل من 20 سنة عنده 2 نقاط بعد خوض 3 مباريات، ليبقي مصيره مرتبطا بنتائج بقية المواجهات، وبحسب فرضيات الترشح فإنه فوز منتخب ليبيا على النظير المصري بفارق 3 أهداف أو أكثر مقابل حصول المنتخب المغربي على نقطة واحدة فقط في 2 مواجهات أمام مصر وليبيا، قد يفتح الباب أمام المنتخب التونسي لضمان التأهل لكأس أمم أفريقيا. وتبقى حسابات الترشح مرتبطة بالنتائج المسجلة في بقية المباريات بالنسبة للمجموعة متاعنا وفارق الأهداف، في انتظار استكمال المنافسات وتحديد المنتخبات اللي باش تضمن عبورها إلى نهاية كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة. وزير الشباب والرياضة صادق مورالي عقد يوم أمس اجتماع حضر فيه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائبه حسين جنيح، وكيف كيف حضر فيه زادة طبعا رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية للعبة. وزير الشباب والرياضة طلب من المكتب الجامعي فتح تحقيق عاجل كشف عن المقصرين بخصوص المغالطة اللي تم إعلام بها الإطار الفني للمنتخب بشأن عدم احتساب نقاط مواجهة غندا ضمن الجولة الأولى من تصفية الكأن. ختام جولتنا الرياضية، أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم أنه منتخب بلاده كان عالقا مساء الجمعة في مدينة الدار البيضاء المغربية بسبب عدم توفر وسيلة نقل، وذلك عشية مباراة دولية ودية يفترض أن يخوضها أمام الأرجنتين في بيونس آيرس. وتبقى أو يبقى منتخب الخيول في العاصمة الاقتصادية المغربية بعد فوزه على جمهورية أفريقيا الوسطى 1-0 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وكان من المقرر أن يتوجه بعدها إلى الأرجنتين، إلا أنه سفر المنتخب تعرض للاضطراب إثر إلغاء رحلة مبرمجة أصلا ليوم 30 سبتمبر من قبل جهة المستأجرة للطائرة، ومن دون إشعار مسبق بحسب ما أفاد به الاتحاد. كما ذكرنا في بيان رسمي، نحكو على الاتحاد بوركينا فاسو في مباراته ضد المنتخب الأرجنتيني. وطبعا ختام جولتنا الرياضية بالنسبة لنهار اليوم كما ذكرنا موعدنا الرياضية مازلت متواصلا بعد الموعد مع طبعا أحمد معاتي وحديثنا كرة بتبيعة ورياضة وغدوة الموعد في بين ملاعب والنقل لمقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم بعد شوية أحمد حراثي في موجز منتصف النهار للأخبار هذه جمال تحية حيدرون إلى اللقاء.

0: إذاعة قرصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
2: رفيق الطريق.

انتصف النهار في تونس. من إذاعة جفصة هذا الآن موجز الأخبار. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية جفصة خصصت لمتابعة الوضع البلدي والبيئي بالجهة والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة وسبل معالجتها بما يضمن تحسين أداء المرافق البلدية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. انطلقت أمس الجمعة 2 من أكتوبر الدورة 10 لسباق ألترا ميراج الجريد بمدينة توزر ليتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 500 عدة يمثلون 20 جنسية مختلفة في إطار العمل على مزيد تحقيق شعاهدية التظاهرة الرياضية ذات الطابع السياحي. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة صلاح الزويري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها في وقت لاحق. ويأتي هذا المشروع في سياق توسيع التعاون الجزائري التونسي في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المهتمة بقطاع الطاقة في البلدين. عبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. في العالم تتواصل المعارك عنيفة بين القوة الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، وتركزت في الساعات الماضية في محاور محافظة تعز جنوب غرب البلاد وسط غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين. في تمام الساعة 1 ظهرا تلتقيكم مهني عزازة في ثانية النشرات الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا فيكم تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت نص نهار وزوز دقائق من توا حتى المساعتين الساعتين من زمان في المسابقات في المنافسات في الربح. تبقوا معنا وتشاركونا وجاوبوا على زوز أسئلة صحيحة تترشحوا معنا. أسئلتنا سهلة برشا في مجالات عدة، تحبوا تشاركوا معنا وطلبونا على 76 226 600 من توا حتى للساعتين.

0: انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بتليفوناتكم على 76 226 600. خليك الرابح أولى المشاركات معنا، نقولوا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أخت فاتن،
1: مرحبا، عسلامة. شكون هالصوت؟
2: يوسف.

0: تبغلت يوسف الإجابة غلطة. نمشي سؤال آخر. سؤال واحد آخر يا سي يوسف.
1: رقم 7.
0: نمشي الرقم 7. ويليام شكسبير شاعر وكاتب ومسرحي إنجليزي، كم عدد مسرحياته؟ 39 مسرحية، 40 مسرحية، ولا 41 مسرحية؟
1: 40 مسرحية.
0: 40 مسرحية، والإجابة سيوسف غالطة. يلا هكا سيوسف، أنا نقول لك في لمين، إن شاء الله مشاركة طيبة وموفقة في المرات القادمة. شكرا ليك. مواصلين معاكم مشوارنا، فما مكلمة أخرى معنا، ناخذ معنا المكلمة، نقولوا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، مسعود حيدوري منزل بوزيان.
0: سي مسعود حيدوري منزل بوزيان، شنحوالك يا سي مسعود؟
2: لا باس والحمد لله. شنو حالكم؟
0: المطر تصب ولا مش تصب؟
2: لا توا مازال صبت ولامس.
0: صبت ولامس، الطقس مغيم وكهو معناتها.
2: مغيم نوعا ما.
0: نوع.
2: ربي صلي يعطينا بال
0: غيث النافع. ان شاء الله يا رب. يلا نمشي معاك، اول رقم معاك سي سيد الكريم. يلا سي مسعود، رقم تحبه؟
2: رقم 3.
0: نمشي رقم 3. ما هي المدينة التونسية اللي كان اسمها في العهد الروماني تيشيلا؟ تيشيلا هي مدينة تالا، مدينة تستور، ولا مدينة زغوان؟ واسمعنا من الهاتف، من الهاتف مش من الراديو. المدينة شنوة؟
2: تستور.
0: مدينة تستور، والإجابة صحيحة. يلا مدينة تستور هي مدينة تونسية تقع على هضبة أو في حوض مجردة شمال البلاد، 76 كيلومتر على العاصمة. تستمد شهرتها من تاريخها الأندلسي، كان اسمها في العهد الروماني تشيلا، هذه هي تستور. يلا نمشي معك واحد آخر، رقم آخر جواب صحيح تترشح معنا.
2: رقم 7.
0: رقم 7. أغنية يا ليلي للمغني الراب التونسي بالتي، هل جاوزت 550 مليون مشاهدة، 650 مليون، ولا 750 مليون مشاهدة؟ يلا سي مسعود تسمع فينا؟ سي مسعود انقطعت المكالمة، تعاود تتصل بينا سي مسعود ونعاودوا ان مع الاجابه هذه نشوفوا كان جواب صحيح ولا بالغلط. ابقوا معنا ما تبدلوش الموجه، خليك الرابح الربح حاضره معنا ديما ديما.

0: ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا من جديد في خليك الرابح. سباق خليك الرابح يخليك ديما في المنافسات وين ما كنتوا تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا معنا الجائزة. نقولكم أهلا وسهلا. معنا مكالمة حاضرة، سي مسعود رجع معنا. مرحبا سي مسعود، مرحبا.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
2: محمد العرابي.
1: سي محمد العرابي، منين تكلم فينا يا محمد؟
2: محمد العرامي.
1: العرامي، منين نتكلم فينا يا عرامي؟
2: من
1: جفسة. أول مرة نسمع اللقب هذا الحقيقة سي محمد العرامي. نورتنا
2: من المهدية.
1: نورتنا بالاتصال في خليك الرابح. يلا يا سيدي، كل عادة تشارك معنا من 1 لـ100، تختار رقم.
2: رقم 8.
1: رقم 8. 8 زعما شنو يقول للمرة هذه؟ رانا نعاود ونشكش كل أغاني الأسئلة والأغاني زاد حتى هم. يلا أكمل البيت الشعري القائل: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، كيف غدوت إذا غدوت عليلا، أو واستمعت كلماتي من به صمم، وإلا وأظل مبتسما لفرط تعجبي.
2: صمم لو الإجابة الأولى.
1: الإجابة الأولى والإجابة غالطة سي محمد، ما هيش الإجابة الأولى. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. يلا سي محمد، رقم ثاني. رقم ثاني، محاولة ثانية.
2: رقم 18.
1: رقم 18. رقم 18، نشوف الرقم شنو يقول. ليونيل ميسي، لاعب كرة قدم أرجنتيني محترف، ولد سنة 1986، 1987 ولا 88؟
2: لا إله إلا الله.
1: يلا.
2: 36.
1: 86 والإجابة سي محمد للأسف غالطة، 86 ما هيش الإجابة صحيحة. هكا نقول لكم إن شاء الله مشاركة موفقة المرة الجاية معنا يا سي محمد، نورتنا بالاتصال. شكرا ليك، مواصلين معكم مشوارنا في خليك الرابح. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. قفصة. محبة دينا. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان إشهار
2: مولية ليل ونجمة بهبية على
1: النجلة للات الواحات تسمد دقلتها نور تتدرجح في العراجين نفزاوة دوز وجبل تبين بلاد خبز الملة والحم في القلة شط الجريد صار غيلان والفوار تعال قدانا قبلي في المنار إشهار خليك الرابح الربح ديما حاصل معنا خليك الرابح

أهلا وسهلا بكم من جديد. نرحب كل من التحق بنا في الاستماع. خليك الرابح برنامج المسابقات، تربحوا معنا جائزة قيمتها 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. كنت تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا معنا الأسئلة في مجالات عدة من العلوم والمعارف، التاريخ، الجغرافيا، الأماكن، المواقع، السبور، الشخصيات المعروفة، وين ما يقابلك الرقم يقابلك السؤال والمجال، الربح ديما حاصل معانا. ما تترددش باش تطلبنا وتتفاعل معانا في خليك الربح. أنا باش نمشي نقولكم قانون اللعبة سهل برشا، تختار رقم من 1 ل 100 والرقم هذا هو اللي يخولك أنك تربح معانا. كي تجاوب على زوز أسئلة صحيحة تترشح معانا في نهاية البرنامج للجائزة. كيف ما مترشحين ناخذوكم في سباق، كأن ما فماش مترشحين تاخذها وحدك الجائزة. ومرحبا بالناس الكل على موجة إذاعة قفصة، ما تتستنوش باش تبقوا تخموا برشا باش تطلبونا في خليك الرابح. وقيت نص نهار و 32 دقيقة المكالمة اللي علقت توا، تنجم عاود تتصل بينا وتشارك معنا. مرحبا بالجميع.

0: من أحلى وأروع الأنغام بهسلطان في خليك الرابع. حاضر معنا الأنغام وحاضر معنا المنافسات مو كل ما حاضر معنا. أهلا وسهلا.
1: رجعتك مسعود حيدوري معك أختي.
0: سي مسعود وين اختفيت؟ انقطعت المكالمة. يلا عندك إجابة في رصيدك صحيحة، ما زالت لك إجابة أخرى، كان جاوبت بصحيح تترشح معنا للمية دينار. سي مسعود أعطيني رقم من واحد لمية.
1: أعطيني 90.
0: نعطوك 90. التسعين شنو السؤال؟ وين باش يكون؟ في العلوم والمعارف تقريبا. يلا، إلى أي حد يمكن أن يصل وزن الفيل؟ 7 أطنان، 8 أطنان، ولا 9 أطنان؟
1: والله هو مصلي على النبي، الحجم نتاعو كبير، يمكن كيفاش الاحتمال أختي عاود لي؟
0: 7 و8 و9.
1: 7 و8 و9.
0: أي
1: نحطها في 8.
0: نحطها في 8 والإجابة غلطة. لا، الصحيح الفيلة من أكبر الحيوانات على وجه الأرض، ولكن الفيلة الإفريقية يوصل حتى الوزن معقول، ما هيش الإجابة 8 أطنان. يلا نمشي معاك محاولة أخيرة وإن شاء الله تكون إيجابية. يلا أعطيني رقم آخر.
1: نعطيك رقم آخر.
0: أي
1: لا، نقولوا 10.
0: نمشوا للعشرة. العشرة
1: إن شاء الله رياضة.
0: إن شاء الله رياضة. إن شاء الله تحب سبورة. يلا مغروم بالأسئلة الرياضية. نمشوا معاك للعشرة. قلت لي 10 ماهوش في السبور. العشرة باش نمشي معاك. من هو الصحابي الذي ولاه الخليفة عمر ابن الخطاب قيادة جيش فتح مصر؟ خالد ابن الوليد، أبو عبيدة الجراح، ولا عمرو بن العاص؟
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول نقول عمرو بن العاص.
0: عمرو ابن العاص والإجابة صحيحة. يعني عندك زوز إجابات صحاح وإجابة غلطة، وهكا يا سي مسعود تترشح معنا للمية دينار. أكيد تبقى معنا وتسمعنا وتابعنا، خاطر بعد تعود تتصل بينا في الجزء الثاني من برنامجنا وقت الترشحات. كان طاح معاك شكون ترشح نعاودوا الأسئلة، ما تحش معاك تكون الجائزة من نصيبك. أبقى معنا أنت والمستمعين وين ما كنتوا، في خليك الربح. أحلى أنغام توصلكم عبر موجاتنا.

0: ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76 226 600.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت نص نهار و45 دقيقة في خليك الربح. مرحبا بالربح، مرحبا بمنافساتكم، مرحبا بالأسئلة والتحديات. ما عليكم كان تشاركونا وتسمعونا أصواتكم على 76 226 600. يفما مكالمة حاضرة معنا ناخذها معنا. أهلا وسهلا، مرحبا، عسلامة.
2: السلام عليكم، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: حسن عليمي.
1: سي حسن عليمي، منين تكلم فينا؟
2: من عليم.
1: من عليم، تحيه ليك وكل مستمعينا وين ما كانوا. يلا سي حسن، حاضر للربح ولا حاضر للمشاركه كهاو؟
2: للربح ان شاء الله.
1: ان شاء الله للربح. يلا من 1 ل100 سي حسن.
2: 50، رقم 50.
1: رقم 50. أديب ولغوي ومؤرخ تونسي، توفى عام 1968. كان مهتم بجمع المخطوطات والكتب النادرة. زعم لهنا على شكون نحكو؟ على حسن حسني عبد الوهاب، مصطفى الكعاك، ولا عبد العزيز الثعالبي؟ يلا سي حسن.
2: مصطفى هنا جاب الثانية،
1: مصطفى الكعاك. لا، الإجابة ما هيش صحيحة سي حسن. يلا نمشي نختار معاك رقم آخر سي حسن.
2: برا نقوله رقم 15.
1: الخمستاش، وين باش يتيح الخمستاش زعمة؟ يلا الخمستاش شنو يقول؟ أبقى معايا سي حسن. أول تقرير مفصل مبني على ملاحظات بالمجهر عن التركيب الداخلي للأنسجة الحية هو تقرير عين الذبابة. وقتش اصدر التقرير هذا؟ سنة 1622، 1633، ولا 1644؟
2: أسئلة صعبة شوي. 1644.
1: 1644، والإجابة زهر لعبة معك، الإجابة صحيحة. ما عندكش فكرة التقرير هذا اللي يصور التركيب الداخلي للأنسجة الحية كان تم معناتها أخذه سنة 1000، وحضر التقرير هذا 1644، وتم اعتباره أول تقرير مفصل عن التركيب الداخلي للأنسجة الحية. هذا اللي كان بعدسات الألمان، الألمان هما اللي تقدموا في المشوار هذا. يلا سي حسن، إجابة صحيحة، إجابة غلطة، لازمك إجابة صحيحة أخرى باش تترشح معنا للميات دينار. أبقى معايا وما معناتها وما تندمش سي حسن. يلا سؤال آخر، رقم ثاني، رقم ثالث، رقم 5. يلا شوفوا رقم 5 شنو يقول. رقم 5 يقول لك إسماعيل الحطاب اشتهر بالفن الشعبي، شارك في النوبة وقتاش؟ عام 91، 92، ولا 93؟
2: 91.
1: والإجابة سي حسن صحيحة، الإجابة صحيحة. سي إسماعيل الحطاب هو فنان ومغني تونسي
2: معروف
1: بطبيعة بالفن الشعبي والأغاني البدوية، وترك بسمته في الأغاني الشعبية التونسية، وكان دخل لمسرح قرطاج سنة 1991 بعنوان النوبة، وتوفى سي إسماعيل الحطاب سنة 1994. انت سي حسن من المترشحين معانا مع سي مسعود حدوري، زادة اللي ترشح معانا. ابقى معانا وتابعنا لاخر المشوار، بعد شوية تعود تتصل بينا بعد الاخبار تقريبا باش نعيش التجربة من اول جديد مع سي مسعود. يلا ابقى معانا، شكرا لك على المشاركة. نغم نحييكم بي في خليك الربح في توقيت نص النهار و50 دقيقة.

0: وينكن؟ إذا قبصة معاك
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
2: شبي بنت؟
1: عندي ما نقول
2: ليه يحكي هالناس مع فيك؟
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
7: رفيق الطريق.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: الواحدة ظهرا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: فضاء ومركز تصميم قفصة يحتضن انطلاقا من يوم الاثنين القادم دورة تكوينية قصيرة المدى لفائدة حرفيات الجهة في اختصاص التطريز. ولاية طوزر تعيش انطلاقا من اليوم على وقع الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. بولاية قبلي الانطلاق في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة ليتواصل على امتداد 6 أشهر. إعداد مجلة للطاقة المتجددة وتجهيز 1,000,000 عائلة بالألواح الشمسية أبرز توصيات صالون الانتقال الطاقي بتونس العاصمة. وإصابة ناقلتين في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يرجح إمكانية انتهاء الحرب مع إيران قريبا. تفاصيل هذه النشرة: من المبرمج أن تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية انطلاقا من يوم الاثنين القادم 5 أكتوبر دورة تكوينية قصيرة المدى، وذلك بفضاء مركز تصميم قفصة الأوب ديزاين في اختصاص التطريز بالإبر بالتعاون مع برنامج تونس الإبداعية. كما برمجت المندوبية عدة دورات تكوينية أخرى قصيرة المدى في اختصاصات حرفية متنوعة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين لفائدة الحرفيات أو الراغبات في التكوين من مختلف معتمديات الجهة. نادية خلف الله المكلفة بالأنشطة والبرامج بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة تضيف:
10: دورة قصيرة المدى في التطريز بإبر النفاش، اللي هي برنامج معناها هذا نقوم به في مركز تصميم قفصة بالشراكة مع برنامج تونس الإبداعية وهم أول الاتحاد الأوروبي وبرنامج تونس الإبداعية. الدورة هذه باش تمتد من 5 إلى 9 أكتوبر. باب التسجيل معناها مفتوح، عندنا منصة معناها يسجلوا عليها الراغبين في المشاركة، اللي هي في الباج متاعنا في المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة، أو الباج متاع الهب ديزاين مركز التصميم اللي هي هب ديزاين قفصة. وعنا زادة معرض إن شاء الله، عنا مشاركات من ولاية قفصة في الصالون المهني للصناعات التقليدية الارتيكرية اللي بيش يصير في قصر المعرض بالكرم من 5 إلى 11 أكتوبر إن شاء الله. زادة كيف عنا ممثلين في اختصاص النسيج اليدوي والمرغوب اللي بيش يمثلوا ولاية قفصة في المعرض الوطني هذا. كيف زادة حبيت نقول اللي برامج التكوين معناها عنا متواصلة، عنا دورات تكوينية قصيرة المدى إن شاء الله بشتصير في نوفمبر وفي ديسمبر، باش نعلنوا عليها إن شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله.
9: بولاية توزر تنظم اليوم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين عافى الله الجميع، تنظم قافلة صحية تحت شعار اطمئن على قلبك، القلب نبض الحياة. هذه القافلة تنتظم بالمستشفى الجهوي بتوزر وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، ويؤمنها أخصائيون في مجال جراحة القلب والشرايين. المدير الجهوي للصحة بتوزر الدكتور عبد الرزاق اللموشي يقدم أكثر تفاصيل عن هذه القافلة.
11: اليوم انطلقت اليوم الصحي معناتها في اختصاص طب القلب تحت شرف وزارة الصحة بتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي توزر مع الجمعية التونسية لأمراض جراحة القلب والشرايين. القافلة هذه متخصصة في لاميتين دو بوانت لأمراض القلب، ثم سو سبيسياليتي اختصاصات بلوس الاختصاص هذايا، مختصين في دقة القلب، مختصين في القشور نتاع القلب، مختصين في الجراحة. هذه عبارة على ستاف تحنا معناتها الفرصة للمواطنين لهنا معناتها عناء التنقل المستشفيات الجامعية. قبل هذه وفرت لهم معناتها إمكانية الفحص والمتابعة وثم العلاج. جوزنا معناتها 120 مريض، وإن شاء الله ديفا ده معناتها وصلت للمرضانا، وإن شاء الله ربي يشفيها يشفي جميع.
9: نبقى دائما في ولاية توزر، حيث تحتضن مدينة توزر انطلاقا من اليوم السبت فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. هذا الملتقى الذي يتواصل إلى غاية 17 من أكتوبر الحالي يتم تنظيمه ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتوزر رانيا العابد تضيف.
12: من 13-17 أكتوبر إن شاء الله تعيش توزر على واقع الدورة الثانية من لقاء توزر للمسرح، اللي هي تجربة أولى كانت ناجحة جدا عم ناول، وهذاك اللي خلى المركز الدرامية والركحية بتوزر إنه يعيد التجربة، وإن شاء الله باش تكون موعد دائم للمسرح في توزر. الرؤية كل عام تطور شوية، الحقيقة السنة إن شاء الله باش نخدم على 3 وجهات لقاءات مسرحية بالأساس، إضافة إلى لقاءات موسيقية. ثم مسرح التفر يوميا الساعة 4 متاع العشية، مسرح الهواة أفردناه أثناء بعروض خاصة في 5:30 نتاع العشية، والمسرح الاحتراف الثامنة مساء كل يوم، وإلا عروض موسيقية إذا إن وجدت. هذا على امتداد ليامات الكل. كيف كيف ثم رؤية أثناء هي المراوحة بين الشعر والموسيقى مع المسرح، باش يكون ثم مداخلات شعرية لشعراء من الجهة. قدرة ربي يوم 9 أكتوبر ذكرى رحيل الشاعر أبو القاسم الشابي، في هذا اليوم بصفة خاصة معناها باش يكون ثم عرض الأوركسترا السيمفوني لقرطاج بفضاء رأس العين بتوزر، باش يكون مساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بعرض القاب الضوئي بالمناسبة. ثم الحقيقة حبيت نحكي على زوز نقاط مهمين في لقاء توزر للمسرح أثناء الدورة هذه، هو تثمين الشراكة بينه وبين المندوبية الجهوية للتربية بتوزر من خلال التجربة اللي باش تخدم مع الأخصائيين النفسانيين تحت إشراف المندوبية في محاولة علاج الظواهر والسلوكيات المحققة بالمخاطر لدى التلامذة من خلال المسرح والفن عموما. كذلك نحب نحكي على التكوين اللي باش يتم بهذه المناسبة، فقرة تكوينية من 7-12 أكتوبر إن شاء الله بمركز فنون درامية والركحية لـ20 منشطا اللي هما مباشرين بدور الثقافة. علاش الفكرة هذه جات؟ باش منشطين هذوما يكونوا هما يوما ما دي فورماتور ومكونين في النوادي الخاصة بالمسرح والفنون الدرامية في المؤسسات الثقافية بالولاية. التكوين هذا باش يكون تحت إشراف الدكتور خالد بوزيد اليوم اللي هو الافتتاح إن شاء الله باش يبدأ في ورشة إيقاع بإشراف الدكتور إبراهيم بهلول، باش يكون في الشارع أون بلانير 5:30 على العشية إن شاء الله في شارع في بورقيبة في توزر. الدورة الثانية هي المسرح والمدينة، إذا المدينة باش تكون هي المحور نتاع الخدمة الكل، الإيقاع في قلب المدينة، المواضيع كلها تدور حول المدينة.
9: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد انطلقت اليوم فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي للمسرح بمشاركة 11 مؤسسة ثقافية. هذه التظاهرة تهدف بالأساس إلى اكتشاف المواهب وصقلها من جهة، إضافة إلى تغذية الممارسة الفنية لدى الناشئة والشباب من جهة أخرى. بسمة غانمي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تضيف في متابعة ليولفا خصخصي.
13: الدورة هذه باش تكون هناك مشاركة ل 16 عمل في مختلف المسابقات الموجودة، اللي هي مسرح العرايس، الأداء الفردي، الفضاءات البديلة، الأعمال الجماعية للشباب، والأعمال الجماعية للكهول، والأعمال الجماعية للأطفال. باش تكون المشاركات 11 دار ثقافة مشاركة، ثم مؤسسة جامعية اللي هي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد. الهدف من التظاهرة انه خاصة

0: الكندية، وفق ما أكدته عضو جمعية رؤية والمنسقة اللوجستية لهذا المشروع سيرين كاروس في تصريح لمجد عمارة.
1: انبثقت الفكرة متاع المشروع هذا من خلال زيارة الجمعية لبعض جمعيات ذوي الإعاقة في قبلي أو في دوز، من خلالها شفنا الصعوبات التي يواجهها الشباب ذوي الإعاقة في الوصول إلى آليات التشغيل من تدريب أو تمويل أو تكوين. شفنا الشباب هذوما يصل عمرهم 18 عام يخرجوا من الجمعية، يجي يتعلموا القراءة، الكتابة، الرسم، شوي رياضة، ما يخرجوا بحتى صنعاء. هني يجي دورنا كمجتمع مدني فاعل وناشط في ولاية قبلي إن نسعوا بالتعاون مع الجمعيات هذه إن نلقوا حل الصغيرات أو نوعا ما طريق مهدلهم حياتهم. جت الفكرة متاع المشروع هذا الذي يهدف في مساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتمكين المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، باش يستفيد منه إن شاء الله 20 شاب وشابة، باش يكونوا 10 إناث وعشرة ذكور، ونطمحوا لزيادة باش يكون العمر المستفيدين من 18 ل45 عام من تتوفر فيهم الشروط. عملنا استمارة على الجمعيات وشاركوا ذوي الإعاقة، ينجموا حتى مش منخرطين في الجمعيات من قبل كاملة، بعد يقع الاختيار المجالات اللي باش يكون فيها المشروع هذايا: الطاقة المتجددة، الميكانيك، وصيانة الهاتف الجوال، ومدة التكوين باش تكون 3 شهور إن شاء الله.
0: في الشأن الوطني، اختتمت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشغال الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 الذي نظمته الغرفة الوطنية للطاقة. وتوصلت الندوات العلمية والنقاشات المهنية التي تواصلت على مدى يومين توصلت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنظر فيها. وأكد المشاركون بالمناسبة أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب الانتقال من تحديد الرؤية والتوصيات إلى التنفيذ الفعلي، كما تمت الدعوة إلى عدد مجلة للطاقات المتجددة وتجهيز 1,000,000 عائلة بالطاقة الشمسية. وتمحورت أهم التوصيات حول تسريع تنفيذ المشاريع والإصلاح التشريعي وتبسيط الإجراءات ورقمنة الاستثمار وتعميم الطاقة الشمسية وخفض كلفة التجهيزات وتحديث الشبكة الكهربائية وتطوير التخزين وتمويل الاستثمار وجذب رأس المال والهيدروجين الأخضر وأمن الموارد والصناعة والنجاعة الطاقية والمركبات الكهربائية، وأخيرا تكثيف التشاور والمتابعة والتنفيذ الفعلي لتوصيات الصادرة عن مختلف الورشات والندوات التي ميزت فعالية الصالون الدولي للانتقال الطاقي في تونس 2026. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس العاصمة تمسكه بالحفاظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. جاء ذلك في بيان أصدره اليوم السبت، وشدد فيه على أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم يخضع لآليات رقابة متعددة وتقاطع للمعطيات. كما أشار إلى أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن تطبيقها على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، وعلى رأسها مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى. في أخبار العالم، أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتين لهجوم أمس الجمعة أثناء عبورهما من مضيق هرمز في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل، في حين أعلنت مجموعة 7 طرح الكمية بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر، مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. في الأثناء، قال نائب قائد الرئيس قائد الحرس الثوري الإيراني أن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن العدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وربما بعد الانتخابات مباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع وزارة الخزانة لتحديد تهديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني وحرمانه من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه. تحدثت وسائل إعلام صهيونية اليوم عن غارة صهيونية على مدينة غزة استهدفت القيادي في حركة حماس علي العمودي في محاولة لاغتياله من دون أن تتضح نتائج الهجوم أو مصيره حتى الآن، فيما تواصلت الهجمات الصهيونية على مناطق متفرقة من القيادي.

وأسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين منذ يوم أمس الجمعة. في العالم أيضا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء، بعدما أوردت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات على صنعاء. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات جوية استهدفت شبكة الاتصالات في محافظة ساجين بمحافظة صعدة، إلى جانب وقوع قصف صاروخي على مديرية مران. وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 500 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من جماعة الحوثي، بين قتيل وجريح أغلبهم في مدينة تعز. في ختام نشرة الظهيرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. فضاء مركز تصميم قفصة يحتضن انطلاقا من يوم الاثنين القادم دورة تكوينية قصيرة المدى لفائدة حرفيات الجهة في اختصاص التطريز. ولاية طوزر تعيش انطلاقا من اليوم على وقع فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. بولاية قبيل الانطلاق في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة ليتواصل على امتداد 6 أشهر. وإعداد مجلة لطاقات المتجددة وتجهيز 1,000,000 عائلة بالألواح الشمسية أبرز توصيات صالون الانتقال الطاقي بتونس العاصمة. نقطة والنهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا الطاهر جبالي. إلى اللقاء.

0: خليك الرابح، الربح دي ما حصل معنا. خليك الرابح.
1: أهلا وسهلا من جديد في خليك الرابح. أهلا وسهلا بمشاركينا مستمعينا، مكلمة حاضرة معنا، نقولوا أهلا وسهلا.
2: ألو،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: عزيزة فجران متلاقو.
1: أهلا يا عزيزة، نورتنا باتصالك يا عزيزة.
2: لباس
1: يا عزيزة،
2: عايزك
1: عايزة يا ليلة كالعادة، البرنامج مش غريب عليك. من واحد لمية يا عزيزة،
2: من واحد لمية 26،
1: نمشوا الرقم 26 ونشوفوا 26 إيش نوى يقول. من أبرز شعراء العصر العباسي ويعد رائد شعر الزهد والحكمة، أبو نواس، أبو العتاهية، ولا أبو تمام؟
2: أبو نواس.
1: لا يا عزيزة، الإجابة غلطة. لا يا عزيزة، نمشي رقم ثاني، ترى محاولة أخرى يا عزيزة. أعطيني محاولة رقم ثاني.
2: نمري 10.
1: نمشو رقم 10. لا، تم اختياره اليوم رقم 10، نغيروا الرقم.
2: 15.
1: نمشو لخمستاش. به اخمستاش شنو يقول؟ نمشي معاك لخمستاش. في به تم أعلن استقلال ليبيا رسميا في 24 ديسمبر 51، كان وقتها اسمه الاتحاد الليبي، المملكة الليبية المتحدة، ولا المملكة الليبية الحرة؟
2: المملكة الحرة.
1: المملكة الحرة، والإجابة لا يا عزيزة، الإجابة غلطة. شكرا لك يا عزيزة على المشاركة، نورتينا اليوم. هكا نوصل معاكم للمشاركين في توقيت المذي ساعة و24 دقيقة. توا خلنا نترك المجال للمترشحين الزوز اللي معانا يعاودوا يتصلوا بنا بعد النغم هذا. مسعود حدوري من منزل بوزيان وحسن عليمي من علام، هما اللي مترشحوا معانا ل 100 دينار. شكون باش يربحها معانا نعرفوا بعد النغم هذا.

0: خليك رابح، هذا جونا في خليك رابح المسابقات، وديما ربحين معنا 100 دينار من اهداء اذاعه قفصه في خليك رابح للاسبوع. معاكم مسعود حيدوري من منزل بوزين ترشح معنا، وسي حسن نعليمي زادا ترشح معنا. فما شكون التحق بينا من المترشحين الزوز، ناخذوهم معنا نقولوا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا مسعود حيدوري.
0: مرحبا سي مسعود، اهلا بيك.
1: مرحبا.
0: يلا الفيصل عنا سؤال جاوب عليه بالصحيح تبقى معنا، جاوب الغلط تتغدرنا. سي مسعود تختار رقم من 1 لـ100 في انتظار انه سي حسن عليمي زادة يعاود يتصل بينا. يلا تفضل.
1: لا اله الا الله. 14.
0: رقم قديش؟
1: 14.
0: 14. يلا نشوفوا رقم 14 شنو يقول. راس أنجلة هو نتوء صخري يعتبر في أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية، أين يقع؟ في الهوارية ولا تبرقة ولا بنزرت؟ راس أنجلة.
1: راس أنجلة.
0: أي
1: يلا ولا؟
0: يلا سي الهوارية تبرقة بنزرت. يلا
1: الهوارية.
0: في الهوارية والإجابة غالطة سي مسعود، الإجابة غالطة للأسف. رأس أنجلة ما يقعش في الهوارية. شكرا ليك، شكرا ليك على المشاركة، حظ موفق ليك الأسبوع القادم في خليك الرابح. بعد المشوار هذا الحماسي مع سي مسعود نمشي لسي حسن نعليمي ظهر لي التحق بينا في خليك الرابح. مرحبا عسلامة.
2: مرحبا بيك، عايش.
0: مرحبا
2: بيك.
0: مرحبا سي حسن. يلا سي حسن كالعادة سي مسعود غادرنا، الإجابة كانت غالطة. إن شاء الله الأسبوع موفق، الأسبوع القادم حظ موفق ليه. أنت نعود نفس التجربة سي حسن من 1 لـ20.
2: رقم 15.
0: رقم 15 خذيناه. رقم 15 عاد بدل لي رقم آخر.
2: رقم 10.
0: 10 خرج معانا زاد اليوم. رقم آخر.
2: رقم 1.
0: رقم 1. يل طارق ذياب لاعب دولي تونسي متميز، أين كانت آخر مبارياته؟ في مدينة تونس، مدينة الرباط ولا مدينة القاهرة؟
2: في تونس ولا الرباط ولا القاهرة؟
0: يلا من فيسع أعطيني إجابة من غير كرونو.
2: في تونس.
0: في تونس. والإجابة غالطة سي حسن، ماهوش في تونس. طارق ذياب لاعب دولي تونسي، لعب في نادي ترجي الرياضي التونسي، وكانت حصل على الكرة الذهبية الإفريقية في 1977، وشارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 78. كانت آخر مباراة ليه في إياب كأس إفريقيا ضد الأهلي، ضد الأهلي بالقاهرة، بالقاهرة مش في الرباط ومش في تونس، في القاهرة. شكرا ليك سي حسن، نورتنا بمشاركتك اليوم في خليك الرابح، محظ موفق ليكم الأسبوع القادم. تبقى معكم لمية دينار في خليك الرابح للأسبوع القادم. انتم توقيت الماضي ساعة و32 دقيقة، مشوارنا نواصلوا بالأنغام بالموزيكا، ونذكركم ديما بقانون اللعبة معنا.

Sure. إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. محبة دينا. محبة دينا.

انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

خليك الرابح ديما نتقابلوا نهار السبت من نص نهار المساعتين مع بعضنا. الأسئلة اليوم جولتنا كانت قصيرة برشا مع مختلف المترشحين معنا. ميسج الأسبوع القادم تكون عنا الجائزة 100 دينار تبقى معنا من أهداء إذاعة قفصة, وأكيد نستنى ديما تليفوناتكم على 76 226 600. هذه فاتنة هنشيري تحييكم, وصدقي عرفة وزميلنا الطاهر جبالي كان حاضر معنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا اللي استمتعتوا بالأنغام معنا. نقولكم ما تبدلوش الموجة, واصلوا الاستماع لبرامج إذاعة قفصة.

0: لعبة الروبلوكس ومخاطرها على الأطفال والمراهقين، جديد التكنولوجيا. تابعونا اليوم في برنامج تكنولوجيا نيوز بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الساعة 2 ظهرا، موعدكم مع موجز الأخبار. من المبرمج أن تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة انطلاقا من يوم الاثنين القادم دورة تكوينية قصيرة المدى بفضاء مركز تصميم قفصة باختصاص تطريز بالإبر بالتعاون مع برنامج تونس الإبداعية. تحتضن مدينة طوزر انطلاقا من اليوم فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. هذا الملتقى الذي يتواصل لغاية 17 من شهر أكتوبر الجاري يتم تنظيمه ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بطوزر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. دائما في ولاية طوزر أمنت قافلة صحية انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين عيادات لفائدة أكثر من 120 شخصا في مختلف الاختصاصات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وأقرار المقاسة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. هزت اليوم انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين جنوب العاصمة وسط استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء المدينة. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
2: برشا مواد غذائية نلقوها في السوق الموازية بأسعار أقل، أما الجودة والسلامة تبقى محل تساؤل. شنية المخاطر وكيفاش نحمي رواحنا؟
3: المواد الغذائية المعروضة بالتجارة الموازية للغبرة والشمس كيف الجازوز، الجبونات، الياغورت، الطماطم وغيرها من المواد نعتبروها غير آمنة وبالتالي غير صالحة للاستهلاك وتضر بصحة المستهلك باعتبارها ما تتوفرش فيها شروط السلامة في الحفظ والعرض. والسخانة تساعد البكتيريا على النمو والتكاثر بالمواد هذه وتساعد مواد التعليب على التفاعل مع المنتوج الغذائي داخلها وتنجم تسيب فيه مواد تغير له في مطعمه وفي لونه وتضر بالصحة. هك علاش ننصح المستهلك باش يخمم في صحته وما يغروش سوم المواد هذه ويبعد على التعامل معها.
2: رخيص يغري، أما السلامة أهم. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.
4: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
5: الدنيا غناية.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: إشهار
1: يلي تحبونا يلي
0: هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الأخبارية. بولاية طوزر تتوصل إلى غاية 4 أكتوبر الجاري سباق إلترا ميراج الجريد في دورته 10 بمشاركة نحو 500 عدة يمثلون نحو 20 جنسية. تتواصل الاستعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتشير تقديرات المصالح الفلاحية بالجهة بأن تبلغ صبة الزيتون في هذا الموسم حوالي 350,000 طن. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن التسجيل بالمنصة الوطنية للتسويق للمنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكترونية متواصلة إلى غاية من 2/5 أكتوبر. تتجاوز إجمالي عائدة العمل والمداخل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار في 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: اهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب. اليوم متابعه لجزء احداث تحدثوا على كره اليد وبتحدثوا كذلك على مقابلات الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، مقابلات اللي بتلعب في الجوله الثانيه والمجموعه الاولى، مقابلات تنطلق الثلاثه بالنسبه لرابطه المحترفه الثانيه، وكذلك في كره اليد تبقى مباراه في قاعه محمد صالح كراولي بحي شباب بقبصه، مباراه الاولمبي القبصي ومكنسي الرياضيه. إذا نذكر بمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المحترفة الثانية تحديد المحترفة الأولى باش ترجع الأسبوع القادم إن شاء الله في السبت والأحد المقابلات. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، مقابلات الجولة الثانية ذهاب المجموعة الأولى باش تلعب اليوم مبارياتها. منذ لحظات انطلقت المقابلات، تعطيك من مقابلات مدينة الرياضية مع بني خلاد، مساكن مع هلال الشاب، مكان المهدية محيط قلقنا رلوي مع مستقبل جابس، كوكب عقارب بن عروس، تطاوين والملعب السوسي. هذه مقابلات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كذلك مباراة المنتخب التونسي تحت 20 سنة والمنتخب الليبي لحساب تصفية كأس أمم أفريقيا، انطلقت لحد دقيقة 38، المنتخب التونسي متقدم بهدف مقابل صفر، ذرار برايك كان سجل دقيقة 24 الهدف بعد ما ضيع ركلة جزاء، سجل الهدف المنتخب التونسي 1-0 للمنتخب التونسي أمام المنتخب الليبي. كما ذكرت بالنسبة لمقابلة كرة اليد باش نتبعوا الرابطة المحترفة الثانية النتائج الوقتية والآنية ومقابلة المنتخب التونسي، وكذلك نقل مباشر من قاعة محمد صالح كراولي بحي شباب قفصة، مباراة أولمبي القفصي وملعب المكنيسي، كرة اليد كبريات قسم الوطني كبريات مع عادل البدوي مباشرة من قاعة محمد صالح كراولي بحي شباب. عادل أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير أحمد، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين في هذا اللقاء، أولى المباريات في هذا الموسم الرياضي هنا في قاعة محمد صالح كراولي القسم الوطني كبريات الجولة الأولى والمرحلة الأولى. طبعا مباراة تجمع في المباشر بين الأولمبي القفصي وضيف المكناسي الرياضي. حبيت أن نشيد بالحضور لبعض المتتبعين لكرة اليد، ما ثماش حضور كبير برشا في هذه القاعة اليوم في هذه المتابعة لهذه المباراة. على عكس ذلك رئيس رابطة قفصة الوسط والجنوب الغربي لكرة اليد السيد صلاح الدين بن عمر وكذلك المستشار الفني سامي مبارك يتابعان هذا اللقاء. بعد قليل بشقة رفع العلامة المفدى تحت أنغام النشيد الوطني إعلان الانتقال وبداية هذه المباراة. حركة نبيلة حبيت نشيد بها قامت بها الهيئة المديرة للأولمبي القفصي، رغم أنه ثم بعض الإشكاليات بين الزوز فرق لكن طبعا تبقى الروح الرياضية هي السائدة. قلت الأولمبي القفصي دخل بزي أول الأزياء والقميص اللون الأزرق، اتضح فيما بعد ذلك أنه المكناسي الرياضي يملك قميص لون وحيد وهو القميص الأزرق، ونعرف القانون يقول أنه الضيوف هم اللي غيروا القميص، وعلى غير ذلك ما عندهمش حتى الدوسرات بما عبر عنه بالدوسار لتلبس فوق الأزياء الرياضية، وخير الفريق الأولمبي القفصي أنه يغير الأزياء متاعه ولو أنه مخالف للقانون لكن ضرب بعرض الحائط بالقوانين وأخذ بعين الاعتبار العلاقة الطيبة بين الفريقين وغير قميصه إلى الأبيض والأزرق الفاتح. وبالنسبة للمكناسي الرياضي باش يلعب بالأزياء الزرقاء الداكنة. نعطيك تشكيلة الزوز فرق بالنسبة للضيوف، ميسم غبر، شاهد الفالي، أروى الأبيض، هديل عليبي، هبة عليبي، حنين غابري، إشراق جفالي، نورهان طهري، إسراء طهري، إيمان قاسمي، سهير بدراوي، دعاء راشدي، وآية مشي بالنسبة للمدرب هو قيس الطهري. تشكيلة الأولمبي القفصي من يار الجبة مينا أحمد إكرام أحمدي، دورصاف البيلي، ثلاثة حارسة مرمى، روان شوية، إيناس مبروك ورحمة فاخت، آية بوقبة، يمنى كعباشي، فرح السعيدي، لميس لطيفي، أشواق الرويسي،

0: ضياع بين ظفرين البقاء في قسم النخبة يخليه سنا يقوم بعمل كبير، يعمل على الشابات اللي باش يكونوا هن سند بالنسبة لهذا المدرب. وإن شاء الله نشوف مباراة طيبة اليوم في هذا اللقاء بين الفريقين الأولمبي القفصي والمكناس الرياضي. ننتظر دخول اللاعبات بعد مقام المراقب الفني بدر الدين العياري، هو اللي يشرف في حال تابع الرابطة الوطنية لكرة اليد، ليقام بمراقبة الإجازات وكذلك تقديم ربما بعض النصائح، خاصة نعرف أنه عملية التحيل بين ظفرين بالنسبة للمدربين وكذلك لرؤساء الجمعيات أنه اللاعبة لا يحق لها أن تلعب، فلا داعي أن نبعث بإرساليات ونكلم الجامعة إلى غير ذلك. يعني نعطيك مثال، الصغريات ما تنجم تلعب في مع الكبريات إلا ما يكون عندها ترخيص مزدوج، يعني دوبل كلاسمو. هذاك علاش الوثائق كلها موجودة على طاولة الحكام، واعتبارا من اليوم وانطلاق البطولة بطبيعة الحال باش يكون تطبيق القانون على كل الفرق اللي ما عندوش إجازة سوى المدرب أو اللاعبة لا يحق لها التواجد على أرضية الميدان خوفا وحماية للاعبات. ننتظر دخول اللاعبات من جديد على أرضية الميدان بعد خروجهن للردها للتثبت في القائمة وكذلك الإجازات، وتطابق الإجازات مع اللاعبات بطبيعة الحال. نعرف أنه ما هو موجود في الرياضات كرة اليد والبطولات الجهوية بعض عمليات التدليس اللي تصير، ولو أن برشا من الناس ما يعرفوش أن خطورة هذه العملية، صاحب الإجازة الفلانية يلعب بها لعب آخر أو تلعب بها لعبة أخرى، ونعرف أنه إشكالية ربما تصير لا قدر الله صار حدث أو حادث لهذا اللعبة أو هذه اللعبة، من يتحمل مسؤولية سواء ميتة أو حي أو إصابة خطيرة. نعرف أنه تبعها تبعات جزائية، وإن شاء الله أحنا ما نشوفوش هذه الأشياء داخل ملاعبنا وداخل قاعاتنا، وأنه لو أنه قاعة محمد صالح كراولي هنا في قفصة في حاجة إلى صيانة كبيرة. ويبدو لا أستبق الأحداث، سنتثبت بعد ذلك من المعلومة مباشرة من المندوبية الجهوية للرياضة أنه وقع رصد قيمة مالية هامة لصيانة قاعة محمد صالح كراولي، سواء السقف سواء الأرضية وكذلك الأدواش إلى غير ذلك، أنها تكون قاعة متميزة حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية لما لا في مختلف المباريات. ننتظر دخول اللاعبات. سي بدر الدين على ما يبدو نشوف فيه من بعيد قام بعملية التثبت للاعبات في انتظار الأمن متواجد، الحماية المدنية يبدو أنها متواجدة كذلك خارج القاعة موجودة.
1: عناصر نجاح هذه المقابلة متوفرة في كل عناصرها، خاصة كما كنت تحكي عادل هي التثبت من الإجازات، وأيضا باش خاصة نحن في افتتاح الموسم الرياضي وأول جولة باش تدور، أكيد يزبط كل أمور وكل التنظيمية ديما 5-5، لكن ديما خاصة في المقابلات هذه التوقيت عنده جانب كبير، أهمية كبيرة، لكن ديما ثم تأخير المقابلة المفروض تنطلق 3.
0: أنا بشوفوا علاش خطر المكناسي الرياضي وصل متأخرا نوعا ما، ونعرفوا على الأقل لابد من أن يأخذوا نصيف ساعة للاستعداد باش ما يوقعش حدث وحادث للاعبات قبل الحركات الحمائية. على كل اللاعبات موجودات على الميدان، دخلوا الآن إلى الميدان، وبعد لحظات بشقة تحية العلم بطبيعة الحال على أنغام النشيد الوطني التونسي، الناس كل متلفتة إلى جهة العلم، نعرف العلم موجود في آخر القاعة. تفضل يا حمد.
1: فقط نعطي بعض النتائج والأخبار إلى حد انطلاق المقابلة. عادل رجعك بعد قليل، حبيت أذكر بأنه هذه المقابلة مقابلة الأولمبي القفصي ومكناسي الرياضي، مقابلة لحساب قسم الوطني كبريات، أول جولة في الموسم في كرة اليد كبريات، قسم الوطني كبريات، يعني عندنا قسم النخبة ثم قسم الوطني كبريات، هي برشا أقسام نحكي على صنف الأكابر. نتابع معك مباراة أولمبي القفصي وملعب المكناسي، الاسم الحقيقي والصحيح للجمعية مكناسي الرياضي، في قاعة محمد صالح كراولي حي الشباب بقفصة بعد تأخير بما أنه الفريق مكنسري.

0: هذه وصل متأخر نوعا ما، لكن باش تنطلق شبابات قليل المقابلة. بالنسبة للتوازن مع ذلك كذلك ثم مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مجولة الثانية ذهاب المجموعة الأولى، مقابلة انطلقت من 3. نعطيكم البرنامج المباريات، اللقاء اللي يدور الآن جمعية ميغرين مع النجم الخلادي، هلال المساكن، هلال الشابة، مكر المهدية، محيط قرقنة، سكك حديد الصفاقسي، مستقبل جابس، كوكب عقارب مع نادي سبورتينغ بنعروس، والاتحاد تطاوين ملعب السوسي. مباراة ميغرين تحكيم فادي بوخريس، ومباراة اللي يدور في مساكن مع هلال مساكن والشابة الحكم أشرف مجدوب، المهدية ومحيط قرقنة طاهر طليش، لقاء رلوي ومستقبل جابس رضا الشويحي، مباراة عقارب وبنعروس نبيل الهمامي، واتحاد طويل ملعب السوسي أمين فقير حكم هذه المباراة. غدوة باش نكملوا معك مقابلات غدوة اللي باش نتبع منها إن شاء الله غدوة 3 مباريات على موجات إذاعة قفصة، وبطبيعة الحال بقية النتائج تكون حاضرة معكم كما تعودت معنا في بين الملاعب. غدوة في 3 مقابلات باش تدور في 3، في بوحاجلة بعد بوحاجلة مع مستقبل سليمان الحكم سفيان جبارة، وفي ملعب قرنباليا لقاء نادي القربي قوافل القفصة تحكيم محمود قصيعة باش نكونوا في نقل مباشر لهذه المباراة، في جندوبة تحديد معز الطويهري جندوبة رياضية جمعية ريانة الحكم أسامة شريط، في القلعة الرياضية القلعة الصغيرة القلعة الرياضية شريف القيروان تحكيم سمير العنلي، في قصور السيف اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين الحكم يهاب بن كيلاني، في القصرين المعشب مستقبل القصرين أولمبيك الكيف عبد السلام ماني، وفي ملعب جابس ملعب الجابس سبورتنج المكنين ياسين المرغني نذكر ملعب الجابسي في المجموعة الثانية ومستقبل جابس في المجموعة الأولى، ما يتقربوش مع بعضهم يعني في بطولة هذا الموسم. الملعب البلادي برديف لقاء هلال رديف وأمل بوشمة بوشمة حمزة المسيليني وحكم هذه المباراة. المباراة كانت مبرمجة في ملعب أم العرايس لكن بطلب خاص ورخصة استثنائية لأنه باش تلعب في رديف، لأنه المباراة كانت مبرمجة في أم العرايس باش تكون ثم أشغال في ملعب رديف لتهيئة الملعب، لكن إلى حد الآن المقاول لم ينطلق في الأشغال هذاك، علاش يعني إذا كان ما انطلقتش الأشغال فإنه إمكانية أنه يلعبوا مباراتهم هلال رديف في ملعبهم هذاك اللي صار واخذوا رخصة استثنائية، أنا باش يلعب المباراة في ملعب الرديف غدوة إن شاء الله. بالنسبة للمحترفة الثانية كذلك الجولة القادمة الأسبوع القادم الجولة الثالثة كما تعودنا السبت والأحد، مباريات المجموعة الأولى بالسبت والمجموعة الثانية بالأحد. السبت مستقبل سليمان مع جمعية ميغرين، ونجم الخلادي الرلوي، الملعب السوسي بعد بوحاجلة مكارم المهدية هلال مساكن محيط قرقنة كوكب عقارب، الملعب المستقبل جابس وهلال الشابة، المجموعة الثانية هلال رديف يستضيف نادي قربة، سبورتينغ بنعروس حاطة طوين الجندوبة الرياضية والقلعة الرياضية جمعية ريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قوافل أو باش تحول إلى الكيف غدو يلعب في قربة ثم يتحول إلى الكيف، سبورتينغ المكنينة مع جندوبة الرياضية شريف القيروان اتحاد قصور السيف، وأمل بوشمة مع الملعب الجبسي أولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين. هذه مقابلات الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الثالثة أسبوع القادم، وكما ذكرت اليوم غدوة مقابلات الجولة الثانية. بالنسبة للمحترف الأولى كذلك باش ترجع البطولة بعد توقف الفيفا وبعد مقابلة تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، باش ترجع البطولة في جولتها الخامسة الأسبوع القادم من مقابلات السبت والأحد في ساعتين ونص توقيت جديد، ساعتين ونص تكمل مقابلات يوم السبت في ملعب رادس، مقابلة الترجي مع الأولمبي البيجي، ونادي البنزرتي يستضيف اتحاد المونستير، تقدم ساقية الدير في ملعب الطيب المهيري بسباق ستفق مع السي اس اس الميرب مباراة في طيب المهيري، تقدم ساقية الدير مع السي اس اس يعني ساقية الدير تستضيف النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بسباقس ماهوش في ملعب ساقية الدير، اتحاد بنقردين مع النادي الافريقي هذه يوم السبت. بالنسبة ليوم الأحد شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، النجم الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلوي مع الملعب التونسي، والأولمبي البيجي مع أمل حمام سوس. هذه مقابلات المحترف الأولي اللي بشترجع كما ذكرت الأسبوع القادم من خلال من نافذة الجولة الخامسة ذهاب. نرجع للنتائج الوقتية للمحترف الثاني لكرة القدم إلى حد الآن، دقيقة 22 جمعية مقريم والهزمة أمام بن خلاد 2-0 إلياس بن حمودة. هلال مساكن وهلال الشاب 0-0 دقيقة 23 نفس التوقيت، مكرم المهدية ومحيط قرقنة 0-0 كذلك، سكاك حديد صفاقسي مستقبل جابس دقيقة 17 انطلق متأخر بعض الشيء بالمباراة الترلوي ومستقبل جابس في ملعب 2 مارس بصفاقس. كوكب عقارب منهزم أمام بن عروس، بورتيك بن عروس هدف مقابل 0 هدف، أسامة عمراني دقيقة 11 واتحاط الطويل لحد دقيقة 19 مع الملعب السوسي متعادلين 0-0 لحد دقيقة 19. بالنسبة للمنتخب التونسي تحت 20 سنة لكرة القدم، تصفية كأس أمم أفريقيا، منتخب التونسي أنهى الشوط الأول متقدم بهدف مقابل 0، هدف ذرار بريكي كانت حصل على ركلة جزاء ضيعها ثم تعود للكرة ويسجل الهدف الوحيد في المباراة لصالح المنتخب التونسي لحد الشوط الأول اللي انتهى منذ قليل. كذلك بعض مباريات الدور بالنسبة لكأس الخليج للأمم، نصف نهائي في الخمسة غير الدرجة تحديدا 54-55 دقيقة، نصف نهائي الأول بش يدور ما بين العربية السعودية وقطر، وفي 7:30 نصف نهائي الثاني بش يجمع الإمارات العربية المتحدة مع عمان. نرجع لعادل في قاعة محمد صلاح كراولي حي شباب قفص. عادل
1: أهلا بك أحمد من جديد، ننتظر انطلاقة اللقاء وش نقول لك علاش. وانا كنا ذكرنا انه عمليه التدليس وربما تاتي في بعض الاحيان بالوبال على الفريق المدلس، ثم وقعت اثاره على لعبه من لاعبات المكنسي حميد رقم 12 وهي سهير بدراوي من طرف الهيئه المديره للاولمبي القفصي. اللعبه ما هيش مطابقه للاجازه، بطبيعه الحال تصير الاثاره من طرف المسؤول الأول في الأولمبي القفصي على اللعبة، يقع تسجيل على ورقة المقابلة وتنطلق المقابلة. في صورة ما انتصر المكنسي الرياضي بطبيعة الحال باش يقع الالتجاء إلى الفصول القانونية في هذه العملية بعد الرجوع إلى المقابلة إلى ورقة المقابلة، ثم ربما بعد
0: عادل فاضل عادل
1: فضل. لو انتصر الفريق الأولمبي القفصي نسوي شكرا لو انتصر الفريق الأولمبي القفصي ربما ما تمشوش الاحتراز. على كل نستمع إلى النشيد الوطني التونسي قبل انطلاقة المقابلة برفع العلم.
0: نذكر ببعض النتائج الحاصلة إلى حد الآن، على بعض النتائج الحاصلة في المحترفة الثانية إلى حد الآن، المقابلة تتواصل ما زالت ما انتهتش الأشواط الأولى في المحترفة الثانية الدفعة الأولى في الحقيقة، لأن المقابلات الكل بتلعب على دفعتين، الدفعة الأولى اليوم وغدوة للدفعة الأولى. مقرين الرياضية منهزم أمام فريق بعث بن خلاد هدف مقابل 0 دقيقة 22 إلياس بن حمودة، ثم هلال مساكن وهلال الشاب 0-0 دقيقة 23 مكرم المهدية ومحيط قرقنة 0 مقابل 0 دقيقة 22 رلوي ومستقبل جابس 0-0 دقيقة 17 كوكب عقارب منهزم أمام سبورتيك بن عروس هدف مقابل 0 دقيقة 11 اتحاد الطويل متفوق على متعادل أمام الملعب السوسي 0 مقابل 0 دقيقة 19 والمنتخب التونسي أقل من 20 سنة إلى حد الآن. الجولة الرابعة المنتخب التونسي متقدم على منتخب ليبيا هدف مقابل 0، هدف ذرار برايك دقيقة 24 وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي بهدف مقابل 0. هذه تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أقل من 20 سنة، تبعنا برشا تصفيات للمنتخبات الوطنية التونسية الأكابر، أكيد تبعت المقابلات أمام بوتسوانا وأوغندا وزوز تعادلات، ما زالت مباراة أخرى كذلك ضد المنتخب الليبي، لكن في موعد آخر المنتخب التونسي حصد نقطتين مع بوتسوانا. أوغندا عندها 4 نقاط لأنها فازت على ليبيا وعندها تعادل. أوغندا في المركز الأول ب4 نقاط، ثم تونس وبوتسوانا في المركز الثاني بنقطتين، وليبيا عندها نقطة وحيدة. ونعرف أنه المنتخب الوحيد ترشح إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بما أنه أوغندا مترشحة آليا اللي هي مجموعة موجودة في مجموعة تونس، لأن هي من المنتخبات الثلاث اللي باش تحتضن كأس أمم أفريقيا 2027 إلى حد الآن. أقول إلى حد الآن بما أنه هو تم اختيار المنتخبات الثلاثة والدول الثلاثة أنها تحتضن كأس العالم الصيف القادم 2027، لكن إلى حد الآن وضعية الملاعب ما زالت ما هي جاهزة، وإمكانية أن يتم تغيير مكان إقامة كأس أمم أفريقيا. على كل نرجع لقاعة محمد صالح كراولي مع عادل بديو. تفضل عادل.
1: شكرا لك احمد لحظات وتنطلق المباراه. طبعا تحيه بين اللاعبات، الامور القانونيه كلها تمت والامور الترتيبيه تمت، وتحيه العلم على انغام النشيد الوطني كذلك تم منذ لحظات انطلاقه المباراه من طرف التحكيم الهمامي والرزقي. الزوز حكام باش يكونوا حاضرين في هذا اللقاء باتحاد باش يطبقوا القانون على اللاعبات. زوز الفرق بالرغم انهم صنف الكبريات، لكن نشوف أن لاعبات الأولمبي القفصي وكذلك المكناسي الرياضي لاعبات شابات من طبعا طلعوا من الصغريات وكذلك من الدنيوات، ووصلوا إلى مستوى الوسطيات وبطبيعة الحال الكبريات. تبقى تقريبا زوز لاعبات أو ثلاثة في الأولمبي القفصي على غرار منيار الرجب وكذلك أشواق الرويسي باللاعبات القديمات في الأولمبي القفصي اللي واصلوا، كذلك دورساف نبيلي يعتبر من الكبريات في هذا الفريق. على الرغم على عكس المكناس الرياضي تقريبا كل اللاعبات من صنف الوسطيات، مع ان ما شفتش برشا لاعبات موجودات هنا من الكبريات وكذلك من الصغريات. من الصغريات بطبيعة الحال كما ذكرنا لابد من ترخيص استثنائي للاعبات. نعرف انه دوبل كلاسمون الترتيب والتصنيف المزدوج للاعبات صنف الصغريات باش يلعبوا في مثل هذه المباريات يكون بتقرير طبي اقول جيدا تقرير طبي اللي يسمح لهؤلاء اللاعبات باللعب في مثل هذه المباريات، على غرار ما هو موجود خارج الحدود التونسيه في مختلف البطولات الاوروبيه والعالميه. القانون يطبق على الجميع. لحظات وتنطلق المباراه. الحكم الهمامي في وسط الميدان وانطلاقة الشوط الأول بين المكناسي الرياضي وكذلك الأولمبي القفصي في مباراة كيف ستكون بطبيعة الحال. الأجدر من يتحصل على الكرة وسجل رمية جانبية من يرجب كرة مرتدة تمشي كرة هناك رمية 9 لفريق الأولمبي القفصي. كانت الكرة عند أمينة أحمد. أمينة تأخذ الكرة لميس لطيفي، لميس منيار رجب، منيار ترجع إلى الوراء دورساف نبيلي أشواق دورساف منيار مراوغة تراوغ منيار تسعد دورساف كرة مازلت ما خرجتش تأخذ الكرة خطأ في التمرير. كانت الكرة باتجاه أشواق الرويسي كرة لم تكن بالتأثير المناسب تخرج رمي التماس ورمي جانبية للمكناسي ترجع فيه هجوم جديد للمكناس. هيبة عليبي هيبة شاهد جفالي شاهد تحاول المرور الحصر رمي 9 تاخذ الكرة حاملة رقم 16 ميسم غبر تتحصل رمي 9 تتنفذ سريع مريم مراوغة في مرة أولى على الجناح وماذا يقول الحكم ماشي بالكرة اعتقدت اللاعبة حنين غابري أنها تحصلت على مخالفة رمية 9 لكنها كانت مشيت بالكرة. ترجع من جديد للأولمبي القفصي كرة نادين بالليل نادين أشواق نادين منيار تدخل وتسدد وتسجل أولى الأهداف للأولمبي القفصي على الجهة اليمنى للحارسة لحارسة المكناسي هدي العليبي ممتاز عملية المرور. ترجع للمكناسي الرياض كرة على اليمين شاهد جفالي شاهد جفالي شاهد جفالي وتضيع لها كرة تمشي لحارس المرمى الأولمبي منيار رجب قيدومة الفريق كرة بين اثنين نادين بالليل أشواق الرويس نادين منيار ترجع من جديد نادين أشواق الرويس نادين لعب في وسط الميدان للاعبات ترجع على اليمين أمينة أحمد منيار ممتازة بنفس الطريقة مراوغة عن طريق بسبب الفرنسية المراوغة ومرور عن طريق المراوغة باليد اليمنى وتراوغ وتدخل وتسجل منيار تسجل الهدف الثاني 2-0 لفايت المكناس الريال أو الأولمبي أمام المكناس ماشي بالكرة ماشي بالكرة تاخذ الكرة الأولمبي قفسي تضيع الكرة على المكناسي وترجع للأولمبي ثلاثة لاعبات اللي يدوروا في الكرة بين ظفرين بلغة الكرة اليد أشواق وكذلك نادين ومنيار هذوما الثلاثة اللي موجودين تمشي كرة منيار أشواق ترجع لها كرة على اليمين كرة بين اثنين تاخذ الكرة أمينة أحمد أمينة منيار ترصد ما اعطتش الكرة كما ينبغي ممتازة ماذا يقول الحكم دخول داخل المنطقة كانت ممتازة العملية من فرح السيدي أم الأمين سلطيفي لكن دخلت داخل المنطقة تمشي بخطأ من جديد لفائدة المكناس الرياضي تدخل سهير بدراوي سهير بدراوي سهير تمشي لها الكرة ماذا يقول الحكم ماشي بالكرة يطلب الحكم إعادة المخالفة هناك دخول داخل المنطقة يعني أن حارسة المرمى هي تلعب بكرة مش اللعبة ترجع من جديد للأولمبي قفسي على اليمين أشواق نعرف اللاعب اللي يلعب باليد اليسرى عادة يلعب على يده اليسرى في الجهة اليمنى عندما نراه يلعب على الجهة المخالفة ليده فهو يلعب بين ظفرين اللي يفهموا بطبيعة الحال كرة اليد يلعب على الفبرة منيار تراوغ تدخل دخول بقوة رمية 7 أمتار اعتراض داخل المنطقة ورمية 7 أمتار لفائدة منيار رجب الحاصل على منيار تترك الكرة لزميلتها نادين بالليل تطلب من نادين أن هي تعرف نعرف أنه اللاعبات يعطوا ثقة لبعضهم نادين والهدف ممتاز العملية تصطدم بالعارضة وتدخل الكرة والهدف الثالث 3-0 للأولمبيكس في نلعب الآن في توقيت تقريب 5 دقائق لعب ترجع كرة من المكناس الرياض شاهد جفالي إلى الوراء كرة جاهد جفالي من جديد ومخالفة لمس الكرة بالساق تهبط الكرة وتصطدم بالأرضية وتصطدم بساق شاهد جفالي كالعادة الثلاثي في وسط الميدان منيار وكذلك نادين بالليل وأشواق الرويسي على الجهة اليمنى كظهير أيمن منيار إلى اليمين
0: عادل
1: أمينة أحمد
0: نرجع لك بعد قليل عادل فضل. بما أنه موعد رفع أذان صلاة العصر بعد نرجع لك أنت بقية المستمعين

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر

0: الاشهار
1: بين الملاعب.
2: عودة إلى بين الملاعب، نرجع لنتائج الحاصلة لحد الآن في مختلف الملاعب قبل ما نرجع العدد البدوي في قاعة محمد صلاح كراولي في حي شباب قفص، مباراة أولمبي القفصي مكنس الرياضي قسم الوطني كبريات. النتائج الحاصلة انطلاق الشوط الثاني من لقاء المنتخب التونسي قبل 20 سنة ومنتخب ليبيا بتصفية كأس أفريقيا 1-0 المنتخب التونسي. المحترفة الثانية ميغرين الرياضي منهزم أمام بني خلاد 1-0. مساكن والشاب 0-0. المهدية متفوق على محيط قرقنة 1-0. الرلوي ومستقبل جاب 0-0. كوكب عقارب منهزم أمام سبورتينج بن عروس 0-0. واتحاد الطويل وملعب السويسي 0-0. نرجع بسرعة لقاعة محمد صلاح كراولي حي شباب القفصة، فضل عادل.
3: شكرا لك. 8 أو 9 دقائق 10 دقائق إلى حد الآن، ونتيجة 8-2 للأولمبي القفصي أمام ضيفه المكناسي الرياضي. شريط الأهداف أو صاحبات الأهداف بالنسبة للمكناسي، هذه عملية أخرى وسبع أمتار، 7 أمتار ودقيقتين، دقيقتين للعبة المكناسي الرياضي، دقيقتين. حميد هيبة عليبي، هيبة تعرضت إلى اللاعبة حميدة رقم 7 أمينة أحمد، وتتحصل أمينة على رمي 7 أمتار. قلت ميسم غبر اللي سجل 2 أهداف للمكناس الرياضي، منيار هدفان، أمين أحمد هدف، يمنى كعباشي هدف، أشواق الرويسي هدف، ونديم بليل هدف، وهذا الهدف الثالث لمنيار الرجب وهو الهدف رقم 7. 7-2 لفائدة الأولمبي القفصي، 7-2 إلى حد الآن لفائدة الأولمبي القفصي. هذه مراوغة في مرة أولى لفايت المكناسي، تتحصل على مخالفة شاهد جفالي، شاهد جفالي تحصل على مخالفة، كرة طويلة ممتازة العملية لكنها خرجت خارج الميدان. ميسوب غوبر هي أحسن لاعبة إلى حد الآن في المكناسي الرياضي، سجلت 2 أهداف، وهذه كرة ممتازة من ميسوب لكنها كرة صدمت بالعارضة وخرجت خارج الميدان. ترجع من جديد لهجوم الأولمبي القفصي، منيار رجب، منيار أشواق، أشواق نادين بالليل، هذا الثلاثي الضارب في الأولمبي القفصي. ثماش مخالفة تطلب اللعبة من زميلتها امدادها بالكرة في هجوم عكس المكناسي الرياضي. سهير بدراوي، سهير، ميسم غبر، ميسم تاخذ الكرة من جديد، نورهان طاهري، نورهان خلي كرة للجهة اليمنى، شاهد جفالي، شاهد جفالي ما وصلش الكرة، شاهد جفالي ما وصلش الكرة من سهير بدراوي، تتحصل على رمي 9 أمتار. سهير تراوغ في مرة أولى، ترجع لها الكرة من جديد على اليوم ممتاز الدخول، وهدف ثالث، الهدف الثالث عن طريق ميسم غبر لفريق المكناسي الرياضي. هجوم لمعاكس، وهدف ممتاز، هدف ممتاز، رد بسرعة لميس الطيفي، تاخذ كرة مرتدة سريعة، لاعبة الأولمبي القفصي حميد رقم 77 مد الكرة ممتازة وإمداد كرة ممتاز من درصاف نبيلي، تمشي كرتها في الشباك، تسجل الهدف الثامن، 8-3 كرة للمكناسي الرياضي، مخطئة لكن الحارسة، حارسة تاخذ الكرة بكل سهولة، تمشي كرة مرتدة للأولمبي القفصي من جديد على اليمين، ممتازة بالتبادل الكرة، لكن الكرة هناك عرقلة نوعا ما من المدافعة ما خلتش اللاعبة إكرام أحمدي تخلط على الكرة، ممتاز الدفاع المكناسي، ترجع من جديد على اليسار، كرة مرتدة من سهير بدراوي، تتحصل على رمي 9 أمتار، رمي 9 أمتار لفيت سهير بدراوي، تتنفذ سريعة كالمعتاد الممتازة ميسم، لكن هذه المرة متفطنة، روان شوية حارس الأولمبي القفصي. نرجع من جديد، هجوم آخر يحاولوا بنات الأولمبي بناء الهجوم، ممتاز العملية من يعرف بقوة من بعيد، بقوة من بعيد، الهدف 9 من يار رجب، شافت أن الحارسة متقربة نوعا ما ولا بعيدة على الجهة اليسرى، حارسة المكناس الرياضي تسدد الكرة من بعيد، وكورتها تدخل بالشباك. ممتاز العملية في مرة أولى ومرة ثانية والهدف هدف للمكنس الرياضي. كرة مرتدة الحارسة تنتظر في زميلتها باش تاخذ الكرة، لكن أسبق منها اللاعبة حميلة رقم 7 إسراء الطاهري. إسراء تسجل الهدف الرابع أو الهدف الخامس عفوا، الهدف الخامس للمكنس الرياضي. ترجع من جديد في هجوم آخر للأولمبي القفصي. كرة متبادلة بين زوز لاعبات، منيار ترجع إلى الوراء، أشواق الرويس، منيار من جديد، تبادل المراكز بين اللاعبات. كنت أقول ماذا يقول الحكم؟ هناك رمي 9 أمتار، هناك رمي 9 أمتار، وتنبيه على اللعبة الشفويين على باعتماد أنها لمست يد المهاجمة. منيار إرجب تتنفذ كرة سريعة، منيار إلى اليمين، نديم بالليل، أشواق كرة إلى على لميس الطيفي، مقطوعة من المكنس الرياضي في هجوم عكس، ترجع إلى الوراء، كرة عند اللعبة حميد رقم 7 إسراء الطاهري. إسراء لسهير بدراوي، سهير مد كرة لزميلتها على الجناح، ممتاز العملية هي بعليبي، وهذا هدف. إيمان قاس بيتاخذ كرة وتسجل، إيمان قاس بيتاخذ كرة وتسجل. ثم تشتت في دفاع الأولمبي قفصي يخليه يقبل 6 أهداف لحد الآن، 9 أهداف مقابل 6. ممتاز العملية منيار ترد من جديد، وهناك دقيقتين للاعبة حميلة رقم 10 منذ قليل سجلت إيمان قاسمي، 2 دقائق إقصى بدقيقتين بعد اعتراضها للعبة. 10-6 إلى حد الآن للأولمبي القفصي. ترجع للمكنس الرياضي، كرة على اليمين سدد من بعيد، والحارس سدد من بعيد، والحارس رمي 9 أمتار لفيت المكنس من الجهة اليمنى. إسراء طاهري كرة على الجناح، توغل على الجناح، لكن الحارس كانت ضعيفة، الكرة كانت ضعيفة من اللاعبة نورهان طاهري. أوه هجوم عكس ممتازة تستغل الكرة لعيبة الأولمبي القفصي. أمينة أحمد وسجل هدفها الثاني والهدف رقم 11، هدفها الثاني والهدف رقم 11. ترجع من جديد لفيت المكنس الرياضي. نحن الآن نلعب في دقيقة 18 من الشوط الأول، وتقدم الأولمبي القفصي 11-6. كرة وتوغل ممتاز من الجهة اليسرى لهيبة عليبي، لكن الحارسة واقفة كما ينبغي، تخرج الكرة ربية 6 أمتار. منيار الجب أشواق ذي عليها الكرة، تمشي هجوم عكس للاعبة المكنس الرياضي. كرة طويلة ممتازة والهدف، هدف السابع عن طريق حميد رقم 7 إسراء طاهري، وهدفها الثاني. حميلة رقم 7 تسجل الهدف السابع للمكنس الرياضي بخطأ هجومي، ضيع الكرة ويتسجل هدف آخر للمكنس الرياضي. ترجع أشواق، كرة ممتازة العملية، ممتازة نديل بالليل في الزاوية العليا للحارسة حارسة المرمى هدي العليبي توصلها كرة في الشباك. 12-7. هناك خطأ يتلعب بسرعة، ما تلعبش بسرعة، كانت الكرة في هجوم معاكس، ربما بعد خطأ لمس الكرة بالساق، لكن الكرة أو اللاعبة الأولمبي قفصي تباطأت في إرجاع الكرة وترجع بهجوم عادي جدا. أشواق الرويس، نديل كرة، هناك دقيقتين، دقيقتان لحاملة رقم 9، حاملة رقم 9، دقيقتان لدعاء الدعاء بعد مسك أو وضع يدها على رقبة اللاعبة أشواق الرويسي هذه المرة في التنفيذ. أشواق هذا كل هدف رقم 13، الحارسة تحركت ولكن الهدف كان رقم 13. أشواق الرويسي تسجل الهدف الثاني لها والهدف رقم 13 للأولمبي قفص. تتفذ الكرة بسرعة ترجع من جديد عن طريق اللاعبة أي مشي أو إشراق جفالي، إشراق لإيمان قاسمي، إيمان إشراق ممتاز العملية والحارس. هناك رمي التسعة أمتار رغم أن الحارس لم يمس الكرة ودخلت الكرة في الشباك لكن صفر قبل ذلك الحكم بعد تسديدة من سهير بدراوي. هي نفسها تعاود تسدد لكن الحارس هذه مرة تتصدى للكرة. هجوم معاكس للأولمبي قفص، منيار على اليمين ما وصلتش الكرة، خطأ ما وصلتش الكرة، متسرعة أمينة أحمد في التقاط الكرة ومست الكرة بالساق وخطأ في عملية التبادل الكروي بين اللاعبتين وكذلك محاولة الإسراع. كرة ممتازة، الهدف ممتازة عن طريق اللاعبة هبة عليبي. هبة عليبي تسجل هدفها الأول والهدف الثامن للأولمبي أو المكنس الرياضي. ترجع الكرة للأولمبي القفصي 13 مقابل 8 في توقيت 21 دقيقة لعب. منيار رجب في وسط الميدان مدينة بالليل، تبادل كرة بين اللاعبات، ترجع من جديد منيار، ممتاز العملية ودخول والحارس. ماذا يقول الحكم؟ ليس هناك شيء، اعتراض الكرة ممتاز من حارس المرمى، تخرج الكرة خارج الميدان. على يمد هناك إصابة من بعيد نشوفها اللاعبة، ارتكاز على الساق. ممتاز العملية، ممتازة هذه اللعبة. سهيل بدراوي تسدد من بعيد، إشراق إشراق إشراق، أوه ممتاز العملية. إشراق تأخذ كرة مرتدة من الحارسة هوائية بدون أن تسقط الكرة، تعمل خطوتين وتسدد داخل المرمى وتسجل هدف 14، رقم 14 لها للأولمبي والثالث في رصيدها. ممتاز العملية، كرة ملتقطة من بعيد، الحارسة أخذت على عاتقها أن توصل الكرة لزميلتها. أوه ممتاز العملية، ميسم غبر هدفها الخامس. ميسم فاجأت الحارسة، سددت فوق الدفاع وسجلت الهدف رقم 9 للمكنس الرياضي والهدف الخامس لها. ترجع الكرة لمنيار رجب، منيار للاعبة لميس الطيفي، منيار تراوغ تراوغ وتسجل رغم اعتراض الحارسة ومسكها من القميص، إلا أن منيار تخلصت من المدافعة وسددت داخل المرمى. تسجيل الهدف رقم 15 منيار في رصيدها، 6 أهداف لحد الآن. تنافس بينها وبين ميسم غبر لاعبة المكنس، سجلت 6 وميسم سجلت 5 أهداف. كرة عند ميسم غبر، ترجع إلى الوراء من الجهة اليمنى شاهد جفالي، ومرة أخرى كرة وهدف. كرة ممتازة للمكنس الرياضي عن طريق اللاعب حميد رقم 17 إشراق جفالي. إشراق جفالي تسدد وتسجل الهدف العاشر، 5 أهداف فرق فقط. يطلب الحكم إعادة تنفيذ، تتنفذ بسرعة، ترجع من جديد الأولمبي القفصي في هجوم، تاخذ مكان الجهة الوسطى بعد خروج إشراق، ترجع في الوسط الميدان لميس الطيفي، تاخذ على عاتقها هي الموزع، ترجع من جديد نادين بالليل اليمين، منيار لكن كرة بعيدة، منيار حاولت تبتعد عن المدافع لكن خرجت كرتها وسددت خارج الميدان. ترجع كرة بهجوم آخر للمكنس الرياضي، عملية مراغف الأولى توصل على اليمين وهدف، هدف رقم 11 للمكنس الرياضي عن طريق اللعبة هبة عليبي، هدفها الثاني في هذه المباراة، الهدف الثاني لهبة عليبي. 24 دقيقة لعب، منيار توصل الكرة ممتازة على اليمين لأمينة أحمد. ماذا قال الحكم؟ هناك ورقة صفراء يشهرها في وجه لاعبة المكنسة الرياضي حاملة رقم 9، تتعمد مسك اللاعبة دعاء. دعاء ماذا يقول الحكم؟ رمي 9 أمتار، رمي 9 أمتار لفيت الأولمبي قفسي. يطلب الحكم التنفيذ، تتنفذ على اليمين نادين بالليل. نادين هناك مخالفة أخرى، رمي 9 أمتار لفيت الأولمبي قفسي، مسك من المدافعة باش يقوم تقوم بالتنفيذ. نداء صالحية على اليمين، ممتاز العملية، تصدم بالعارضة، كانت كرة ممتازة إلى أمينة أحمد من آية أبو قبة. آية تعطيها كرة طويلة، تأخذ كرتها أمينة أحمد كما ينبغي، تسدد لك الكرة، تصدم بالعارضة طويلة، كرة ممتازة، عملية ممتازة من الحارسة، حارسة الأولمبي القفصي. إيناس مبروك تخرج الكرة خارج الميدان، دخول مرة أخرى هذه المرة للعبة يمنى كعبش. يمنى كعبش تمشي على الجهة اليمين، نادين بالليل، نادين بالليل، منيار تدخل، دخول بيقوم. ماذا يقول الحكم؟ ألعب ألعب. ماذا يقول الحكم؟ ألعب ألعب الكرة، ممتاز العملية ومخالف. يقول الحكم ألعب الكرة، وبقي يشاهد اللقطة. هناك انتظار من لاعبي الأولمبي أن يصفر الحكم مخالفة، لكن الكرة وصلت ليمين أحمد فلا داعي لمخالفة، هناك مواصل للعملية. ممتازة العملية، أشواق كرتها ما وصلتش، ترجع لليمين. ماذا يقول الحكم؟ مخالفة لفيت الأولمبي قفسي على الجهة اليمنى. لميس الطيفي، منيار تراوغ، تسدد والحارسة، مازالت الكرة متواصلة، مخالفة ضد الأولمبي. تأخذ الكرة ميس مغبر في منطقها وتحصل على مخالفة، تتنفذ من جديد سريعة. نذكر بالنتيجة 15-11 للأولمبي القفص. كرة بين اثنين، ضاعت الكرة ما ضاعتش، ممتازة، والهدف ممتازة العملية. الهدف رقم 12 المكنسي عن طريق اللعبة حميد رقم 17 إشراق جفالي. إشراق تسدد بقوة، عندها تسديدة ممتازة من بعيد، تسديدة ممتازة تسجل بها هدف رقم 12. 15-12 يتقلص الفارق. ضاعت برشا كرات على الأولمبي القفصي، واستغلال الكرات من طرف المكنسة الرياضي. ممتازة العملية لكن ما وصلتش الكرة يا منيار، كانت كرة ممتازة لكن ما وصلتش الكرة، كانت مفتوحة أمامها الجهة. مراوغة مراوغة، مقطوعة الكرة، إشراق تاخذ كرتها، ترجع من جديد لفيت المكنسة الرياضي. ماذا يقول الحكم؟ 9 أمتار، رمي 9 أمتار، مراوغة ممتازة. يطلب الحكم من الدفاع ومن الهجوم يأخذوا مكانهم على 9 أمتار مش 7 أمتار. تتنفذ الكرة، ميسم غبر إلى اليمين، ممتازة العملية لفيت المكنس، المخالفة غير مقصودة، استدام عفوي بين أشواق واللاعبة حميد رقم 6 نورهان طاهري، استدام عفوي بين اللاعبتين، طلب السماح من نورهان لأنه يطلب الحكم دخول الطاقم الطبي. ونحن الآن نلعب في دقيقة 28، إصابة، تخرج أشواق لتلقي الإسعافات الأولية، على ما يبدو إصابة على مستوى الأنف، على كل يطلب منها الخروج، نعرف إذا كان يدخل الطاقم الطبي ثم قانون بطبيعة الحال يقع تطبيقه أنه بعد 3 هجومات ترجع اللعبة، بعد 3 هجومات لفريقها باش نجم ترجع، بما أنها خرجت نجم ترجع في نفس التوقيت، ما فماش إشكالية بالنسبة لها، خرجت اللعبة تتلقى الإسعافات خارج الميدان، فماش دخول الطاقم الطبي. رمي 9 أمتار لفايت المكنسة الرياضي، والنتيجة الحالية 15-12. ننتظر التنفيذ، يطلب الحكم بعد إيقاف التوقيت، تتنفذ الكرة والحارس، كانت خطيرة من ميسم غبر صاحبة الخمسة أهداف في التنافس كما قلت مع منيار الرجب صاحبة الستة أهداف من لاعبة الأولمبي القفصي. كرة مرتدة من اليمين، ترجع من جديد لفيت الأولمب حميد رقم 77 لميس رطيفي من يار لميس رطيفي من جديد لميس كورة من يار تدخل ماذا يقول الحكم رمي التماس لا يقول حكم دخول داخل منطقة سددت راوغت وسددت الذي مر باليد اليسرى لكن الكرة ممتازة من الحارس خرجت الكرة ضربت مرمى
2: في توقيت
3: هجوم آخر لفائدة في التوقيت نلعب الآن 29 دقيقة في الشوط الأول دون اعتبار بطبيعة الحال توقف اللعب بالنسبة للفريقين
2: باهي نرجعك بعد لحظات موز الأخبار بعد نرجعك
3: تفضل تفضل
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: وين نكون اذا قفصت معاك

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الرابعة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أمنت قافلة صحية انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي الهادي جاب الله بتوزر ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين عيادات لفادة أكثر من 120 شخصا من مختلف الاختصاصات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين. أوصل المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال المبرمجة في مختلف الأنظمة للمساهمة في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق 2030 ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذها. سجل عدد قتلى حوادث المرور بداية السنة إلى غورة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة 13.2 مليار دينار خلال 19 الأولى من هذا العام، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي وفق مؤشرات نقدية للبنك المركزي التونسي. أعربت مصر عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن ما وصفته بتصاعد التوتر بين أثيوبيا وإريتريا ومصر، وأكدت أن الأزمة التي تشهدها أثيوبيا الداخلية ولا علاقة للقاهرة بها. أتي ذلك في وقت تصاعد فيه الإجراءات الدبلوماسية المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية تطورات في إقليم تيغراي. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي في تمام الخامسة.
2: وين كن إذا قفص معاك
3: بين الملاعب.

0: عودة إلى بين الملاعب باش نرجع بسرعة نكمل الشوط الأول من اللقاء بين القفصي مكناس الرياضي ويعطيكم النتائج الحاصلة في كرة القدم قبل ذلك. تفضل عادل.
1: شكرا لك أحمد. طبعا اللقاء تقريبا دقيقة على نهاية اللقاء مع مطلب مدرب الأولمبي قفصي وقت مستقطع ثم رمية 7 أمتار لفايت المكناس الرياضي باش تقوم بتنفيذها إيمان قاسمي. إيمان قاسمي نفذ رمية والحارس تتعرض للكرة وتبقى النتيجة لحالها 15-11 لفائدة الأولمبي القفصي. ترجع من جديد في هجوم عكس الأولمبي القفصي من يار الرجب من يار إلى وسط الميدان نادين بالليل. نفس التركيبة هذه نجحت منذ بداية اللقاء. أشواق على اليمين ترجع طويلة أشواق الرويس أشواق نادين بالليل من يار. ممتاز العملية ممتاز العملية تبادل كروي حلوا الدفاع وتجد نفسها من يار وجه لوجه مع الحارس وتسجل الهدف رقم 16. ترجع من جديد لفايد وفي هذه اللحظة بالضبط ينهي حكم الساحة الفترة الأولى نتيجة تقدم الأولمبي القفصي نتيجة 16-11. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
0: 16-11 هكا نتيجة الشوط الأول.
2: 16-11 هكا نتيجة الشوط الأول
1: بالضبط.
0: واضح. شكرا لك عادتك الصحة. نرجعك إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني 16-11 نتيجة الشوط الأول من لقاء الأولمبي القفصي وملعب المكنسي. علاش حبيت أكد مع عاد لأنه برشا أهداف وحتى تسجيلهم يكون فيه شوية صعوبة وما ثمش يعني صبورة لامعة في قاعة محمد صالح كراولي بقفصة خاصة مقابلة كرة اليد ولا كرة السلة ضروري جدا باش تكون فما صبورة لامعة باش تعطي الأهداف والنقاط أول بأول. على كل الشوط الأول من اللقاء الأولمبي القفصي ملعب أو مكناس الرياضي انتهى بتقدم أولمبي 16-11. بالنسبة لبقية المقابلات قبل ما نرجع مع الأشواط الثانية المنتخب الليبي كان عدل النتيجة مع منتخب تونس. منتخب تونس كان متقدم 1-0 والمنتخب الليبي يعدل دقيقة 64 أمام المنتخب التونسي 1-1 في لقاء تونس وليبيا تحت 20 سنة تصفية كأس أمم أفريقيا لحد دقيقة 75. بالنسبة للمحترفة الثانية ميغري منهزم أمام بن خلاد 1-0 في الشوط الأول نتائج الأشواط الأولى. مساكن والشاب 0-0 المهدية ومحيط قرقنا هدف مقابل 0 المهدية. رلوي ومستقبل جاب 0-0 عقارب ومنهزم أمام بن عروس هدف مقابل 0 تحت طوين والملعب السوسي 0-0. نرجوكم مع انطلاق الأشواط الثانية.

0: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملاعب، نعطيكم نتائج الحاصلة إلى حد الآن في مختلف الملاعب في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قبلها كذلك نتيجة المنتخب التونسي والمنتخب الليبي لكرة القدم تحت 20 سنة، تصفية كأس أمم أفريقيا لحد دقيقة 87، التعادل 1-1 بين زوج منتخبات. التونسي كانت منتخب التونسي كان افتتح النتيجة دقيقة 24 ذرار بريك، ثم يعدل المنتخب الليبي دقيقة 64. بالنسبة للمحترفة الثانية، نتائج الوقتية لحد دقيقة 55-56، ميغرين وبن خلد 1-1، مساكن الشابة 0-0، المهدية متفوق على محيط قرقنة 1-0، ورلوي مستقبل قابل 0-0، كوكب عقرب منهزم أمام سبورتينغ بنعروس 2-0، واتحاد الطاوين والملعب السوسي 0-0. باش نرجع للشوط الثاني من لقاء كرة اليد كبريات قسم الوطني كبريات في قاعة محمد صالح كراولي، حي شباب قفصة، الأولمبي القفصي مع مكنيس الرياضي مع عادل بدو. تفضل عادل، نشوف معك الشوط الثاني.
2: مساء الخير أحمد، مجددا لحباي كرة اليد عبر موجة إذاعة قفصة، تحية لكم من قاعة محمد صالح كراولي. طبعا اللقاء في شوطه الأول انتهى على تقدم حيني للأولمبي قفصي نتيجة 16-11. طبعا الملعب المكنسي الرياضي كان أخذ بزمام الأمور في بعض ردهات اللقاء بتقهقر الأولمبي قفصي، وربما ضاعت برشا كرات من خلال الهجومات المعاكسة، لكن هذا ما منعش أنه إلى حد الآن الأولمبي قفصي متقدم على المكنسي الرياضي في شوطه الأول. الشوط الثاني لحظات وينطلق بقيادة الحكمين الهمامي والرزقي، طبعا متابعة ممتازة من هذين الحكمين، صفر في نطاق المعقول والقانون، ما سماش حيز للحكام والحكمين. نعرف أن بعض الحكام يقولون أن بعض الحكام ينحاز لفريق أو لآخر، هناك أخطاء واضحة لا غبار عليها، والحكمان صفر ما هو موجود على أرضية الميدان. ننتظر صفيرة الحكم متوسط الميدان. بطبيعة الحال كل حكم عنده شوط، الحكم الثاني هو الرزقي باش يكون في وسط الميدان ويتابعه الهمامي خارج الجهة اليمنى لهجوم الأولمبي القفصي. على غرار الشوط الأول كان العكس، الهمامي هو في وسط الميدان والرزقي في المتابعة. انطلاقة الشوط الثاني لهذا اللقاء بين الأولمبي القفصي وضيفه المكنسي الرياضي، كرة مرتدة أشواق على الجهة اليمنى كالعادة، نادين بلي من يار إلى اليمين تأخذ الكرة، أمينة أحمد ترجع من جديد، أشواق الرويس، أشواق تجديدة ممتازة، مباغتة ممتازة من نادين بلي، مباغتة ممتازة من نادين بلي، خذت الكرة اعتقد الجميع أنها ستمرر لمنيار اللي بجانبها، لكنها سددت على الجهة اليسرى لحارسة المرمى هديل عليبي وتسجل الهدف رقم 17. كرة مرتدة على اليمين وخطأ، خطأ من لاعب المكناسي، خذت الكرة، بمبات الكرة مرة أولى وبمبات الكرة مرة ثانية، ريبريس نقولوا احنا، عملية مزدوجة في أخذ الكرة وترتكب خطأ، ترجع الكرة بهجوم عكس للأولمبي القفصي، لمس الكرة بالساق منيار، مش من عوايدك تأخذ كرة مخطأ وتلمسها بالساق. على كل ترجع بهجوم عكس لإشراق جفالي لاعب المكنس الرياضي على اليمين، كرة ممتازة تسديدة لكن العارف ضعيف، الكرة ترجع للاعبة الأولمبي القفصي، أشواق الرويسي إلى اليمين، يمنى كعبيشي، يمنى أشواق الرويسي، ترجع نادين بالليل، نادين منيار، منيار رجب تصعد وتسجل، تهدد لك الكرة على العارضة، كورتها على العارضة خرجت خارج الميدان، كرة ممتازة تخترق الدفاع وتسدد لكن دون وضع الكرة في مكانها المناسب، كرة دخلت الكرة، هل هناك خطأ؟ لا يقول الحكم، كرة تسديدة من إشراق جفالي تمشي ضعيفة لحارس المرمى، ترجع لهجوم عاكس للأولمبي القفصي، كرة من على اليمين، إشراق تراوغ ممتازة ومشي بالكرة، ما سماش مشي بالكرة في الحقيقة، اثنين والثالثة في الرابعة انطلقت، لكن الحكم ما نعرفش في قانون اللعبة أنه الكرة اللاعبة لها الحق بأن الكرة تكون الوقوف في مرة أولى يتسمى الخطوة الأولى خطوة صفر، ثم تطلق بثلاث خطوات، يعني كأنها تعمل أربع خطوات وقانونية. لكن على ما يبدو أن إشراق جريت بالكرة في مرة أولى لم تتوقف في الخطوة صفر وقابل بثلاث خطوات أخرى فأصبحت أربع خطوات، يعني مشي بالكرة والتحكيم صحيح. ترجع من جديد نديم بالليل، إشراق الرويسي إلى اليمين تأخذ الكرة، يمنى كعبش منيار، يمنى كعبش منيار تصعد وهدف. فات دقيقتين بالفعل، فات دقيقتين، لمس بالكرة رقم 14 تخرج أروى الأبيض، فات دقيقتين تخرج بعد تسجيل الهدف رقم 18 عن طريق اللاعب إكرام أحمدي أو نادين بالليل سجلت الهدف رقم 18 عفوا، وتتحصل اللعبة لعيبة أروى الأبيض على دقيقتين بعد عرقلة سجلت الكرة نادين بالليل. ترجع من جديد للمكنس الرياضي رقم 17 دي على الكرة، كرة بين اثنين، هجوم عكس، إشراق أوه عملية ممتاز، العملية إشراق كرة ضاعت عليها قبل ما توصل السبعة أمتار، ما خذتش الكرة، لمستها بيدها اليمنى، هي يسارية، لمست الكرة بيدها اليمنى وغيرت مجرى الكرة وسجلت الهدف رقم 19. عملية ممتازة، عملية فنية ممتازة، كنا ننتظر أنا مش أخذ الكرة لكن الكرة أسبق منها ما وصلت، ليش وصلت إلى سبعة أمتار أو الستة أمتار، على الستة أمتار لمست الكرة بيدها اليمنى وغيرت مجراها فسجلت الهدف رقم 18 أو رقم 19 عفوا. تسجيل هدف آخر حمية رقم 17 إشراق، تسجل هدف رقم 12 للمكنس الرياضي، ذيع الكرة، ماذا يقول الحكم؟ خطأ ضد الأولمبي، لمس الكرة وخطأ على المهاجمة، مهاجمة المكنس الرياضي، تسديدة والكرة مضت والكرة كادت تدخل بين ساقي الحارسة لتتسدد الكرة. إشراق الرويسي، ترجع من يان على اليمين، نادين بالليل، إشراق من جديد، نادين بالليل، منيار، هذا الثلاثي اللي في بين الظفرين يقوم بتدوير الكرة، منيار ممتازة، فما خطأ أو ما كملتش العملية، منيار كانت تعتقد أن هناك خطأ لكن دخلت بين الاثنين وخرجت كورتها خارج الميدان، ممتازة العملية برا، عالية الكرة على المهاجمة المكناسي حاملة رقم 9 دعاء راشد، دعاء راشد ما وصلت لهاش الكرة، كانت الكرة ممتازة من اللعبة إيمان قاسمي لكن كورتها كانت أعلى شوية من المهاجمة دعاء راشدي. إشراق، نادين بالليل، منيار، ترجع الكرة للجهة اليمنى، ممتازة الحارسة، منيار تدخل تسدد والحارسة، ممتازة العملية، ممتازة حنين غابري، حنين تعترض الكرة، ممتازة العملية. ترجع بهجوم عكس للمكنس الرياضي، يحاول يضغط ويسوي، ممتاز العملية والهدف، ممتازة إشراق جفالي من خارج المنطقة بعيدة عن 9 أمتار وتسجل تقريبا من بعد 12 متر، سدد من بعيد في الزاوية 90، وتضيف لهذا الهدف رقم 13، ممتازة هذه اللعبة، طويلة القامة وممتازة في تسديداتها. نرجع من جديد لهجوم الأولمبي، كرة مرتدة مخطئة لها هدف بالفعل، هدف ممتاز من اللاعب حميد رقم 77 لميس الطيفي، تاخذ كرة كانت ممتازة من فرح السعيدي، كرة بين اثنين كلاعب الدائرة تدخل وتاخذ الكرة وتسجل، هناك خطأ، رمي 9 أمتار لفائدة المكناس الرياضي. خطأ على شاهد جفالي، كانت عملية ممتازة صاحبة الهدف، هدف الأولمبي قرصي. لميس الطيفي كلاعب الدائرة تأخذ كرة مرتدة ترجع للمكناس، خطأ يقول الحكم. هناك دخول داخل المنطقة، رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار في هيئة المكناس الرياضي. خطأ فني قامت به اللاعبة لعبة الأولمبي القفصي. ممتاز العملية، ممتازة هذه اللعبة إشراق جفالي، وفي نفس الوقت ممتازة حارس الأولمبي القفصي لتصد هذه الكرة. مقطوعة الكرة، ممتازة العملية، هجوم عكس للأولمبي، ممتاز الهدف. نادين بالليل تسجل، نادين تقطع الهجوم وتخرج وحدها باتجاه المرمى وتسجل الهدف رقم 21. ممتاز العملية، دوران ورمية 7 أمتار. ممتازة هذه اللعبة لعيبة المكناس الرياضي. دعاء راشدي تقوم بحركة دائرية على الدفاع، تجبر المدافع على الدخول داخل المنطقة وتتحصل على رمية 7 أمتار، هي نفسها باش تقوم بتنفيذها. على اليمين على اليسار والهدف، تسجل الهدف رقم 14 دعاء راشدي، أول هدف لها. ماذا يقول الحكم؟ يطلب، ماذا يطلب الحارس أو الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ هناك وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب مدرب الأولمبي على اعتبار الهجوم عند الأولمبي القفصي، يطلب وقت مستقطع. ونحن الآن نلعب الدقيقة 10 لفائدة الأولمبي القفصي، تقدم حيني 21-14، 7 أهداف كاملة في الشوط الثاني. المكناس الرياضي سجل 3 أهداف في حين الأولمبي القفصي سجل 5 أهداف، 5 أهداف، تقارب في الهجوم والدفاع بالنسبة للفريقين. رغم أنه أولمبي القفصي عقد العزم منذ البداية على الانتصار، لكن هذا ممنعش المكناس الرياضي يقوم بهجومات معاكسة من حين إلى آخر ويسجل أهداف وربما ما ينتظرهاش الأولمبي القفصي، على اعتبار أنه الحارسة تضيع عليها الكرة وتستقر في الشباك. ننتظر عودة اللاعب، الحكم بطبيعة الحال يتابع اللقطات الموجودة في الميدان، خاصة مسح المياه المسكوبة على أرضية الميدان، نعرف تأثيرها على اللعب وربما تتسبب في انزلاق اللاعبات، خاصة أنه الأرضية أصبحت في حاجة إلى الصيانة. أرضية تلعب مش ما تلعبش، لكن في حاجة إلى تغييرها لأنها قديمة جدا منذ انبعاث هذه القاعة. الحكم يطلب إعادة اللعب، ما عرفش عليش المال المسكوب هذا الكل، ما ثماش أمطار، وقع سكبه عمدا من طرف اللاعبات. على كل، عملية تنظيف سريعة، الحكم يطلب من عون التنظيف القيام بالمسح النهائي حتى يتمكنوا اللاعبات من اللعب. قلت الهجومات المعاكسة، نعطيكم شريط الأهداف بالنسبة للاعبات. اللاعبات الأولمبي القفصي، منيار رجب سجلت 7 أهداف، أمينة أحمد هدفان، سجلت 2، يمن كعباشي 1، لميس الطيفي 2 أهداف، أشواق الرويسي 4 أهداف فيهم هدف بطريقة فنية ممتازة، نادين بالليل سجلت 5 أهداف، في حين بالنسبة للمكناس الرياضي ميسم غبر سجلت 5 أهداف، هيبة عليبي سجلت 2، إشراق جفالي حميد رقم 17 طويلة القامة سجلت 4 أهداف، إسراء طاهري 2 أهداف، إيمان قاسمي 1، دعاء راجدي 1. النتيجة الحالية 21-14 لفائدة الأولمبي القفصي. في انتظار عودة اللاعب بطبيعة الحال، ديما نذكر أنه سلامة اللاعبات على أرضية الميدان هي الأهم. عملية التنظيف مازالت متواصلة، ما عرفش شو الأسباب متاع هذه المياه المسكوبة داخل الميدان. من جهة المكنس الرياضي يعني أنه عملية وقعت، وقع إسقاط القارورة، انزلقت من أحد يد اللاعبات، وبطبيعة الحال خوفا على سلامة اللاعبات لابد من التجفيف، تجفيف هذه المياه، ولو أنه ما هيش برشا لكن هذه العملية لازم تكون موجودة باش ترجع اللعب من جديد في هذا الشوط الثاني. لاعبات الأولمبي قفسي يستغل الفرصة بطبيعة الحال، كل مدرب، وفي الحقيقة مدرب الأولمبي قفسي هو اللي قام باستغلال هذا الوقت لتقديم النصائح وتعديل ما يمكنه تعديله بالنسبة لفريقه، في حين المدرب المكناسي الرياضي يوتي عميد مسح الأرضية، ولو أنه الوقت المستقطع طلبه مدرب الأولمبي قفسي، هذه المرة الثانية يطلب الوقت المستقطع، مرة أولى في الشوط الأول والمرة الثانية في الشوط الثاني، في حين المكناسي الرياضي اكتفى بالمتابعة واستغلال هذا الوقت، لديه الوقت للمطالبة بوقت مستقطع حتى يتمكن من تقديم النصائح بطبيعة الحال لعناصره. يطلب الحكم من اللاعبات العودة وانطلاقة العملية بعد الهدف إشراق جفالي أو دعاء راجلي إثر رمية 7 أمتار. صفر الحكم إلى حد الآن 21، نذكر 21-14 لفئة الأولمبي القفصي. يرجع اللعب من جديد برمية وسط الميدان للأولمبي القفصي من يار الرجب في نديم باللي إشواق الرويسي، الكرة يومن كعبيشي ترجع من يار اليمين نادين أشواق، أشواق الرويسي كرة ممتاز العملية والهدف. ماذا يقول الحكم؟ هناك دخول داخل المنطقة، ممتاز العملية، دخلت بامتياز من يار الرجب بين عناصر الدفاع لكنها كرتها كانت مقطعة، رمي التماس مقطعة من ميسم غبر، أسبق شوية كانت اللاعبة إشراق جفالي، كرة خرجت رمي التماس لفائدة الأولمبي قفص. ترجع للأولمبي قفصي من يار الرجب، أشواق الرويس، أشواق نديم بالليل من يار تراوغ، تعطي كرة إلى اليمين مقطعة ولمسة، لمسة الكرة تسليم نصر بالساق أو كرة لمستها درصافن بي، رمية مخالفة تتنفذ الكرة برمية 9 أمتار للمرة للمكناس الرياضي. ميسم أن تفعل، تحاول المرور، تحصل على رمية 9 أمتار لفائدة المكناس الرياضي. تعجبني الروح الرياضية بين اللاعبات خاصة عند السقوط، تقوم اللاعبة الأولمبي قفصي بمساعدتها على الوقوف. مراوغة ممتازة العملية، هل هناك خطأ؟ كرة ممتازة يا أشواق، كرة طويلة على أشواق، صعبة باش تعمل نفس العملية مرة أخرى، الحارسة في خرجت في أشواق في هجوم وعكس، لكن الكرة لم تكن مؤثرة كما ينبغي، كانت أقوى من أشواق. ترجع من جديد ميسم مراوغة في مرة أولى، تسديدة وهدف عن طريق اللعبة شاهد جفالي، أول هدف لها في هذه المباراة في هذا الشوط الثاني. تخرج اللعبة نديم بالليل ودخول وئام سعد على الجهة كظهير أيمن. ترجع من جديد أشواق الرويس، أشواق ضاعت لها الكرة، أشواق هذه الأخطاء اللي تجيب الأهداف للفريق المنافس، 15 للمكناسي 21 للأولمبي. ممتازة اللعبة هذه، ممتازة تسدد من بعيد، ممتازة إشراق جفالي تسدد من بعيد. منيار رجب، منيار ترجع من جديد لنديم بالليل، تدخل من جديد نديم في صلب التشكيلة، منيار رجب تصعد ما تعطيش الكرة، منيار الرويسي أشواق ما تمركتش ما تسجلتش، ترجع الكرة ممتازة العملية لكنها مخطئة، كانت قوية شوية على وئام سعد، سدت من بعيد لكن كرتها لم تكن مؤطرة، حارسة المرمى خذت هذه الكرة. ربع ساعة لعب لحد الآن تقريبا، وما زلنا ننتظر. تطلب اللعبة في الحقيقة ميسم غبر، طلبت وقت مستقطع، طلبت وقت مستقطع لأخذ ربما بعض الثواني لتقديم النصائح للاعبات. ميسم الكابتن الفريق هذه اللعبة، ميسم غبر هي اللي باش تعطي التعليمات لزميلاتها، ولو أني نشوف المفروض يكون مدرب هو اللي يعطي التعليمات، لكن العكس هو صار، ميسم هي اللي تسير في صديقاتها. ممتازة هذه اللعبة، كل صاحبة الخمسة أهداف لحد الآن، تقدم حيني ب 21 مقابل 15 لفايت الأولمبي قفسي، تراخي بعض نوعا ما بالنسبة للأولمبي قفسي، ثم بعض الهجومات المعاكسة اللي ضاعت على الأولمبي، والأسباب دقة إيصال الكرة من طرف الحارسة لم تتمكن من إيصال الكرة كما ينبغي. لحظات ويرجع اللعب من جديد بعد طلب أول وقت مستقطع من طرف الكابتن الفريق ميسم غبر. عودة من جديد من طرف اللاعبات والهجوم بطبيعة الحال لفائدة المكناس الرياضي، نعرف الفريق اللي عنده الهجوم هو اللي يطلب وقت مستقطع. تاخذ الكرة برمية مخالفة، مخالفة 9 أمتار، باش ترجع من جديد لفائدة الأولمبيك أو العفن للمكناس الرياضي. يطلب الحكم من اللاعبات الخروج خارج منطقة 9 أمتار، نفذ. خطأ فني غريب من المكناس الرياضي، خذت الكرة وقامت بالسير، وهذه عملية اللي قامت بها شاهد جفالي تثبت في خطأ، خذت الكرة وقامت بعملية مشي، وبعد ما صفر الحكم قامت بإضاعة الوقت بالعبث بالكرة بين الظفرين وتشتيت الكرة، تحصلت على دقيقتين على خطأ فني ودقيقتين، دقيقتين على زايدين في هذا اللقاء. كرة أشواق ممتازة العملية، وهو الحارس عملية بين الاثنين ممتازة، لكن الحارس كان تسديدة ممتازة من يوم الكعباشي الجناح الأيسر عن طريق الخطأ. هذا هجوم عكس على الجهة اليمنى، تاخذ الكرة ممتازة، ويام سعد ممتازة، تخرج تنطلق على اليمين، منيار تعطيها كرة من جديد، كرة بين اثنين تواصل الهجوم، مضايقة من الدفاع من هيبة عليبي، تاخذ كرتها وتسدد على اليسار وتضيف الهدف رقم 22 للأولمبيكس. ترجع من جديد للمكناس الرياضي عن طريق اللاعب حميد رقم 17 ميسم. ماذا يقول الحكم؟ خطأ، لمس الكرة بالساق من مدافعة الأولمبيكس، خطأ آخر، رمي 9 أمتار لفائدة ميسم غبر. لاعبة المكناس ترجع لها كرة من جديد، تتنفذ سريعة عن طريق إيمان قاسمي، إيمان قاسمي ممتاز العملية في المراوغة، تاخذ الكرة في مرة أولى، سهير بدراوي تتحسن رمي 9 أمتار، 9 أمتار للمكناس الرياضي، الدخول ممتاز، تصدم العارضة، كرة بين اثنين ودخول، خطأ برغم أنها رجعت لها الكرة نورهان طاهري، لكن دخلت داخل المنطقة وتسجيل الهدف يلغى، هدف ملغى للمكناس الرياضي. ترجع من جديد لفريق ممتازة ممتازة كرة بين بين منيار وشواق. أشواق تسجل، أشواق الرويسي تسجل هدفها رقم 5. هدف ممتاز لفايت المكناس، مباغت في الحقيقة، هدف ممتاز مباغت. ترجع من جديد لفايت المكناسي وتخرج الكرة عن طريق نديم بالليل، رمي التماس لفايدة المكناس الرياضي. مباغتة كانت بعد تسجيل الهدف، بسرعة يرجع المكناسي ويسجل هدف
1: بالتوقيت
2: آخر رقم 16. في التوقيت إلى حد الآن 19 دقيقة لعب في الشوط الثاني، تقدم حيني للأولمبي القفصي أمام المكناس الرياضي 23-16.
1: حبيت نعطي بعض النتائج قبل ما نرجع لك. عادل تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أقل من 20 سنة، المنتخب التونسي يفشل في الترشح إلى كأس أمم أفريقيا بعد ما تعادل منذ قليل أمام المنتخب الليبي هدف مقابل هدف. المنتخب التونسي كانت عنده هذه آخر مباراة في هذه التصفيات، والتعادل أمام ليبيا 1-1 بعد ما كان المنتخب التونسي متقدم بهدف مقابل 0. نتائج المحترفة الثانية، نتائج وقتية، دقيقة 83 مجرين وابن خلاد 1-1، دقيقة 83 مساكن والشاب سبرسبر، دقيقة 79 المهدية متفوق على محيط قرقنة 2-1، دقيقة 79 رلوي ومستقبل جابس 0-0، كوكب عقارب في دقيقة 82 منهزم أمام سبورتينج بن عروس 2-0، واتحاد تطاوين والملعب السوسي دقيقة 84 متعادلين 0-0. نرجع معك نكمل معك المباراة عادل.
2: شكرا لك. الأهداف تتالى هنا في هذه القاعة من طرف الأولمبي القفصي، والرد السريع من المكناسي الرياضي. أصبحت النتيجة إلى حد الآن 24 الأولمبي القفصي مقابل 17. كرات ممتازة وتسديد ممتاز من خارج المنطقة، كرة على اليمين، منيار تراوة تدخل وتسدد، تدخل وتسدد منيار وتسجل الهدف رقم 25. تمويه بعملية إمداد كروي لأشواق الرويسي، تراوغ منيار تدخل داخل المنطقة وتسجل. كرة ترجع من جديد، إيمان قاسمي لفيت المكناس الرياضي، ضاعت الكرة، هجوم عكس أشواق الرويسي. هاي أشواق، هاي كانت العملية للمرة الثانية بنفس الطريقة، سجلت لها هدف بطريقة فنية لكنها كانت قوية على أشواق. خرجت لها الكرة خارج الميدان. ترجع من جديد لفيت المكناس الرياضي، تسديدة عالية خارج الميدان، ترجع مرة أخرى للأولمبي القفصي. يحاول الأولمبي القفصي أن يريز اللعب، خاصة أنه متقدم في النتيجة، يحاول يستغل الكرات. ممتاز العملية. هناك 7 أمتار، هل هناك دقيقتان؟ ما ثماش دقيقتين، مسك من القميص محالة. هناك رميت 7 أمتار لفائدة الأولمبي القفصي. مليان رجب، ماذا تفعل منيار؟ وتسجل منيار، تسجل الهدف رقم 26. منيار رجب تسجل الهدف رقم 26، 26 مقابل 17. متبيت حابش نزيد نثبت بعد ذلك، حتى في بعض الأحيان ثم أهداف يقع إلغاءها على خلال منذ قليل، ثم هدف كان محتسب بعد تشاور مع الحكم تم إلغاؤه من طرف المتابع الفني المراقب الفني بدر الدين عياري. هذه رمية 9 أمتار في المكناس الرياضي، ميسم عقبر على اليمين، مراوغة من نورهان طاهري، نورهان رغم أنها سجلت الحكم صفر قبل ذلك في مخالفة 9 أمتار أخرى لفايت المكناس الرياضي. تتنفذ ميسم، تحاول التسديد والدخول بقوة، ماذا يقول الحكم؟ 7 أمتار دخول داخل المنطقة من طرف اللعبة منيار في اعتراضها للاعبة المكناس الرياضي حميلة رقم 2 شاهد جفالي اليسارية باش سدد رمية سبعة أمتار والهدف. شاهد جفالي تضيف الهدف رقم 15 أو رقم 18 عفوا رقم 18. هناك مشي بالكرة كان يكون الهدف لفائدة الأولمبي القفصي رغم التسديد. هناك مشي بالكرة يعني الهدف غير محتسب. ترجع للمكنسة الرياض ميسر إلى إيمان. إيمان إيمان دخول داخل المنطقة والحارس دخول داخل المنطقة إسراء طاري لكن الحارس أقبلها. ترجع من جديد هجوم عكس للأولمبي قفص تأخذ الكرة في مرة أولى نداء صالحية في داء صالحية وتخرج لها الكرة خارج الميدان رمية جانبية لفائدة أروى الأبيض. أروى تخلي الكرة ليشرق جفالي ميسم غبر ميسم على اليمين إيمان قاسمي إيمان قاسمي تحاول المراوغة من جديد ترجع لميسم غبر ميسم مراوغة ممتازة ممتازة العملية. أوه فهد كيكتين فهد كيكتين لحاملة رقم 77 لعيبة الأولمبي القفصي. اعتراض كانت ممتازة العملية خذت الكرة باليد اليمنى لإشراق جفالي حاولت التمويه على أساس أنها بتسدد باليمنى تعت في كرة لزميلتها حنين غابري أو هيبة عليبي لتحصل على ضربة 7 أمتار بالساق باليد اليسرى جفالي والحارسة هل تتصدى للكرة؟ بالفعل الهدف على هدف رقم 19 لفائدة المكنسة الرياضي بعد ما تصدت الكرة تصدم الكرة بالعارضة وتدخل داخل الشباك تصبح النتيجة 26-19. ترجع لفائدة الأولمبي القفص كرة على اليمين من يعجب من يار من يار ما سددش تسديد أوه ممتاز العملية من الحارسة ممتازة من الحارسة ممتازة العملية كانت آية مقبة سدت الكرة لكن الحارس الحارس هذه المرة حارسة الأولمبي قفصي تتصدى من يرجب من جديد تأخذ الكرة تريد اللعب بين اللاعبات الأولمبي قفصي وربما يطلب وقت مستقطع المدرب من يرجب تراور تدخل وثم مسك من طرف المدافع مدافعة المكنسة الرياضي وتحصل على 9 أمتار. ترجع من جديد لميس لطيف لميس لطيف طريقة ممتازة العملية من نديم بالليل ممتازة العملية لكن تصدم بالعارضة وتخرج وذيع نقطة أخرى على الأولمبي القفصي. ترجع الكرة لفيت المكنسة الرياضي ميسم غبر ميسم غبر على اليسار شاهد جفالي شاهد جفالي ميسم غبر كرة دخول بقوة ماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم تصدي ورمية 7 أمتار تصدي من أشواق الرويسي أمام اللعبة إشراق جفالي ورمية 7 أمتار أخرى شاهد جفالي اتسدد والهدف 20 شاهد جفالي صاحبة الأربع أهداف في الشوط الثاني 26-20 26-20 تقدم حيني إذاعة الكرات من طرف الأولمبي القفصي يخلي النتيجة 26 ممتازة أشواق وهدف أشواق كرة بين ساقي اللاعبة 27-20 ترجع كرة بهجوم عكس ذي الكرة تمشي هجوم عكس لفائدة الأولمبي القفص تمشي من نادين نادين والهدف نادين وهدف رقم 28 نادين بالليل وهدف رقم 28 النتيجة إلى حد الآن 28-20 للأولمبي القفصي في توقيت إلى حد الآن تقريبا مازالوا 5 دقائق على نهاية المقابلة بين الفريقين، 25 دقيقة لعب في انتظار نهاية اللقاء. يتواصل الكرة بهجوم عكس، هذا هدف آخر ممتاز العملية، هدف آخر ممتاز الأولمبي القفصي، حاملية رقم 77 يسجل الهدف رقم 29، هدف ممتاز في توقيت تقريبا ما زلت 5 دقائق أو 4 دقائق سنتثبت من التوقيت مع مراقبة المباراة. كرة ممتازة مراوغة في مرة أولى، تصطدم بالعرض ما دخلش الكرة، ترجع تأخذ الكرة من داخل المنطقة. ماذا يقول الحكم؟ خطأ، أدخلت يدها اللاعبة لكن الحكم أعطاها اللي هي الأفضلية. كرة رميت 9 أمتار، 9 أمتار لفريق المكنسة الرياض، تتنفذ الكرة من جديد مقطوعة. ماذا يقول المكنسة الرياضي؟ مخالفة أخرى، مخالفة أخرى للمكنسة الرياضي، مازلت 4 دقائق، حوالي 4 دقائق نشوف المراقب المباراة سي بدر الدين، شو مازلت التوقيت 4 دقائق بالضبط. كرة ممتازة كلها خارج الميدان، رمت 7 أمتار وهناك دقيقتين لوئام سعد، وئام سعد تخرج دقيقتان، تخرج لدقيقتين في ال4 دقائق الأخيرة، رمت 7 أمتار أخرى، هذه المرة حاملين رقم 17 هي اللي باش تنفذ، إشراق جفالي، إشراق جفالي باش تنفذ رمية 7 أمتار، تتقدم تنفذ والحارس، الحارس ممتازة أضاعت الكرة. هجوم عكس للأولمبي، أشواق، أشواق الرويس، أشواق الرويس، أشواق الرويس، تراوغ ممتاز العملية، هناك رمية 7 أمتار، ماذا يقول الحكم؟ لا، ما سماش حتى شيء. هجوم عكس للأولمبي للمكناسي، ممتاز العملية، وهدف، هدف عن طريق إشراق جفالي اللي ضيعت منذ قليل رمية 7 أمتار، تصبح النتيجة 21 مقابل 29، ممتاز العملية. كرة مرتدة من جديد للأولمبي القفصي، ترجع عن طريق اللعبة إشراق، وهناك وقت مستقطع للأولمبي القفصي، هذا الوقت مستقطع الثالث للأولمبي القفصي بطبيعة الحال، في 3 دقائق مازال 3 دقائق لعب إلى حد الآن، نتثبتوا من نتيجة
1: عادل. لكن لحد الآن مازال 3 دقائق قبل نهاية المباراة، 29 مقابل 21 للأولمبي القفصي أمام ملعب مكنسي الرياضي، مباراة الدور حسب الجولة الأولى افتتاح الموسم الرياضي كبريات كرة اليد قسم الوطني كبريات ما بين الأولمبي القفصي ومكنسي الرياضي، قاعة محمد صالح كراولي، حي الشباب قفصة. مازال 3 دقائق قبل نهاية المباراة، ويرجع بعد شوية معنا زميلنا عادل بدوي متابعة بقية المباراة. نذكر كذلك بالنتائج الحاصلة لحد الآن في مختلف الملاعب، نذكر بمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الليبي اللي انتهت بالتعادل 1-1 ما بين المنتخبات تحت 20 سنة، تصفية كأس أمم أفريقيا، المنتخب التونسي يفشل في الترشح لكأس أو لنهائيات كأس أمم أفريقيا القادمة لكرة القدم تحت 20 سنة. بقية المقابلات بالنسبة للمحترفة الثانية، النتائج الوقتية المباريات في لحظتها الأخيرة، ثم مقابلة انتهت ميغرين الرياضية وبني خلاد، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وهلال مساكن وهلال الشاب انتهت بالتعادل 0-0، مكارم المهدية تفوق على محيط قرقنة 2-1 لحد دقيقة 91، وسكك حديد الصفاقسي لحد دقيقة 91 متعادل أمام مستقبل جابس 0-0، كوكب عقارب منهزم أمام سبورتينج بنعروس 2-0 لحد دقيقة 95، واتحاد تطاوين متقدم على الملعب السوسي بهدف مقابل 0 إلى حد دقيقة 97، الهدف كان سجل منذ دقيقة 85 سجله إيهاب بن عمر عن طريق ركلة جزاء. ما زالت ما انتهتش بعض المقابلات، وبقية المقابلات انتهت يعني في لحظتها الأخيرة المقابلات، كذلك نهاية مباراة اتحاد تطاوين والملعب السوسي. بتقدم وفوز وانتصار للاتحاد الطويل بهدف مقابل صفر. نذكر مرة أخرى هدف إيهاب بن عمر دقيقة 85 عن طريق ركلة الجزاء. يعني ثلاثة مقابلات انتهت، لقاء ميجرين وابن خلاد 1-1، ولقاء مسيكن والشابة 1-0، ولقاء تطوين والملعب السويسي هدف مقابل صفر لاتحاد تطوين. بقية المقابلات في الثواني الأخيرة، في اللحظات الأخيرة تنجم تنتهي في كل وقت. مسيكن والشابة انتهى بالتعادل 0-0 بين الفريقين. العرش اللي كان رجع عادل بدوي في قاعة حي الشباب مباراة رن بالقفسي مكنس ريدي عادل، ما فماش عادل بدوي. به نرجع له بعد الأخبار. نذكر مرة أخرى بالنتائج الحاصلة ديما، لأنه ثم مقابلات تنتهي في لحظاتها الأخيرة. مباراة الرلوي ومستقبل جابس دقيقة 93-0، ولقاء عقارب بنعروس انتهى بتقدم بنعروس 3-0، فوز بنعروس 3-0. وتطوين 1-0 أمام ملعب سوسي 1-0، انتهت المباراة. والمهدية متفوق على محيط قرقنا 2-1. هذه المباريات اللي انتهت، والمباريات في لحظاتها الأخيرة. طبعا أجلكم بعض الأخبار، بما أن زميلتنا هيفا حاضرة معنا باش تقدم موجز الأخبار، ومن بعدها باش نرجع لعادل بدوي وكذلك نتائج المحترفة الثانية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار
2: للات الواحات تسمر، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة، دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد، صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
1: إشهار
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخامسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة الوضع البلدي والبيئي بالجهة والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة وسبل معالجتها بما يضمن تحسين أداء المرافق البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. شرعت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي مطلع شهر أكتوبر الجاري في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو-اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الممول من السفارة الكندية بتونس. انطلقت اليوم أشغال الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة، حيث أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي أن المؤتمر يهدف إلى تأطير أطباء الخط الأول وتقديم آخر المستجدات الطبية للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. أدرج مركز النهوض بالصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الإسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. قال جيش الاحتلال مساء اليوم أن محاولة اغتيال علي العمودي القطاع القيادي البارز في حركة حماس بقطاع غزة ليلة الماضية فشلت، وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف فجر اليوم شقة سكنية غربية مدينة غزة. أخيراً أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال بوجود الكيان المحتل في البلاد بالطريقة التي يقترب بها من أرض الصومال، مؤكداً أن موغاديشو ستتعامل مع ما وصفه بالتحدي الذي تشكله التحركات الصهيونية. نهاية الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
6: وين كن؟ إذا قفصة معاك.
7: بين الملاعب.

0: نرجع لبين الملاعب، نرجع مع عادل بدو يشوف معنا نهاية المباراة في قاعة حي الشباب. عادل
1: مرحبا بك أحمد. مازالت دقيقة تقريبا نهاية اللقاء، إلى حد الآن الأولمبي جابسي ممتاز العملية، لا الدخول داخل المنطقة، متقدم على المقياس الرياضي 33 مقابل 23. ترجع كرة بهجوم عكس في المقياس الرياضي، بعد ما ضاعت الكرة ممتاز العملية تسديدة من بعيد، ماذا يقول الحكم؟ هناك رمي تسعة أمتار في المقياس الرياضي، اعتراف من المدافع، تكررت الأخطاء هنا بين اللاعبات نحو الإرهاق بعد النهاية في ردهات الأخيرة من اللقاء. رمي تسعة أمتار سريعة تمشي كرة للمكلس الرياضي، ممتازة هذه الظاهرة، شاهد جفاس وسجل الهدف رقم 24. كرة مرتدة ممتازة أسراق الرويسي، ماذا يقول الحكم؟ نهاية اللقاء بتسجيل هدف رقم 34.
0: أعطينا أعطينا النتيجة النهائية بما أنه زميلتنا
1: 34 لفائدة الأولمبي جابسي. نهاية اللقاء هنا في ملعب في قاعة محمد صلاح كراوي.
0: شكرا لك، عادتك الصحة. دخلنا في الحصة الأخرى مع زميلتنا ريم نستسمو منها. إذن 34-24 للأولمبي الجبس أمام مكنيس الرياضية في قاعة محمد صلاح كراولي حي شباب الجبس. كان معنا عادل بدوي، شكرا لك عادل.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

مساء الخيرات، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام، مرحبا بكل أحباء التكنولوجيا من الخمسة حتى الستة. رفقوكم تابعوا معنا آخر أخبار التكنولوجيا في مجالات التكنولوجيا الحديثة، نحكو سلبة سيبرنية، نحكو ذكاء اصطناعي، نحكو تطبيقات، بحوث علمية، آخر الاختراعات، مؤتمرات علمية، وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. اليوم باش ننطلقوا لقانا بفقرة اي تيك. اليوم باش نتحدثوا على برامج الفيديا رانسوماور، الوباء الرقمي الأشد على المؤسسات والأفراد في عصرنا الحالي. باش نعطوكم الدليل الشامل اللي جينا من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والتفاصيل تقدمها السيدة أسماء الجراحي، رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. في فقرة تيك نيوز باش نتناولوا ملف روبلوكس، المنصة الشهيرة اللي هي لعبة الأطفال اللي تهدد سلامة أبنائنا. أكثر من 120 مليون طفل مراهق يدخلوا يوميا إلى منصة روبلوكس. تفاصيل منصة روبلوكس مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. برشا تفاصيل تستنى فيكم ضيفنا، إن شاء الله باش ناخذوه مع الخمسة ونص. باش نختموا بإيفانت وحديثنا على المؤتمر الدولي للصحة الرقمية اللي احتضنتها بلادنا من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، وتم فيه إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة. هذا كل معنا اليوم في تكنولوجيا نيوز، تابعونا حتى للستة ونسلم على كامل فريق التكنولوجيا. كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم الكل مستمعينا في ساعة تكنولوجيا.

0: הייטק, הייטק.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. 5:11 على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم في تكنولوجيا نيوز ومرحبا بكم في آي تيك. ديما نذكركم وتابعونا على كل محامنا الرقمية، تطبيق إذاعة تونسية، موقع باب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وما ننسوش ديما الأثير موجة الأف أم الإذاعة الجهوية بقفصة. ومرحبا بكم الكل مستمعينا في آي تيك، الموعد الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. موضوع مهم برشا نتناولوه اليوم، اللي هو برامج

0: ما يتحلش، وإلا يجرب مثال ملف آخر زاد كيف كيف نفس الشيء، معناتها وإلا أي وثائق موجودة لبروجي معناتها اللي موجود كل قدامه، معناتها باش يحلو ما ينجمش يحلو، ما عادش عندك معناتها ما عادش نجم توصل له. بعد شوية معناتها بعد ثواني تظهر لك رسالة تقول لك اللي البيانات الكل راهي تشفرت، وانت مطالب بفدية مقابل استرجاع الوصول للبيانات نتاعك والى الوثائق نتاعك. هنا نحكيه على الرانسام وير او ما يسمى ببرنامج الفدية، وهو نوع من البرمجيات الخبيثة اللي الهدف الاساسي نتاعه هو منع الضحية من الوصول لبياناتها، وبعدها استعمال مع الوضع عليك باش يضغط على الضحية باش تدفع فدية باش ترجعك البيانات هذيك. كيفاش يخدم بالضبط البرنامج الفدية؟ الفكرة الأساسية هو بتاعه هو التشفير. التشفير هو في حد ذاته راه هو حاجة مش خايبة. علاش؟ على خاطر التقنية بتاع التشفير معناتها هي أساسية باش نستعملوها لحماية المعلومات. لكن في هجوم الرانساموير المهاجم يستعمل التشفير بطريقة خفيفة باش يحول ملفات إلى بيانات ما عادش ينجم المستعمل يخلطلها بالطريقة العادية. يعني ملف معناتها مش بالضرورة معناتها يتمسح من الماكينة، ينجم يكون موجود أما ما عادش نجم تحله ولا تستعمله بالشكل معناتها العادي. الهجوم زاده هنا ينجم يوصل حتى معناتها يوصل للجهاز معناتها او معناتها المؤسسه بطرق مختلفه. كيفاش يخلط البرنامج الخبيث هذايا؟ من خلال حساب مخترق، من خلال استعمال ثغره امنيه، وبعد الوصول معناتها بعض الهجمات تحاول معناتها تنتشر داخل المؤسسه، خاصه اذا كانت الانظمه مرتبطه ببعضها او فما حسابات عندها صلاحيات واسعه. وهنا تظهر الخطورة الحقيقية. مع تتخيل هنا مع تتخيلوا بعضنا كي تبدأ مؤسسة عندها برشا موظفين، برشا مشاريع، برشا ملفات، والأنظمة متاحة معناتها يعتمدوا عليها يوميا. معناتها إذا الأنظمة هذه ولات غير متاحة، الخدمة تنجم تتعطل، الموظفين زادا كيف كيف ما عادش ينجموا يخدموا، المؤسسة تنجم تخسر برشا وقت وزادا كيف كيف برشا فلوس، إضافة برشا مشاكل أخرى اللي تنجم تنتج عن توقف الخدمات. والأخطر إنه بعض معناتها هجمات الرانسموير الحديثة ما تكتفيش بالتشفير على ملفات كهو. في بعض الحالات المهاجم يحاول يسرق البيانات وبعد يشفرها، وهنا الضحية يواجه زوز مشاكل. شنو من المشاكل؟ ما عادش معناتها عنده معناتها ينجم يوصل للبيانات نتاعو، وزيد فما خطر إن البيانات المسروقة هذيك يتم تسريبها كيف ما حكينا المرة اللي فاتت، يتم تسريبها في الإنترنت المظلم أو على الدارك ويب. الرانسام وير هوني راهو معناتها مش خطر معناتها كان على الشركات الكبيره كهو، زاده هو كيف كيف حتى المستخدم العادي نجم يتضرر. معناتها تصور انت عندك باي اكزامبل صور شخصيه، ملفات نتاع قرايتك، مشاريع معناتها دي بروجي والا وثائق مهمه وكلها موجوده في جهاز واحد، معناتها اذا تعرض الجهاز هذاك الهجوم معناتها والا دي برنامج معناتها دي برنامج هذا الفديه ما عندكش وما عندكش باك اب اللي هي معناتها نسخه احتياطيه. المشكلة هنا ما عادش معناتها الأورديناتور بيدو مشكلة معناتها في قيد البيانات اللي في وسطه. وهنا نوصلوا لأهم جزء اللي هو كيفاش نحميو رواحنا من الرانسام وير وإلا من برنامج الفدية. أهم حاجة هون ريم نحكيو على الباك أب أو النسخ الاحتياطية. الباك أب راهو هنا مش معناها نسخة ثانية محطوطة في نفس الأورديناتور، لا، لازم النسخ الاحتياطية تكون محمية ومنفصلة بطريقة باش تقلل احتمال تأثرها بنفس الهجوم. معناتها الأهم معناتها من هنا نعطيك تختبر من وقت لآخر
1: معناها
0: إنك قادر معناتها
1: اي نجم نحطها في
0: تفضل
1: سحاب رقمي والا نحطها في
0: يعطيك
1: فلاش
0: الصحة
1: ديسك
0: معناتها
1: والا شنو بالضبط؟
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة نفس اللي ذكرتهم أنت بالضبط، معناتها يكون على الكلاود، يكون مثلا في فلاش، يكون على فهمتني أي بلاصة أخرى المفيد ما يكونش في نفس الجهاز. معناتها أنت في صورة
1: بعده على
0: الجهاز
1: نفس
0: هذاك
1: الجهاز.
0: يعطيك الصحة تكون عندك معناتها العديد من النسخ في برشا بلايص. حتى برشا عباد مثال يكون عنده باي اكزومبل تيز ولا حاجة على ماكينته، يتم مثال تشفير المعطيات هذيك، يكون عنده مثال على فلاش ولا على الكلاود بعد ينجم يسترجع مثال معطياته. اما كي يكون في نفس الماكينه سي هي الضربة ما عادش نجم انت تراجعها معطيات لهنا، دونك لازم تكون في بلاصه اخرى. الحاجه الاخرى زاد اللي نقولوا معناتها ننصحوا بها هي التحديثات الامنيه. علاش؟ على خاطر نحن هون التحديثات الميزاجور راهي معناتها تساهم باش تسكر وتصلح الثغرات وتاجل معناتها والتاجيل تاع التحديثات هذه لفتره معناتها طويله ينجم يزيد من المخاطر. زاد كيف كيف تنظيم الصلاحيات، مش كل مستخدم لازم يكون معناتها عنده وصول لكل الملفات والانظمه، معناتها كل واحد يخدم خدمته، كل واحد اللي هي بالملفات معناتها وين ينجم يوصل للانظمه هذيك.
1: معناها
0: معناتها لازم تكون
1: سيدة أسماء نحكو في
0: اي
1: مؤسسة مهمش الناس الكل تكون عندها المعلومات الكل.
0: يعطيك الصحة.
1: ما عندهاش الأرقام السرية اللي ندخلوا بها الكل، كل شخص نوزعوا المهام عليها، كل شخص يكون عنده رقم معين، مش حتى لو كان صار رانسموير هذا ما يصيبش الحواسيب الكل وإلا المعلومات الشخصية.

0: تفاصيل
1: مثال
0: يعني الكل التابع
1: يعني
0: للمؤسسة.
1: بصحة مثال لسيرفيس الكل ما يتمسوش معناتها كل سيرفيس والا كل موظف عنده صلاحيات محدوده يخدم معناتها مش كل معناتها يكون شيء نجم يطلع عليه معناتها هنا قد معناتها ما نقصوا من صلاحيات قد ما نجموا نقللوا من حجم الضرر اذا الحساب معين تعرض للاختراق اذا حساب واحد تعرض للاختراق معناتها ما يتعرضوش كلهم معناتها للاختراق معناتها هون نجموا نحدوا من معناتها ونقللوا من حجم الضرر كان في صوره
0: تكون
1: ناس
0: الخسائر
1: صار
0: أقل.
1: معناتها يعطيك الصحة زادة كيف يلزمنا نستعملوا برامج من مصادر موثوقة نتجنبوا الملفات والبرامج مجهولة المصدر ونحافظوا على وسائل الحماية الموجودة في النظام أما الدرس المهم لهنا في الرانسام وير هو أنه السلامة السيبرنية راهي ما تبداش وقت الهجوم معناتها لهنا السلامة السيبرنية تبدأ قبل الهجوم كيفاش؟ أنها تبدأ بالتحذير بالنسخ الاحتياطية بالتحديثات بتنظيم الصلاحيات وبوجود خطة واضحة للتعامل مع الحوادث وهنا نوصل لنقطة مهمة برشا لازمنا نحكيو عليها معناتها في إطار معناتها في الإطار هذايا معناتها الهياكل العمومية معناتها مطالبة معناتها طبقا للمنشور عدد 5 لسنة 2026 معناتها المؤرخ 30 سبتمبر 2026 التعامل مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والإعلام عن الحوادث والهجمات السيبرنية حسب الإجراءات والقنوات المعتمدة لهنا يظهر هو دور الوكالة معناتها يتمثل خاصة معناتها الوكالة تسمى عنصر أساسي في المنظومة الوطنية للسلامة السيبرنية من خلال معناتها المساهمة من وقاية من المخاطر السيبرنية متابعة التهديدات ودعم الهياكل والتعامل مع الحوادث السيبرنية في صورة ما صار مثال حادث سيبرني لأحدى المؤسسات لهنا يقولوا ما راهو معناتها في
0: نشكركم
1: النظام
0: سيدة أسمع على كل مجهوداتك،
1: أي
0: مجهودات
1: أي
0: كبيرة تذكر فتشكر تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. تفضلي.
1: يعيشك هذا دورنا الحق معناتها ماهيش نضيع معناتها في اي وقت نحن عندنا الموقع معناتها عندنا البريد الالكتروني incident@ncs.tn في صوره ما تعرضوا مثال اي حد في بني نجموا يبعثوا على incident@ncs.tn زاد كيف هنا نقولوا راه ما فماش نظام معناتها مضمون 100% ما فماش طريقه معناتها تضمن اللي عمرك ما باش تتعرض معناتها للهجوم اما الفرق بين شخص يتفاجأ بالهجوم وما عندوش أي خطة وشخص عنده مثال نسخ احتياطية عنده أنظمة محدثة عنده صلاحيات منظمة وعنده خطة واضحة للاستجابة هنا نقولوا الأمن السيبراني راهو هنا مش فقط كيفاش تمنع الهجوم هذاك أما كيفاش معناتها أنت معناتها السؤال الأهم معناتها إذا صار هجوم هل نجم نرجع نخدم نجم الرجع معناتها المعطيات نتاعي ديما خلينا نذكروا اللي راهو النسخ الاحتياطية راهي مش مجرد نسخة معناتها من الملفات نتاعك راهي هي خطة للرجوع وقت البيانات نتاعك تولي رهينه وبعد يطلبوك معناتها الفديه معناتها اللي داير هوني معناتها النقطه الاساسيه هي اكل باك اب ونسخ الاحتياطيه اني نخلوها في صوره ما تعرضنا لبرنامج الفديه او الرانسام وير
0: نقولوا ديما الوقايه راه خير من العلاج، نخلوا
1: بالطبيعه
0: النسخ الكل عنا، نخلوا الاحتياط الكل ديما ما بين ايدينا، نمشوا للمؤسسات وتفهمنا فيهم ينجموا يتصلوا بكم اي حاجه تصير يتصلوا بكم. بالنسبه
1: اي
0: للافراد الاشخاص
1: حتى الافراد نفس البريد الالكتروني incident@ncs.tn اللي تعرض لاي حادث سيبرني والا تعرض لاي مشكله في الفضاء السيبرني عندهم incident@ncs.tn يبعثوا عليه كل معناتها ما تعرضوا له الا اي حاجه ولا اي تساؤل نجموا نجاوبوا عليه.
0: ديما نذكروا برقم الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
1: هو نحن ماذا بينا نمشيو نعتمدوا الميل نعتمدوا
0: الميل
1: الميل
0: أكثر.
1: خاصة خاطر الميل خاطر عنا اي خاطر الميل ينجموا يجاوبوه في اي وقت الخبراء نتاعنا فهمتني معناتها كيما نجموا تبعثوا نزيد نعطيهم حتى بريد الكتروني اخر ncs@ncs.tn والا incident@ncs.tn وخبرائنا على ذمة كل من معناتها عنده مشكل والا تعرض للهجوم والا القرصنة.
0: كل شكر ليك السيدة أسمى الجراحي رئيس الفريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حضرتنا اليوم على برامج الفدية رانسامور الوباء الرقمي الأشد خطورة على المؤسسات والأفراد في عصرنا الحالي. كل شكر ليك وإلى اللقاء.
1: يعيشك بسلامة.

0: टेक न्यूज।
1: टेक न्यूज
2: مرحبا بكم مستمعينا في تيك نيوز، مواصلين معكم مشوار في تكنولوجيا نيوز حتى للستة والخمسة وخمسة وعشرين دقيقة باش نتناولوا في تيك نيوز الملف روبلوكس، المنصة الشهيرة لعبة الأطفال الظاهرة الرقمية اللي تهدد سلامة أبنائنا. نحكوا بلغة الأرقام، أكثر من 120 مليون طفل مراهق يدخلوا يوميا إلى منصة روبلوكس. منصة هذه اللي تجمع قرابة 380 مليون مستخدم شهريا، أكثر من نصفهم سنهم دون 16 سنة. أرقام مرعبة خلت الدول الكبرى تتحرك رسميا لحظر التطبيق بشكل كامل. جاء هذا بعد تقارير دولية وأمنية تحذر من شبكات استدراج معقدة وغرف دردشة تخترق خصوصية الأطفال والمراهقين، هذا إلى جانب استنزاف لميزانية العائلات بسبب هوس الشراء داخل اللعبة. تفاصيل ملف روبلوكس مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بجفسة. مرحبا بك سي سامي.
3: مرحبا، مساء الخير مستمعين إذاعة جفسة، ومرحبا بكم في موضوع جديد إن شاء الله يعجب المستمعين.
2: موضوع جديد ومهم ومش باش يعجب برشا المستمعين، خاطر اباء والامهات الكل يخافوا منها منصه روبلوكس، ما يحبوش منصه روبلوكس، خاطر الصغار الكل يحبوا المنصه هذه. ان شاء الله راهم يستمعوا فينا الاولياء، ان شاء الله راهم الاطفال زاد يسمعوا فينا، خاطر اكيد باش عندها برشا مخاطر على صحتهم وعلى جيوبهم وعلى كل شيء، هكا ولا لا سي سامي؟
3: صحيح، هي منصه روبلوكس هي ماهيش لعبه، هي منصة كاملة وين يلتقي الصغار وحتى الكبار، حتى ثم جد الكبار يلعبوا في المنصة هذه. هي ما هيش مجرد لعبة واحدة، منصة رقمية كبيرة يستطيع فيها المستخدمون باش يلعبوا الألعاب نتاعهم ويشوفوا تجارب مختلفة ويصنعوا الزافاتور نتاعهم الألعاب الرقمية اللي يحتاجوها ويعملوا إنشاء تاع شخصيات ويتواصلوا مع بعضهم وتكوين صداقات إلى آخره وإنشاء ألعاب وتجارب مختلفة. معناها ماهيش لعبة واحدة، هي منصة كاملة، ماهيش مجرد لعبة، هي منصة كاملة وين الصغار يلقوا، كل واحد يلقى الهواية نتاعه، واللي يحب يلعب الجو هذيك يلقاها، اللي يحب يلعب الجو هذيك يلقاها. دونك موجودة على جميع المحامل الرقمية على الهاتف ولا الحاسوب وإلا أجهزة الألعاب العادية. هي تضم كما تفضلت أنت ملايين المراهقين والصغار اللي هما اللي يميلوا الحاجات هذه، خاطر حاجات ممتعة يلقوا فيها رواحهم، يلقوا فيها الهوايات نتاعهم، معناها كل واحد وتوجهات نتاعه كروية ولا بالأسلحة اكسيتيرا، معناها ألعاب
2: في معناها الألعاب الكل اللي يحبوها الصغار موجودة.
3: هو أصلي نجم يصنع اللعبة نتاعه، هي كأنها برمجة يحاول يصنع اللعبة اللي تشده أكثر، وفيها تحديات وفيها تفاعل وفيها تشويق اللي هو صغير يلوج عليه، التشويق والتحدي والمغامرة هذيك علاش الصغار كلها تشده. ما الصغير ماهوش في دي نيفو صغار نتاع جو ديما من مستوى لمستوى، هي جانب تفاعل كبير ينجم اي حاجه يتمناها هو ينجم يسمعها في المنصه هذه روبلوكس.
2: معناها حسب ما حكيت حسب ما ذكرت سي سامي، الاطفال ينجموا يستمتعوا بالمنصه هذه خاطر فيها الالعاب الكل، ينجموا حتى يصنعوا لعبه. علاش فجاه تحولت الى مصدر قلق بالنسبه للاولياء؟
3: هي كما حكيت المنصه هذه هي منصه تفاعليه، معناها وين الناس كلها تنجم تتواصل مع بعضها. معناها الصغير نتاعي وقت اللي يدخل المنصه هذه أفار انه فما حاجات ماهيش مراقبه، معناها المحتوى ينجم يمثل فور اكزامبل حاجات دينيه في ديننا، ينجم يمثل الاخلاق نتاعنا اكسيتيرا،
2: معناها تشبه شوي المواقع التواصل الاجتماعي.
3: في ما تشبهش برشا، ما خاطر النجم نتواصل مع الغرباء، معناها صغيري ينجم يحكي مع طفل غريب،
2: اي صغير في العالم.
3: اي المشكله ماهيش في الولد انه يتحدث مع صديقه، لكن ينجم يحكي مع ناس اخرين مختلفين عندهم حسابات اخرى نتاع صغار، طوال محله عنده حاجه جديده حسب ما ريت اللي هما ولاو ياخذوا تصوير، مثلا باش تعمل انسكريبسيون ولا تسجيل في اللعبه هذه، يقول لك تاخذ التصويره نتاعك حقيقيه باش يعرف العمر نتاع التلميذ. هذا ما يمنعش اللي هما ثم برشا ناس ينجموا يدخلوها فيها التحرش الجنسي، خاطر الصغير اذا يدخل مع كبار ينجم يصير حديث، ينجم يصير ايحاءات، ينجم برشا حاجات، هذه كلها يهدد المراهقه الصغار نتاعنا. وديما الطفل ماهوش بالغ ما يعرفش، دونك ينجم ينساق وراء الحكايات هذه.
2: ايه
3: ثم ديما
2: المنصة هذه يا سي سامي ما فيهاش فلاتر داخل اللعبة؟ هو من المعروف عليه انها فيها فلاتر، كيفاش تنجم ونجموا يدخلوا ويخترقوا غرف الدردشة هذه بالرغم انها فيها
3: هو
2: فلاتر لعبة روبلوكس؟
3: هي اول فلتر باش يعملوه اللي هو العمر، معناها باش يختاروا العمر نتاع الصغير من خلال التصوير. ولدي من بكري يحكي لي، قال لي بابا اول حاجه يعملها يقول لك حل الكاميرا وياخذ تصويرتك الحقيقيه اللي هي انتهاك الخصوصيه، او هذه اول حاجه. صحيح هما باش يثبتوا في
2: معناها
3: العمر
2: الفلتر في حد ذاته فيه انتهاك للخصوصية.
3: بطبيعة، خاطر أنا ولدي ما نجمش، ما نحبش ولدي التصوير نتاعو ينجم يستغلوها في حاجات أخرى. أول حاجة يثبتوا في الوجه اسكو صغير ولا لا. صحيح الطريقة هي لحماية، لكن من جهة أخرى هي انتهاك الخصوصية. هذا الفيلم في الوداني يحبوا يقتصر المستخدمين على الصغار، لكن بطبيعة نجم أنا نعمل كونت باسم ولدي، ومن بعد ولا أي واحد يعمل كونت باسم ولده ولا أي تصويرة، ومن بعد ينجم يدخل يعمل شنو يحب في اللعبة هذه.
2: معناها هذا كل مش وكافي، مش وكافي باش
3: ما
2: نحمو
3: هوش
2: الصغار.
3: لا ما هوش كافي، لازم مراقبة. خاطر مثال أنا ولدي قبل الصغير كان يلعب فيها، بعد قال لي يا بابا فما حكاية أخرى. مثال دخلوا، مثال عملوا، فما تكون عامل قصة اللي هي كيفاش باش يدخل الكعبة، مثال يدخل الكعبة من داخل، كيفاش باش يفسد اللي فيها، كيفاش باش يعمل كذا، كيفاش باش، معناها قال لي هو قال لي بابا هذه ما عادش نجم ندخلها، خاطر ولدت نص من الدين تاعنا قص عليها واحد واحد، معناها كان عنده وعي وخرج منها. لكن الصغار
2: هذا
3: الاخرين
2: الصغير
3: نجم
2: كيعود
3: يدخلوا
2: واعي، كيعود واعي وعارف
3: يقعد
2: وفاهم.
3: يعني.
2: اي
3: اي هذه حاجه دينيه، لكن نجم يدخلوا في حاجات اخرى، اخرى جنسيه ولا حاجات خصوصيه نجم يحكوا معاها من كبار، معناها ينجم يكون ثم استدراج من خلال المنصه هذه. هي راهي منصه اللي يعرف كيف يستعملها ويكون عنده وعي، ما هيش خايبه كمنصه، لكن الخطر موجود اذا ما فماش مراقبه، واحنا في الصغيرات الاغلبيه ما فماش مراقبه، كل
2: الخطر
3: واحد يعمل
2: موجود ديما
3: تليفون ولا
2: نقولوا على الأطفال والمراهقين، الخطر
3: المراهقين.
2: الكبير
3: يعني
2: على
3: صح
2: الأطفال والمراهقين. خلينا نمشو ونشوفوا شنو هي الخطورة الحقيقية، شنو نجم يصير بالضبط للصغير.
3: الصغير اول حاجه كما حكيت هو انتهاك الخصوصيه نتاعه، التواصل مع الغرباء اللي هي حاجه خايبه على الاخر. حاجه اخرى اللي هي الاستدراج الالكتروني اللي هي نقطة مهمة بالنسبة للآباء. في يبدأ الأمر بطريقة تبدو عادية، معناها محاولة نقل التواصل إلى منصة أخرى، معناها يهزك من المنصة ذيك يحاول يستدرج الصغير منصة أخرى، يطلب منه معلومات شخصية، العنوان، يطلب منه حاجات خاصة. وقت
2: على
3: ما
2: أساس صديقه وإلا على أساس شنو يصير هذا؟
3: على أساس صديقه وعلى أساس مشارك معاه في اللعبة،
2: على
3: خاطر الألعاب
2: أساس
3: هي
2: قاعد يلعبوا مع بعضهم به.
3: يلعب مع بعضهم يكسب الثقة نتاع الصغير ذاك، تولي محادثات، تولي صداقة، تولي ألعاب. وهذا ما يخلي الصغير مثال يعطي الحساب نتاع الانستغرام نتاعو، يبعث تصويرة نتاعو، يبعث المكان وين يسكن، يبعث تفاصيل على دارهم، يبعث تصاور حتى للدار، للمدخل، اكسترا. معناها تنجم تنتهك الخصوصية نتاع الصغار، نتاع الصغار بصفة عامة.
2: الصغار
3: أي
2: والعائلة
3: شخص
2: الكل
3: قاعد،
2: بصفة عامة.
3: أي بالطبيعة القاعدة الأولى، أي شخص يطلب من الطفل إخفاء التواصل عن والديه هو شخص هذاك لازم حذر منه. معناها كي يجي أنا واحد يقول ولدي تجيش تقول لبوك ولا أمك على الحكاية هذه، هذاك وقتها يلزم يخاف، يجي يقول لي يا بابا راهو فما شكون قال لي هكا في اللعبة هذيك، قال لي ما تقولش لبوك وأمك، معناها هذاك فما خطر، معناها فما حاجة قاعدة تتبنى اللي هي خطر. فما زادة اللي هي الحاجة أخرى اللي تمس توسكي حاجة نفسية للصغار اللي هي التنمر الإلكتروني من خلال المنصة هذه. مادام فما تواصل نجم يصير هو فضاء اجتماعي بحت، ينجم يصير السخرية، الإهانات، الاستفزاز، الكلام البذيء، الإقصاء من مجموعة، فما تهديد وإلا نشر معلومات على الوليد ذاك، تصاور ولا أنا باش يصير سخرية منه ولا. هذه حاجة أولى. كيف ينجم يكون المحتوى اللي موجود في المنصه دي ما هوش مناسب، رغم اللي راهو فما انظمه للسلامه وفما ناس مشرفين على المنصه هذه، لكن ديما العدد الضخم من المستخدمين يخلي الانظمه نتاع السلامه ونتاع المراقبه ماهيش قادره باش تراقب كل من يدخل، كل ما هو محتوى قاعد يتزاد المنصه ذيك. فما لغه بذيئه غير مناسبه، الفاظ غير مناسبه، ثم مشاهد فاضحة ولا مشاهد مخيفة ولا مشاهد عنيفة ولا زاد محتوى ماهوش ملائم للعمر هذاك، معناها كيبدا عمر الصغير 10 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين، ثم مشاهد ما يلزمش يراها، احنا كأولياء نمنع صغارنا باش يشوفوهم. ثم زاد سلوكيات محادثات غير مناسبة غير أخلاقية ما تتناسبش مع العمر بتاع الصغير بصفة عامة. نظام الحماية الآلي الى حد الان ماهوش ضامن 100% باش يخلي ولدي متهني عليه وقت اللي يدخل الفضاء هذاك. ينجم يحسنوه بالذكاء الاصطناعي وقفلاتر اللي تساعد على اكتشاف المحتوى الغير مناسب، لكن بالطبيعه ما داموا السياقات متنوعه والاختراقات متنوعه والمواضيع متنوعه، ينجم يكون الذكاء الاصطناعي يقدر يفيق بحاجات معينه، لكن حاجات اخرى ما ينجمش يفلترها. هيك معناها الصغير نتاعي ينجم يكون ضحيه الحاجه نتاع ديفو نتاع فلتراج ولا حكاية أخرى. ثم الخطر المالي اللي حكيت تفضلت عليه أنت،
2: الخطر
3: تفضلت بيه،
2: المالي أي فضل
3: اللي هو عن طريق روبيكس اللي هي والمشتريات داخل روبلوكس. ثم عملية افتراضية يسموها روبيكس. روبيكس هذه نستعملوها باش نشتروا باغ اكزومبل الملابس للشخصيه، خاطر انا باش نعمل شخصيه جديده في اللعبه هذيك، راجل ولا امراه ولا شخصيه معينه، باش نشري لها لبسه، باش نشري لها صباط، باش نشري لها ماتريال، باش نشري لها اكسسوارات باش يستعملها. فما زاد ماتريال مثال اكسسوار سلاح اذا في حرب اذا اي حكايه، فما حاجات برشا باش نجنب. فما زاد خدمات وفما مزايا رقميه، كل وين تحب تطور الجو نتاعك لازم تدفع فلوس عن طريق الكارتة. الصغير اذا تشد فك اللعبه هذيك يولي يشري، والشراء هذا باش يصير بعمليه افتراضيه، معناها باش يستعمل اموال حقيقيه، خاطر ماهيش اموال وهميه ولا افتراضيه، لا هي اموال، معناها باش يستعمل الكارت بونكير نتاع ابوه ولا الكونت بونكير نتاع ابوه، وقتها باش يصير الاحتيال. خاطر اذا فما نقطه اللي لازم نشيروا لها اللي هي تقنيه مهمه جدا، اللي هي اذا اعطاك روبيكس مجاني، خاطر ينجم يجي باغ اكزومبل في الاول يقول باش نعطيك روبيكس مجاني باش تشري به، ينجم يهز لك
2: ديما
3: رابط
2: اي
3: مجهول،
2: تفضل تفضل اي ديما
3: رابط
2: نذكروا ان
3: مجهول.
2: روبيكس هي العمله اللي يتعاملوا بها في
3: صحيح
2: روبلوكس،
3: صحيح
2: هي العمله، هي
3: اي
2: الفلوس نتاعهم اسمها روبيكس. تفضل
3: وهي العمله نتاعك، معناها الرابط هذاك ينجم يهز لك الصفحه مزيفه، يطلب منك الاسم المستخدم، يطلب منك الكونت نتاعك، المود باس اكسترا، وقتها يصير الاختراق نتاع الكونت نتاعك ولا يصير السرقه نتاع الحساب بصفه عامه من خلال كلمه المرور ولا رمز التحقق كل البيانات نتاع الحسابات بصفه عامه. وقتها الولد يخسر الوالدين ويخسر ابوه برشا فلوس من خلال الحكايه هذه. حاجه اخرى حكيت عليها في الاول نجم نرجع لها توا، اللي هي خصوصيه والبيانات الشخصيه. دونك الاسم بالكامل باش ياخذوه، باش ياخذوا عنوان نتاع المنزل، نجم ياخذوا رقم الهاتف، اسم المدرسة، الموقع الجغرافي، الصورة الشخصية كيف كيف، كلمات المرور، معلومات عن العائلة، عدد الأفراد، وين يمشي وين يجوا شنو يخدم، معناها هذا كله خاطر الحرب الجاية ولا الحروب اللي جاية هي حروب إلكترونية بصفة عامة، واللي يمتلك المعلومة ينجم يسيطر على المجتمع ذاك من خلال امتلاك المعلومات هذه، معناها ينجم يكون كما خذوا بالفيسبوك واليوتيوب والتيك توك المعلومات نتاعنا وعملوا دي باز دوني دي داتا سيت قاعدة بيانات نجم يستغلوها. كيف كيف الألعاب هذه هو مدخل آخر من خلال الصغير اللي هو يتصرف على نيته، معناه ينجم يعطي حاجات كما هي من غير ما يبدل، يعطي كل شيء بصحيح، العنوان بصحيح، لازم بصحيح، التفاصيل كلها بصحيح، اللي هي تنجم تمثل الخصوصية نتاع العائلة بصفة عامة.
2: وديما نذكروا انها راهي اي معلومة تتعطى راهي تبقى العمر الكل، ما راهي ما عادش تتفسخ
3: صحيح
2: المعلومة اللي اعطيناها.
3: ما عادش تتفسخ، على خاطر مش يبقى في قاعدة بيانات ويستخدموها في كل لحظة. السؤال الآخر اللي نجم، تفضل مدام.
2: تفضل. كيف السؤال المهم تو، كيفاش نجموا نحموا اطفال نعطوا خطوات تقنية للاولياء ينجموا يطبقوها باش يامنوا حسابات اطفالهم؟
3: هو روبلوكس ينجم يكون اختار، هو اختار الفعلي، لكن الاختار الكبير وقت اللي يولي إدمان. أنا يصير إدمان إذا صغيرنا استخدام مفرط للألعاب هذه والمنصات الرقمية، ينجم يولي سلوك تاع إدمان، وقتها يأثر على النوم نتاعو، يأثر على الدراسة نتاعو والحياة الاجتماعية بصفة عامة. إذا يتواصل اللعب ساعات طويلة يولي فما غضب شديد، ردة فعل قوية، نوم متأخر، هذا ما كله ينجم يأثر عليه. احنا كيفاش نجمو نحمو صغيراتنا؟ هي المسؤولية ملقاة أكثر حاجة على الوالدين، اللي هما أول حاجة إذا أنا ولدي تحبوا يلعب لازم نراقبه. أول حاجة لازم يكون الحساب، معناها إنشاء الحساب في بشكل صحيح، عمر الطفل مسجل، لازم الإعدادات الخصوصية نثبت فيها. إذا أنا حبيت مثال بطبيعة ولدي يلعب، نشوف المحتوى، نثبت في المشتريات نتاع الصغير، كيف تفعيل الرقابة الأبوية من خلال استعمال أدوات بارنتال كنترول اللي هي متاحة في روبلوكس، ثم اللي هي الرقابة الأبوية. الرقابة الأبوية هي بارامتر نجم نفعلوه، من خلالها الوالدين ينجموا يراقبوا صغارهم شنو هو اللي قاعدين يستعملوا في المنصة، شنو ما هما اللي الحاجات اللي قاعدين يشوفوا فيها، اللي قاعدين يستعملوا فيها، مع شكون قاعدين يتحدثوا، كيف نجموا نتحكموا في المشتريات. الأفضل أن تكون وسيلة الدفع متاحة للطفل بشكل مباشر، ماهيش عن طريق الوالدين. يعني نجم فور اكزامبل إذا هما معناها موافقين على الحكاية دي، لازم تكون مراقبة من خلالها. تعليم حاجة أخرى لازم نعلم الصغار بتاعنا، اللي هو كما عمل ولدي أنا، قال لك معناها ولت فيها حاجات ماهيش مقبولة، نبعد عليها ديريكتومون. لازم صغارنا نوعوهم، والمنع راهو ديما صعيب، إذا باش تمنعه فرد مرة صعيب، لازم توعيه. إذا سارتك التوعية هذيك يولي يبعد وحده عليك الموضوع ذاك، يولي ما يدخلش، يولي يعمل لك الأوتو كنترول وحده وحده، أي حاجة يجيها ماهيش هي يولي يخرج عليها. لكن إذا صارت واللي سيدخل للمنصة دي ولا من المستخدمين بتاع المنصة دي،
2: وأدمن على
3: شنو
2: المنصة،
3: يجب
2: خاطر هي تخلي الصغار ينجذبوا عليها بطريقة كبيرة برشا، معناها صغير يدخل معاش يحب يحبس عليها.
3: صحيح. إذا صغير أدمن عليها ما عادش ينجم يبطل، وقتها تصير المشكلة اللي نحاولوا نبعدوا صغيرنا بشوي بشوي، نبدلوا الاهتمامات نتاعه، نعطوه حاجات أخرين، وإلا الحساب اللي يخدم بيه هذاك يولي مراقب بالوالدين بشوية بشوية، لين نفسه في الحكاية هذيك. كل حاجة نمنعوها معناها، مثال ثم جو معين ان كل معناها نقصه بشوية شوية، في بلاصة باش يبدا يلعب كل يوم ولا كل نهار ولا كل ساعة، نقصه بشوية شوية لين نسوه، نبدلوا الاهتمامات نتاعه. احنا ديجا توا في وقت القراية، صغارنا كل لهين بالقراية، بشوية بشوية نجم يلعب كل جو، نجم مثال كان كل نهار يولي كل سبت، بعد تولي كل ساعة في الأحد، معناها بالتدريج نحاول نمنع الصغار بتاعنا. إذا صغيرنا لعب وصي صار عليه المشكلة هذيك، لازم صغارنا نوعوهم ونعطوهم مراحل باش يتخلصوا من الشيء هذاك. مثال خطة بسيطة اللي نجم يستعملها الصغير، اللي هي ستوب، يعني يقف يحبس من اللعبة هذيك. بعد إذا تعرض لمحادثة، مثال محادثة غير لائقة، يعمل بلوك، خاطر النجم نعمل البلوك نتاع اللي هو حاضر الأشخاص هذوك. بعد نبلغ الوالدين، نعمل معناها نحكي على الوالدين شنو صار بالضبط، خبرهم، وهذا بالتزامن أنه كل حاجة تصير معناها معلومات وإلا انتهاكات صارت، نحاول نوثقها عبر المنصة وندلغوا بها، معناها يتيرك السينيال باش هكاك ياخذوا حذرهم من الإنسان هذاك اللي حاول يتحرش بالصغير ويحكي معاها بطريقة غير لائقة.
2: كي
3: لكن
2: نحبوا
3: السؤال
2: نحاوصلوا سي سامي في كلمتين، منصة روبلوكس منصة تنصح صغار يلعبوا وإلا ما يلعبوش؟
3: هي لعبة، لكن الإنترنت ماهيش لعبة، معناها روبلوكس هي لعبة، لكن مادام احنا في الإنترنت ماهيش لعبة، نستمتع باللعبة إذا فيها رقابة، ما نعطوش المعلومات نتاعنا الشخصية لأي شخص، ما نثقوش في روبلوكس مهما يكون حاجة، أي حاجة مجانية ما ندخلوهاش.
2: وأي لعبة
3: التصور
2: أخرى
3: نتاعك
2: غير روبلوكس، اللعب الكل والإنترنت الكل، ما لازمش تكون عندنا ثقة عامية هكا ولا لا؟
3: بطبيعة هي رسالة اللي لازم نبعثوها للأولياء، لازم نسألوا صغارنا شنية اللعبة اللي تلعب فيها، لازم نشوفوها ونلوجوا عليها قبل ما يلعبوها، نشوفوا في الانترنت اسكو مشكورة ولا لا، اسكو فما خطر ولا لا، ونمنعوا صغارنا قبل ما يدخلوا ويتورطوا ويصير الادمان. الصغار نتاعنا كله يحبوا اي حاجة ممنوعة، كما نقولوا اي حاجة ممنوعة مرغوبة، نشوفوها عند صغار اخرين يحاولوا يجربوها، لكن قبل ما يبدأ نسألوه شنو هي اللعبة باش نلعبها، باش نلعبها هكا وهكا، يجي نشوفوا المخاطر نتاعها ونثبتوا شنو فيها وشنو ما فيهاش. من بعد إذا يجي المنع من الأول، إذا يجي المنع من الأول يقبلها الصغير، لكن إذا تورط صحيح معناها لطف يا ربي وصار الإدمان، وقت باش يكون المنع صعيب معناها باش يقاوم الصغير. لكن نحن نحاولوا ديما صغارنا نربوهم باش يخافوا، باش يكونوا حذرين من التكنولوجيا، خاطر هذه في الآخر ترجع تكنولوجيا. نربوا صغارنا على الوعي أن يستعملوا التكنولوجيا بأمان. روبلوكس يمكن تكون مساحة للترفيه والإبداع، لكن مثل أي فضاء رقمي تحتاج الوعي ومرافقة وإعدادات حماية، يعني دي بارامتر، وكيف كيف قبل كل شيء الحوار المستمر ما بين الوليد ووليه، خاطر الوليين هما الفلتر الأولاني قبل ما يجي الفلتر بتاع التكنولوجيا. لازم الفلتر يكون عند الوالدين، والوعي هذاك أهم شيء.
2: كل الشكر ليك، يعطيك الصحة خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. حدثنا اليوم على المنصة الشهيرة روبلوكس، لعبة الأطفال الظاهرة الرقمية اللي تهدد سلامة أبنائنا. كيف ما ذكرت بلغة الأرقام، أكثر من 120 مليون طفل مراهق يدخلوا يوميا إلى منصة روبلوكس. برشا تفاصيل ذكرها سي سامي ترجعوا للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك إذا كنت تحبوا ترجعوا تسمعوا كل التفاصيل. شكرا لك وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.إن.

0: وين ما كن إذا قبصة معاك.
1: إيفانت مرحبا بكم مستمعينا في تكنولوجيا نيوز. باش نختموا بالحدث إيفانت اللي هو المؤتمر الدولي للصحة الرقمية اللي احتضنتها بلادنا من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر تيلي هيلث كونكت 2026. كان الحدث هذا منصة عالمية ترسم ملامح الطب الذكي. كان افتتح رسميا فعاليات هذا المؤتمر وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، وتوج هذا الحدث بزيارة الأولى من نوعها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وبمشاركة وفود رسمية وخبراء من أكثر من 35 دولة. ركز المؤتمر على تحويل النظريات الاستراتيجية إلى حلول ومشاريع تطبيقية من خلال 3 محاور تقنية رئيسية. المحور الأول كان الذكاء الاصطناعي الطبي، تنفيذ مناقشة خوارزميات التشخيص المبكر وتحليل البيانات الطبية الضخمة بسرعة ودقة فائقة. المحور الثاني كان منصات الطب عن بعد، تنفيذ استعراض تكنولوجيا تقريب عيادات الاختصاص للمناطق الداخلية والمناطق النائية، واستعرضت تونس تجربتها النموذجية في مستشفى الرقمي اللي حققت أرقام مذهلة بإجراء أكثر من 120 ألف فحص بالأشعة عن بعد، واستفاد أكثر من 3000 مريض من العيادات الافتراضية. المحور الثالث كان الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وتم التطرق فيه إلى كيفية حماية البيانات الحيوية للمرضى وأيضا حماية ملفات المستشفيات من الاختراقات في عصر الحوسبة. وخرج المؤتمر بوثيقة تاريخية، وثيقة مهمة حملت اسم أعلان تونس من أجل تحول رقمي صحي عادل وآمن وسيادي ومتمحور حول الإنسان، وتعتبر هذه خريطة طريق تلتزم فيها الدول لضمان ألا تساهم التكنولوجيا في تعميق الفوارق، بل أنها تكون رافعة للعدالة الصحية. بالمؤتمر الصحي الدولي للصحة الرقمية اللي احتضنتها بلادنا نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نشكر كامل الفريق كوكب إبراهيمي، كانت في الإخراج الإذاعي تهر جبالي، وبعد كمال عبادي في الإخراج الرقمي. ريمولا تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. لصفة الاستماع لكل ضيوفنا اللي كانوا في الموعد يرجع لصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة مستمعين الكرام، موعد نشرة السادسة هذا المساء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: وتتابعون في أبرز متابعات هذا الموعد الإخباري: تأمين عيادات مجانية لفائدة عشرة المرضى بولاية توزر ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. الدعوة إلى تطوير استخدام الطاقات المتجددة والتحفيز للاستثمار الخاص في هذا القطاع في ختام الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي. في العالم، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قطاع غزة في محاولة اغتيال صهيونية فاشلة لقيادة بارز في حركة حماس. السلام عليكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن تجرى الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين للحج بولاية قفصة لموسم 2027 بمركز الصحة الأساسية طريق جابس في صفاقس بداية من 5 أكتوبر الجاري وعلى مدى 5 أيام. التفاصيل مع المندوب الجهوي للشؤون الدينية بقفصة ربح المبروكي.
2: كل سنة هناك استعدادات لموسم الحج، وإدارة الجهوية للشؤون الدينية هي تواكب مختلف الإجراءات الخاصة بالحج، أولها التحاليل الطبية وتخطيط القلب وصورة الأشعة، طبعا بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وأعوانها. وقد انطلقت هذه الإجراءات منذ الخميس، صارت في مختلف تنظيمات في القفصة. الإجراءات هذه سد الحجيج اللي تمثل في القيام بالتحاليل الطبية، صور الأشعة وشريط القلب، كذلك يمدوا سد المترشحين الحجيج اللي عنده أمراض مزمنة يوافي الأعوان تاع الصحة، ثم بشقوم بالتحاليل بملف صحي يعني بتقرير طبي من عند الطبيب المباشر ليه إذا كان عنده مرض مزمن، وكذلك بالأدوية اللي يتناولها الحاج. هذه كمرحلة أولى استعدادا طبعا للفحوصات الطبية. طبعا السنة بتكون على مستوى أقليمي بولاية صفاقس بمركز الصحة الأساسية طريق جابس من ولاية صفاقس. طبعا كل ولاية عندها أياماتها. بالنسبة لولاية قفصة ستوزع عدد حجيجنا على 5 أيام، يوم 5، 7، 8، 9، 12 أكتوبر. طبعا احنا باش نوزعوا الحجيج على الايامات هذه بمعدل ما يفوق 150 حاج في اليوم، ما عدا يوم 7 خطر معنا حجيج ولايه توزر. طبعا هذه احنا باش نعمل اعلان بالوعاظ على كيفيه توزيع المترشحين على مختلف ايام الفحص الطبي وفق الروزنامه المعتمده، يحضروا اوراقهم وندعوهم الى الالتزام بمواعيد محدده واستكمال جميع الفحوصات الطبيه والوثائق المطلوبه، طبعا لانه الجانب الصحي يمثل ركنا اساسيا في حسن الاستعداد لمناسك الحج.
0: الى توزر امنت قافله صحيه انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي الهادي جبلة ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين عيادات لأكثر من 120 شخصا في عديد الاختصاصات، وفق تصريح المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي.
3: اليوم انطلقت اليوم الصحي معناتها في اختصاص طب القلب تحت شرف وزارة الصحة بتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي توزر مع الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. القافلة هذه متخصصة في الميديسين دو بوان لأمراض القلب، ثم سو سبيسياليتي اختصاصات في الاختصاص هذايا، المختصين في دقة القلب، مختصين في القشور نتاع القلب، مختصين في الجراحة. هذه عبارة على ستاف تحنا معناتها الفرصة للمواطنين لهنا معناتها عناء التنقل المستشفيات الجامعية. قبل ذي وفرت لهم معناتها إمكانية الفحص والمتابعة ثم العلاج. جوزنا معناتها 120 مريض، وإن شاء الله لفدا معناتها وصلت المرضانة، وإن شاء الله ربي يشفي جميع.
0: إلى جهة قبلي، تم مؤخرا تسليم مقررات لإنجاز مشاريع التمكين الاقتصادي لفائدة عدد من المنتفعين بهدف مساعدتهم على إحداث موارد رزق باعتمادات فاقت 340 ألف دينار. ماجد عبارة والورقة التالية.
4: تم مؤخراً تسليم قرارات مشاريع التمكين الاقتصادي لفائدة 15 منتفعاً، من بينهم 6 أشخاص من ذوي الهمم و9 أشخاص من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وتندرج هذه المشاريع في إطار برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى دعم المنتفعين ومساعدتهم على إنشاء مشاريع ذات صبغة إنتاجية وخدماتية توفر لهم مصادر دخل وتساهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية. وقد تجاوزت الكلفة الجملية لهذه المشاريع 340 ألف دينار، وذلك في إطار توجه يرمي إلى تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي وتوفير الإمكانيات اللازمة للفئات الهشة لبناء مشاريع تساعدها على تحقيق مزيد من الاستقلالية الاقتصادية. قبلي مجد عمارة، الإذاعة الجهوية بقفصة.
0: احتضنت اليوم مدرسة علوم التمريض بالقصرين يوما تكوينيا لإفادة الإطار الطبي والشبه الطبي العامل بأقسام وحدات الاستعجال بمختلف المؤسسات الصحية، تمحورت حول سبل التدخل السريع والناجع لإنقاذ المرضى الذين يتعرضون إلى السكتة الدماغية عفاكم الله. الدكتورة سنة بن عمور رئيسة قسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي بسهلول بسوسة والتي أشرفت على هذه الدورة تحدثت لفدوى القرمزي.
5: يوم احنا في القصرين تحت اشراف وزاره الصحه وتحت اشراف الاداره الجهويه للصحه من القصرين، جينا باش نحكيوا عن الجلطه الدماغيه. تعرفوا اللي توا نجموا ندخلوا في الساعات الاولى بالضبط الاربع سوايع ونص باش نحاولوا ان احنا نعديوا دوال المريض في العرق باش يذوب التخثر ويجم المريض يتحسن والعوارض نتاع الجلطه الدماغيه نتاعو تتنحى. باش الحكايه هذه تصير اهم حاجه نعولوا عليها هي الوعي الكبير نتاع المواطن في مرحله اولى، والوعي الكبير نتاع الميدسان نتاع الاستعجالي اللي هو اول طبيب يشوف المريض. دونك اول طبيب يشوف المريض لازم يعمل تشخيص بصفه مبكره برشا، ويلزم من بعد التشخيص ديريكت يبعثوا لاول بلاصه فيها سكانير سيربال. معناتها يجم يكون راه المستشفى الجهوي كما يجم يكون المستشفى نتاع القصرين المستشفى الكبير. ليسونسييل يلزم يعمل سكانير سيربال، من بعد وقتها يكلموا النورولوج باش يشوفوا اسكو المريض هذايا يستحق ولا ما يستحقش لانه نعملوا له ترومبوليس. هي دوره تكوينيه وتوعويه رغم ضعف الامكانيات نجموا نقدموا راهو العلاج هذايا للمريض. حاجه واحده يلزم نورولوج يا اما موجود على عين المكان والا نتصلوا بيه من بعد. تعرف اللي احنا تونس حاليا احنا متطورين برشا في تقنيات طب عن بعد، دونك نجموا نتصلوا بالطبيب نتاع الاعصاب وين ما يكون، مش لازم اوبليكاتوار ما يكون في الجهه هذيك في البلاصه هذيك، ويجم هو يعاين الحاله ويعاين سكانير ومن بعد يعطي موافقته ولا ما يعطيش موافقته على الترومبوليس. أهم حاجة إذا من أول طبيب يشوفه هو يكون واعي بالأهمية هذيك، هيك علاش دورة تكوينية وتوعوية. معناتها كان هو طبيب الأول ما يعملش لاليرت راه النورولوج ما يجمش ينقذ الشخص هذاك.
0: في الأخبار الوطنية، أوصل المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق سنة 2030، وضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض التنفيذ مع تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال. أدرج مركز النهوض بالصادرات عدد من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداده لبرنامج الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2024. في أخبار العالم، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم فشله في محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس خليفة يحيى السنوار بقطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف فجر اليوم شقة سكنية غربي مدينة غزة. وبالضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين التي طالت المزارعين وحقول الزيتون والمنازل الفلسطينية في مناطق متفرقة، وتحدث تقرير ميداني عن عشرات الهجمات والإصابات خلال يوم واحد. نعود إلى الأخبار الوطنية. نعت وزارة الشؤون الثقافية الشاعر والمفكر أصيل جهة قفص علي السماوي الذي وفته المنية اليوم السبت. ورحل علي السماوي بعد مسيرة حافلة بالعطاء مخلفا خلالها عديد المؤلفات القيمة، وهو الذي أسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري وترك وراءه إرثا معرفيا ثمينا تتقدمه مكتبة تعد من أكبر المكتبات وأكثرها ثراء تضم أكثر من 7000 عنوان. وعرف الفقيد بثقافته الموسوعية وشغفه بالمعرفة، وهو الذي طاف العالم وأتقن اللغات العديدة. وبرحيله تفقد الساحة الثقافية التونسية قامة معرفية متميزة ورجل اتسعت أفاقه بتعدد اللغات وتنوع التجارب. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في ختام نشرة السادسة نذكركم بالعناوين. تأمين عيادات مجانية لفائدة عشرات المرضى بولاية توزر ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. الدعوة إلى تطوير استخدام الطاقات المتجددة والتحفيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع في ختام الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قطاع غزة في محاولة اغتيال فاشلة لجيش الاحتلال قيادي بارز في حركة حماس. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة معك.
7: راديو قفصة.إن.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدنيا غناية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني
1: مساء الخير مساء الورد مساء الفل والياسمين لكم الكل مستمعين الكرام على موجة إذاعة قفصة تتابعوننا أيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة مرحبا بكم في عدد جديد من المراية تغني كيف العادة عشوية كل سبت من توا وحتى الثمانية متاع الليل في تشجيع منا لمختلف المواهب الموسيقية لكل من عنده غرام في الموسيقى في العزف في الغناء حبينا من خلال المراية تغني انه نشجعوا كل المواهب وين ما كانت ومعاكم باش نتواصلوا كما قلت حتى لثمانية متاع الليل. اليوم من مقر بلدية المتلوي مشكورين برشا بلدية المتلوي اللي وفرت لنا قاعة باش يتم فيها البث المباشر للمراية تغني في عددها الثالث. مرحبا بكم كما قلت كل الضيوف اللي حاضرين معانا ما شاء الله حفلة القاعة حفلة بالحضور من دار الشباب المتلوي من دار الثقافة المتلوي وتتنوع المواهب أيضا الفردية موجودة حاضرة معنا. باش تكون تحية توصلكم من كوكب إبراهيمي في الأستوديو المركزي محمد بن داود في الأستوديو الخارجي أمننا اللقاء تقنيا أحمد عقوني في الأعداد ريم محمد نوري ترافقكم من أمام ميكروفون المراية تغني المراية تغني البرنامج هذية حبينا نبربشوا عن مواهب صغار كبار في الموسيقى كما قلت في الغناء علاش نحبوا شبابنا يتواجدوا في أسوار المؤسسات الشبابية والثقافية وقت يكون عندهم وقت فراغ نحبوا شبابنا اللي عنده غرام صغير يولي خطوة كبيرة مع المراية تغني نشجعوه من خلال نصايح يقدموها لنا أساتذة في الموسيقى البداية باش تكون مع مواهب صغيرة مواهب شابة مواهب تنشط في نادي الموسيقى بدار الثقافة المتلوي باش نتعرف عليهم تباعا عسلامة ومرحبا بيك أي نتعرف عليك في الميكرو في الميكرو أيوة
2: السلام اسمي إيناس خالد
1: أيواش قديش عمرك يا إيناس
2: عمري 10 سنين
1: إيناس من وقتاش أنت في نادي الموسيقى في دار الثقافة
2: عندي ملي كنت في السنة الثالثة في آخر العام
1: في آخر العام به اختيارك للكمانجة تعزفي على الكمانجة
2: أنا كي كنت صغيرة كنت أتفرج على التليفون كنت أشوف هكا في فيديوهات كمانجة حستني عطتني الغراء وانا لقيت بابا وقتها كان يعزف في الوقت القديم لقيته يعزف في الآلة تشبه لها قلت خلنا نعزف أنا وياه
1: به شجعك بابا على العزف هذايا به هي إيناس مرحبا بيك من إيناس نتعرفوا عليك
3: عسلامة اسمي أسير جوادي ثانية علوم تشريفية عمري 16 سنة نعزف على آلة الكمانجة الكمانجة ملي أنا صغيرة كنت مغرومة فيها فطموحي كان إني نولي عازفة نعزف بإتقان وإن شاء الله في المستقبل إني نشارك في عروض وفي مهرجانات ونكون نعزف بالقدر
1: ممتاز أسيل عسلامة ومرحبا أيوة
4: عسلامة اسمي قدس طبابي سنة ثالثة عمري 8 سنين نقرأ في مدرسة حي الثلجة
1: مرحبا يا قدس مرحبا بيك وصديقنا زاد تقدم شوية للميكرو اللي بحذا أنس مثالش مشي للميكرو ونتعرفوا عليك شنو اسمك؟
5: اسمي ريان

0: جوادي، عمري 12 سنة، ونقرا في كوليج ابن منظور.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم. بعد شوية باش طبعا نحكوا مع أستاذهم ومؤطرهم. في الحقيقة أنا قلت حضور ما شاء الله في قاعة البلدية، تصفيقة منكم. خلينا نوصلوا أصواتنا ونوصلوا طبعا أجواءنا لمستمعينا ومتابعينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. قبل ما نمشي للأساتذة، نمشي للأساتذة ونتعرفوا عليهم. أحمد لو تسمح عنا سي محسن حسن خميلي أستاذ موسيقى، مرحبا بك سي محسن.
2: مرحبا بيك، مرحبا بيكم، حيكم حيو البرامج ملاية تغني وملاية تعمل هذه ملاية تنقيب على المواهب الثقافية. بصراحة يعطيك بصحة وقاعد تبع فيكم، فهمت؟ وهذه هي ثورة ثقافة، والجيل هذا احنا كبرنا وصيه معاش، لكن يلزم المشعل للجيل هذا. ونشكر سيد الناصر والمرافقين معاه، يعطيهم الصحة على الإصرار فهمت نتاعهم لتكوين المجموعه هذيك. شفت والله فرحت ياسر ويعطيهم الصحه ولا شابو.
1: هذا هو كلامك صحيح سي محسن. احنا شنو حابين؟ مانيش باش نقيموا، وبقدر ما انا باش نشجعوا باش هكا يواصلوا المسيره ما يملوش، وخاصه انه الاطفال توا شباب في الانترنت جبدهم برشا
2: في الوقت هذا، عارفين الشارع غول فهمت، ما تقاوم وما معناها ما تمحي جيل اللي كانت الله غالب الحقيقه نقول له اللي كانت جت عشريه سوداء فهمت، ما قاوموها الا بالثقافه، وننقذوا جيل من الهوى في هذه الا بالموسيقى والمسرح فهمت والادب
1: ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك سي مبروك. هكا ولا نتعرفوا عليك استاذ موسيقى.
3: السلام عليكم سي مبروك شعباني، استاذ اول مميز شباب وطفوله، خطة منشط ومؤطر لنادي الموسيقى بالمركب الشبابي بمثلوي. مرحبا بكم، بربي مساج اللي باران كله، أبعث أولادكم باش يتعلموا موسيقى، أبعث أولادكم يتعلموا الفن، خير من اللي يشد الشراب ويشد الدخان ويشد الشارع.
1: مختلف أنواع. شكرا ليك سي مبروك سي جمال. سي ناجح
4: مرحبا بك. تفضل. عازف أورك في فرقة دار الشباب مثلوي، نحاولوا نجتهدوا مع الصغيرات باش يعملوا نتيجة باهية في قرايتهم وفي موسيقتهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم.
1: شكرا لك. من الإطارات زاد اللي حاضرة معانا مدام كريمة رديدي، مرحبا بك.
5: كريمة رديدي مديرة المركب الشبابي بالمتلوي، معايا المجموعة متاع نادي الموسيقى اليوم باش يشاركوا في البرنامج مراية تغني. إن شاء الله يكون حضورهم فعال، وإن شاء الله تشوفوا عزف فردي وغناء فردي من إنتاج النادي متاعنا، وعلاش لا من نبعدوش على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ونولوا ونشوفوا الفنون وندخلوا في الفنون ونولوا ناس فعالين
1: إن شاء الله. نتكلموا موسيقى ونتكلموا فنسي جمال طبيبي مدير دار الثقافة المتلوي، مرحبا بك سي جمال.
6: وبيك أكثر، مرحبا بكم، مرحبا بإذا. والله هو تحدي مش جملة من الأندية، لأن وضعية دار الثقافة نشوفوا عشباك هنا بركة وضعية كارثية فهمت، والفضل يعود للأستاذ النصر غوار، هو اللي ضحى معنا معناه وكون مجموعة في الكمانجة وبارك الله فيه. وبالنسبة للمجموعة هذه تسمى تحدي، معناه تحدي أنا كل شيء كيف نحكوه لوخيان، احنا تو في وضع معناه يلزمنا نحضوا أولادنا ونحافظوا عليهم فهمت، ونرغبهم في معناها الأنشطة الثقافية
1: إن شاء الله. إن شاء الله العشوية تكون ممتازة سي ناصر غوار، عنوان لمسيرة كبيرة بطبيعة باش نتحدثوا معاه، وباش نشوفوا المجموعة اللي هي توا في هكا يكون فيها سي ناصر. نسمعوا المجموعة ثم نرجعوا لمسيرة فنية حافلة مع سي ناصر. سي ناصر حاضر بحثين، مرحبا.
7: أهلا وسهلا.
1: الكلهم يشهدوا بمسيرة كبيرة لسي ناصر، تكونت عليه يديك أجيال وأجيال من الموسيقى.
7: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من عام 68 في الموسيقى، منها أجيال ما أجيال تعلمنا، وكما تعلمنا احنا باش نعلم مثل الوليدات هذوما ما فيها بات، احنا سوى كبرنا ما عاش عندك العمر نتاع الحفلات ونتاع واحد عندنا عمر، مثلا عندنا شوي موسيقى نعطي فيه الوليدات هذوما مش ما احنا ربي يطعو.
1: الموسيقى فن تهذب الذوق وتسقل الشخصية وتخلي الإنسان هادي ماهوش عنيف، وفيها برشا أهداف مهمة.
7: طبعا الموسيقى هي غذاء الروح وغذاء القلب، احنا الموسيقى عمر ما يكبر، والموسيقى في البحر ما فيهاش حاجة. والموسيقى ديما المسائل تلقاها راقد حشاك في حالة، تلقاها يغني، تلقاها يجن باش قلبه يشفر هذه
1: وينجم يعيش.
7: طبعا الموسيقى فيها هي أصلا دواء،
1: هذا ودواء للروح،
7: علم النفس يدوي بها الموسيقى، دواء الموسيقى. الموسيقى في القرآن كيف كيف سمحت نحن هضم نحن كانت فرقة موسيقية اللغة المعاش معناها كبرت كلها شت. بقينا سيد مدير دار الثقافة الشهد بارك الله فيه فهمتني ولا على المنقبين، قال خليني نجيبوا هذه الصغار هذوما ونأطروه، قلت انا حاضر معك سمحت مش فهمت. هو اللي كان معناه في سبات هنا الحمد لله رب العالمين عاملين هالمجموعه الصغيره هذه هذوما مثلا يسموا في فرحنا هذه المرحله الثالثه هم عندنا المرحله الاولى والثانيه مازالوا يسعوا مازالوا الصغار ما نجموش يقدموه هذوما مثلا المرحله الثالثه مازال المرحله الرابعه هي الاندماج مع فرقه تكون فرقة تخدم باش يدرجوا معاها باش يكون باش ياخذوا المش سو الحمد لله باش تسمع منهم كيفاش الوليدات هذوما ويعرف شي محسن ناجح كيفاش هذوما ساعات يجوا طلع غالي معناها ساعات يقعدوا يسمعوا.
1: خلينا ملا نسمعوهم ويشاهدوهم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة حتى نشجعوا مواهب أخرى ربما هكا يكونوا مترددين شوية إنهم يشاركوا في النوادي، ولكن كيف يسمعوا ويشوفوا التأثير يظهر لي تكون الخطوة الأولى مع المراية تغني على موجة إذاعة قفصة 1 2 3

0: برافو برافو. شنو هسي الناس؟ رقولي فرحان بيهم؟
1: ان شاء الله يوصلوا كيفك ان شاء الله. وما خيش ما كيف بحسن لو بديت عظام الصغيرات عظام كيفاش فهمت عظام صوتك وصلوا المرحلة الأخيرة ان شاء الله سنة مرحلة أخرى يقول ثلاث شهور أخرى عظام يولوا مش طلعوا مش مع أخرين يعني احنا شنو اللي يا خالدين ان احنا تسموا اللي ذرار فوق المسكين والله عن مجهود وشري القطة ياخذه ورقة صوروها يعمل له أي حاجة يعمله ما تسمش إعانة حتى ناجر المندوب الجهة ولا فقط ما دم هو جديد ويوفقه مش عاولنا مش عاولنا نعاول لأنه أخذ كذية ولا منشطات عني كان مليح مع الوليدات ولا معناها شيء على غالب عندك كم واحد كان يساعد مو بيستلم الناس أورك واحد عاو بيستلم الناس ما مثل ما شيء عانت أليات مثل ما واحد وضط مدير والله يحشمني نوع.
0: إن شاء الله كيف نشوف المستوى هذية معناها يتم تشجيعهم. عندكم الوصلة هذية بركة ولا فما وصلة ثانية مازال
1: عندهم ياسر وصلات أخرين
0: باهي. هنا تو نشوفوا استراحة مع المشاركات الفردية ومن بعد نرجع أنا باش نرجع لسي محسن. الأجيال الصغيرة هذه ما زالت قابلة للموسيقى الشرقية؟
2: قابلة لكل موسيقى موسيقى العالم. أنا كنشوف هكا كم أنا سعيد كامل الصراحة. أنا مش غريب على سيدنا الناصر نقوله هنا فهمت؟ أنا أقول حاجة واحدة أظن ما جايبين من نقش الحجر سي جمال طباب مدير دار الثقافة وسيدي الناصر باش معي يخرج ولا المادة هذه وجيل هذا أنا شيء والله سعيد جدا تمام فيها لأنه تعرف المستوى تاعهم تو جميل.
0: أنا شفتك تتبع فيهم واحد واحد
2: لأنه شوف حتى مستوى حتى البوزيشن تاعهم حتى في شده الأرشية حتى الانسلم تاعهم متصالحين مع الآلات تاعهم تمام فيها ولا والقامة والهدوء شفت مش واحد منا نقولوا احنا تراك وكله ثم نذكر معناها شو شخصية متكونة فيه معدله حتى على واحد أنا
0: وهذيك الموسيقى شنو تصنع هذا هو
2: الموسيقى شو معناها شكرا جيد بنقش الحجر من سيدي ناصر سي جمال طبابي حقيقة ثابتة.
0: شكرا شكرا سي محسن شكرا ليك. باش نواصلوا الله يخليك باش نواصلوا في المراية تغني ونمشوا الياسمين ياسمين قوتي هكا مرحبا ياسمين تابعينا شوية نواصلك للمصدح فنانة المستقبل ياسمين نتعرفوا عليك ياسمين تاخذ الميكرو
3: عسلامة.
0: اي نتعرف عليك اكثر.
3: انا ياسمين قوتي مش اول مره نتقابلوا انا وياك
0: اي
3: المره الثانيه ويحسن الشرف انك استدعيتيني.
0: مرحبا. الغرام والموسيقى وميولاتك وكل حكينا على الموسيقى وياسمين.
3: والله انا اول مره نجي نغني في المتلوي
0: اي
3: هذه بعد تشجيع كبير معناتها خاطر حاسه روحي لحد اللحظه هذه متوتره وان شاء الله.
0: شكون اكثر واحد يشجع فيك
3: حاليا في اللحظه هذه؟ مانيش اون كونتاكت معناتها انا ولا موجودين في دار الثقافة. حكيت مع سي حمدي هو اللي شجعني
0: في الدار. في الدار مشجعينك؟
3: ماما تحبني نغني ديجا. أنا ماما اللي تغني نقدم لها تحية.
0: باهي ياسمين شنو نسمعوا اليوم؟
3: باش نغني أغنية لو كنت نغمض عيني.
0: لو كنت نغمض عيني إذا كان حاضرين هكا نسمعوا ياسمين قوتي في لو كنت نغمض عيني. مرحبا بكم هذه المراية تغني على موجة إذاعة قفصة. إذا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تفضلوا 1 2 3

0: برافو برافو ياسمين، اختياراتك الموسيقية وميولاتك الموسيقية شنو تختار تسمع؟ شنو تحب تغني؟
1: والله مانيش محضر روحي بالكدا، اما عندي في الفن الشرقي نغني ورده، نغني برشا اغاني اخرين.
0: ليش بتعطينا هكا ترتجلي شويه في ورده؟
1: مش ورده، لا باش نغني لك مقطع صغرون. مقطع صغرون الفنانه نسيت اسمها،
0: مثال شتو نتذكر اغنيه
1: توقل ياسمين، مقطع صغرون
0: ماجد الرومي.
1: ماجد الرومي
0: ايوه. فضلي.

0: برافو برافو برافو، كل التشجيعات ياسمين، شكرا ليك. نرجع لك سي مبروك. ياسمين قالت ماهيش مشاركه حتى في نادي، حبت هي معناها ما شاركتش باش تسقل موهبتها، تسمع كهو وتسمع وتغني. شنو نجموا النصايح اللي نقدموها لياسمين؟
1: قبل كل شيء يعطيك الصحه ياسمين،
2: عايشك
1: بارك الله مرسي. فيك صوتك مزيان، احساسك مزيان، كل شيء مزيان، بارك الله. باهي نصيحه ليك انت واللي للشباب الكل، اللي حب يخدم موسيقى، موسيقى على قاعده، عندنا خبراء في المركب الشبابي، عندنا عازف العود سي محسن خميلي، عندنا عازف بيانو سي ناجح، مرحبا بيك جمعه وسبت وحد تجيب حدانا
2: ان شاء الله. انا حابه نعزف، نولي نعزف زاده، مش
1: تولي تعزف. يعلموك العزف وتعلم الغناء وتعلم كل شيء في الدنيا دي، تعلم حتى كيفاش تتصرف في حياتك.
2: باهي عايش.
3: تعرف صوتك جميل جدا، صوت مانا اوبيراتي، فهمت؟ عندك احساس وعندك نفس وتركز على الحرف قد قد تسمع فيه ولا انت يلزمك تسمع، خاصه الاله الوتريه يلزمك تسمع، الفيولون ترن في وذنك، العود، فهمت؟ احنا موجودين، سيدي ناصر موجود وانا موجود، واضح ولا؟
2: باهي
3: يلزم تقعد تركز على الحرف قد قد.
2: انا تلميذة اخوك
3: سيد احمد. هاي سيد احمد، فهمت ولا؟ ويعطيك الصحة.
2: هو كان سبب لي انا نكون موجودة لهنا في اذاعة.
3: لازم تسمع الالة، اذا تبعد عليك دار الشباب عندها ثقافة قريبة لهنا، المفيد تسمع الالات، خاصة الالات الوترية ضرورية جدا، لان هذيك اللي تركز قد قد، فهمت ولا؟ وتحس مش معناه الفن. اما صوتك جميل جدا، وقاعد تحكم في الصوت بتاعك، معناه في النفس بتاعك، لان الموسيقى اللي نفس وركاج وفيها برشا اشارات، فهمت؟ تعلمك كان عندك القابلات هذه، تولها براحك بنتي.
0: ممتاز، يعطيك الصحه سي محسن. انا نحبك تتذكري حاجه واحده، انه الخطوه الاولى بدات مع المرايه تغني. مرحبا بيك ياسمين، مرحبا. مش نزيدوا الراي استاذ ثالث، تفضل.
4: والله ما عنديش منضيف على الأساتذة، صوت جميل، يلزم تسقلوا بالسمع بالموسيقى، وخاصة المدرسة التونسية يلزم تمكن المدرسة التونسية، خاطر باش تفيدها برشا وتمكنها باش معناها تزيد تسمع أكثر الأغاني التونسية وتتمكن منها وتولي تبدع أكثر
0: ان شاء الله. شكرا سي ناجح. نرجعوا لسي ناصر والمجموعه، قلت لي عنا وصله ثانيه مع مجموعه دار الثقافه بالمتلوي. نذكر انهم مواهب، ونذكروا انهم صغيرات، ونذكروا انهم مازالوا في مرحله تكوينيه، وهذايا الهدف اللي نحبوا نقولوه. شوفوا في مراحل تكوينيه مازالت ما كبروش، ولكن ما شاء الله عليهم الانامل على الكمانجا، وكيف ما قالوا السيدة معناها كل التشجيعات ليهم. نمشوا الوصلة ثانية معكم سي ناصر، تتفضلوا مع صغيراتنا، تفضلوا نفسحوا لكم المجال في المراية تغني على موجة إذاعة قفصة، دائما مباشرة من هذا الفضاء، فضاء والقاعة ببلدية المتلوي. مشكورين مرة أخرى، ونذكروا إن شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله بشكون عنا مصافحة مع زميلة إناس حراثي في مواكبة منها لأيام قرطاج الموسيقية، ونتحدث موسيقى على موجة إذاعة قفصة في المراية تغني. فضلوا

0: برافو برافو. تبقى بحذانا سي ناصر حتى نستقبلوا المتبارية اللي باش تجي من بعد. سي ناصر أنا حبيت نسألك، فما مراحل باش نعلموا فيها صغيراتنا الموسيقى؟
1: طبعا.
0: كيف العادة سلم الموسيقي وأبجديات، نتفضل بحذية من هنا سي ناصر، أبجديات الموسيقى. حبيت نسأل على الآلات سي ناصر، من أسهل الآلات اللي نجموا نبدو بها للصغار؟
1: العود. العود هو أساس تاع الموسيقى. دكتور صالح المهدي واك عود، وانا بطلب العود اقول لك سيزيام تلبس سيزيام بعد تطلع شوي بشوي. يقول لك ما هو ماشي، ومن الحمد لله البقره من حمد نقرأ لات الليل. العود هو اساس المنبع تاع الموسيقى، هو العود. في حتي ملحن يلحن بالعود، اللي بغاني واحد يغني بالعود النفسيه تاع الواحد ترتاح العزف تاع العود.
0: والكمانج من اصعب الالات.
1: من اصعب الالات هي الكمانج، عشان ما هيش آلة ثابتة. أي آلة تخدم بالأصبع يجب يكون الأنامل ثابتة، الأنامل في الحرف بتاعها بالضبط. ما ضياع كضاع من شوي، ما شي ضياع كله. هذا بصوف في شرده، ونحن لابد نعلمه فيها في هاد كماش كماش هذه الافتيارة هذه كذا هذه كماش هذا كذا. بعتها يعني تقلوا بحور بشوي بشوي، بعتها نمشي بالمرحلة بالمرحلة. نحن ماشي أنت ولا حد فيني يوصل المرحلة هذه.
0: ممتاز جدا، يعطيك الصحة سي الناصر. بالطبيعة باش يتواصل المراية تغني على موجة إذاعة قفصة، ومتبارية أخرى حاضرة معنا في الحقيقة هي صديقة الإذاعة الكل، صديقة الإذاعة والبرامج الكل، عزيزة الأسود. مرحبا بك عزيزة.
2: تعرفني وبرشا ناس ما تعرفنيش، خليني نقدم روحي. عزيزة الأسود، إجازة في الفرنسية تحصلت عليها والحمد لله، كنت لا ماجور دو بروموسيون
0: ما شاء الله
2: الأولى على دفعتي. وأنا عندي شغف كبير بالموسيقى من عمري 5 سنوات، ويعني نسمع كان محمد عبد الوهاب أم كلثوم، الحاجة دي تسلطني اللي أنا نحس بها. وأنا إن شاء الله توا حابة نعمل إجازة ثانية في الموسيقى. بصراحة أختي ريم أنت ما عندكش برشا وقت، لكن أنا عندي مساج صغير نحب نوصله، نقول للجماعة الكل كل يوم في أمل، في أمل جديد يمكن يتحقق يمكن مو أكيد. أما أنا الأمل متاعي باش يتحقق على خاطر الناس الكل تحدثني ش عندك تعمل بالموسيقى، أما لكن هذا شغف لي. نحب نقدم تحية لأستاذي محمود بن سالمة، خاطر هو اللي دعمني بشكل كبير، وتحية لوالدي اللي ديما بساندني وجمعي لهنا، رغم أني أنا تحديت الناس الكل باش نعمل موسيقى ونوصل.
0: ربي يفضل لك الوالد، تحياتنا نشجعه. عزيزة شكرا. عزيزة اختيارك اليوم شنو باش تغنينا، شنو باش تقدم في المراية تغني؟
2: والله انا نحب نسمعكم حاجة للست طبعا. نحن ما شاء الله في عشوية مزيانة وهكا وكل
0: نتسلطنوا معاك.
2: اي نتسلطنوا، نحب نسلطنك انت ونسلطن المستمعين والمستمعات واللي شاهدوا فيها.
0: أيوة.
2: ونسلطن والدي زادة خاصة. تحية كبيرة لي بربي، وتحية للانسة ياسمين اللي تصور فيا من غادي ما ننسوهاش.
0: شكرا. تفضلي يا عزيزة، تفضلي نفتحوا لك المجال.
2: يلا
0: تفضلي
2: كوكب الشعر.
0: يلا تفضلي. نعرفش شكون يعزف مع عزيزة، يعاونها في الإيقاع إذا كان تاخذ معاها. سي ناصر تفضل تفضل تفضلوا. هذه المراية تغني على موجة إذاعة قفصة، بثنا المباشر من قاعة بلدية المتلوي، تسمعونا وتشوفونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. هدفنا واحد، تشجيع المواهب، تشجيع المواهب لكل من عنده موهبة في الدار. فما مجموعة من النوادي إما تنشط في دور الشباب أو تنشط في دور الثقافة وغيرها من المعاهد والنوادي الأخرى، اللي من خلالها نجموا نشجعوا شبابنا والكل. وباب المراية تغني أكيد جدا إنه المراية تغني في مختلف الأماكن، في ربوع الجنوب الغربي والوسط طبعا، باش نتجولوا كلنا باش نتجولوا اكيد في مختلف طبعا الولايات، باش نمشوا لتوزر سيدي بوزيد القصرين قبلي وجاو قفصه بمختلف النوادي الموجودين، وهكاك نشجعوا كل المواهب. توا باش نمسح المجال للعزيزه تقدم لنا نسلطنوا مع عزيزه وكوكب الشرق. تفضلي عزيزه 1 2 3.

0: شكرا، تحياتنا. برافو برافو عزيزة. أول ما دخلنا للقاعة لهنا الكلمة اللي قالوها لي إنه سي ناصر يتنفس موسيقى، وسي ناصر من حبيت للأمانة حبيت نقول إنه ما فماش بروفا مسبقة. وقت لي عزيزة أخذت الميكرو سي ناصر قال لهم هاي شباب مع عزيزة نعزفوا معاها ونشجعوها. برافو عزيزة.
1: يعيشك والله أنا فاجئتني الأغنية الساعة، إن شاء الله أكون أديتها بالباهي وكنت في عند حسن الظن، على خاطر كنت مبرمجة نغني حبي. إيه ما نكذبش عليك، فاجئتني القلب يعشق كل جميل بالحق، يعني تفاجأت بالحق. محلها أنك تكون هكا تحت أهبة الاستعداد وتتحط تحت الأمر الواقع ويجيبوا لك حاجات تفاجئك بالحق. أنا ما زلت مريت شيء من الدنيا، وإن شاء الله نكون كنت عند حسن الظن الأستاذ الكرام طبعا.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله يا ربي ما حشمتكمش.
0: شكرا يا عزيزة، شكرا. باش نرجعوا ناخذ تقييم توا، لحظات تقييم معاك سي محسن. تاخذ الميكرو اقل من دقيقه سي محسن.
2: أيوة عزيزة معروفة، عزيزة المبدعة، فهمت؟ يعطيك الصحة يا عزيزة. تركز، شفت قيمة معناها العزف، شفت قيمة معناها كي يدي وحده كيفاش ومع المجموعة كيفاش.
0: يعطيها
2: صح، صوت جميل وركز على الحروف قد ومع سي الناس والمجموعة يعطيهم الصحة وبارك الله فيك.
0: ناخذ كلمة
2: الصحة يا عزيزة.
0: كلمة معك سي مبروك التشجيع العزيزة.
3: يعطيك الصحة عزيزة بارك الله فيك، وما عندي ما نزيد بصراحة. برافيسيمو.
0: نعم سي جلال.
4: تفضل عزيزة. كما عودتنا ممتازة، يعطيها الصحة، صوت جميل ومبدعة، وخاصة ارتجلت الأغنية، يعطيها الصحة وبارك الله فيها. واصلي عزيزة،
0: واصلي عزيزة، ممتاز جدا. نعود إلى الأستوديو المركزي مع قسم الأخبار، ثم من بعد ذلك نعود لمواصلة المشوار في الجزء الثاني من المراية تغني على موجة إذاعة قفصة.
5: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياقة والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
6: رفيق الطريق.
7: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
8: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
9: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
10: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
9: من المنتظر أن تجري الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين للحج بولاية قفصة، وعددهم 680 حاجا وحاجة، بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس بداية من 5 أكتوبر الجاري على مدى 5 أيام. أمنت قافلة صحية انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي الهادية جبرلة بتوزر ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين عيادات لفادة أكثر من 120 شخصا في مختلف الاختصاصات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين، إلى جانب خدمات صحية أخرى، وفق المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشية. شرعت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بيكبلي مطلع شهر أكتوبر الجاري في تنفيذ الإدماج السياسي والاقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الممول من السفارة الكندية بتونس. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ عن تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، وشدد على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية. أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم فشله في محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس خليفة يحيى السنوار بقطاع غزة. أعربت مصر عن استغرابها في بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن ما وصفته بتصاعد التوتر بين أثيوبيا وأريتريا ومصر، وأكدت أن الأزمة التي تشهد أثيوبيا الداخلية والعلاقة القاهرة بها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

الدنيا غناية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. نواصل معكم الجزء الثاني من المراية تغني، المراية تغني اللي في اكتشاف للمواهب، اللي في دعم وتشجيع المواهب الموسيقية سواء في الغناء سواء في العزف، ونعملوا جولة مع مختلف النوادي الموسيقية اللي تنشط طبعا في دور الشباب ودور الثقافة ومختلف المعاهد الموسيقية. إن شاء الله بإذن الله نتنقل في كل مرة ونكتشف هذه المواهب حتى نشجع، حتى ندعم المواهب هذه وتكون الخطوة الأولى متاعهم مع المراية تغني. اليوم بثنا المباشر من بلدية المتلوي، مشكورين برشا على توفيرهم هذه القاعة لبثنا لحصتنا الثالثة من المراية تغني. كنا معكم في الجزء الأول وشفنا نادي دار الثقافة بالمتلوي مع صغيرات ومختلف المواهب، كانت معنا ياسمين ثم عزيزة، ونوصل الجزء الثاني مع دار نادي الموسيقى بدار الشباب المتلوي. مرحبا بكم شباب. مع سي مبروك تاخذ الميكرو هكا شوية، سي مبروك حتى نتعرفوا على النادي، نشاط وقتاش ينشط، فما فيه رواد وإلا لا، عندكم مشاركين وإلا لا، عندكم مشاركات في مختلف التظاهرات الموسيقية الشبابية وإلا لا. تفضل سي مبروك.
1: نعود نرحب بكم ونرحب بجميع المستمعين والمشاهدين. بالنسبة للشباب المثلوي مرحبا به الكل في المركب الشبابي، يجينا نهار الجمعة ونهار السبت ونهار الأحد، يجينا ينشط عنا الموسيقى، عنا خبراها، باش نخليك مع سي محسن خميلي هو باش يوضح لكم أكثر.
0: باهي، مرحبا مرة أخرى سي محسن.
2: مرحبا بكم، عادوا تحية. بقى مركب دار الشباب المثلوي معروف ديما حاضر في كل معناها التظاهرات الثقافية والموسيقية والأدبية والشعرية. فمتلاه تاريخ نادي قديم جدا، بدأ ببعض فرق، حنا غير جات البرنامج أكسيليري شوي كنا نجيبوا أكثر مواهب. فهمت؟
0: مش نرجع
2: هي قدرة الله، عنا البنية رحمة هذه اكتشفناها مزات المدرسة. مرة جاب برنامج مندوبية الجهوية مع مدام جلنزا، مع المندوبية الجهوية
0: مدام
2: نعيمة جلنزا سي محمد، فهمت الله؟
0: أيوة.
2: عملنا برنامج كامل ودورنا على المدارس، اكتشفت البنية هذه مدرسة ريك توزر. فهمت؟ خذت معي جوائز معناها محلية وجهوية وطنية. فهمت؟ ومواصلة ممتازة جدا معناها، ولت قطعة منها البنية هذه. فهمت؟
0: مرحبا بك يا
2: بنت مركب الشبابي والإحاطة الموجودة. نشكر زادة كذلك مديرتنا الجميلة جدا، فهمت؟ يعطيها الصحة الأنيقة. فهمت؟ تولي بوليداتها تسويق حار عليها. وهذاك هو الهدف، هذاك هدفنا الناس الكل، هذاك الهدف.
0: رحمة، رحبوا بك من جديد.
3: يعيشك، مرحبا بكم الناس الكل. سعيدة جدا بوجودي لهنا. بدايتي مع مشوار الموسيقى في دار شباب المتلوي عندها توا أببري عامين، 3 سنين التالي. كما قالكم مسي محسن، اكتشفني في المدرسة، في مدرسة ريك توزر بالمتلوي. بديت معاه من يعني مصفر، بدينا ترشحنا الجهوي وترشحنا الوطني، هزيت المرتبة الثالثة وطنيا في الغناء الفردي، والحمد لله نعزف جيتار. يعني
0: عموما الإيقاعات هكا الموسيقى اللي تحبها، تونسية شرقية غربية؟ شنو
3: الحق؟ تونسية، أما شرقية أكثر. يعني
0: شرقية أكثر. باهي يا رحمة، نمشوا للأستاذ جلال مرة أخرى. مرحبا ناجح، سي ناجح سامحني. مرحبا سي ناجح.
4: مرحبا بك.
0: ديما نبحثوا على المواهب ونسقلوهم في مختلف النوادي هكا ولا؟
4: أكيد جدا،
0: وتشجيعاتنا لهم
4: عيشك. أكيد أكيد، مرحبا بهم صغيراتنا كل نهار جمع العشية والسبت العشية والحد في كل وقت. مرحبا به.
0: مرحبا. إذا نخليكم مع وصلة موسيقية لنادي دار الشباب المتلوي في وصلة أولى. مرحبا بكم في

0: النادي الموسيقى بالمركب الشبابي المتلوي. يعطيكم الصحة شباب. باش نمشي سي ناصر، سي ناصر باش نحكوا على رحمة والغناء توا، أداة في الغناء.
1: والله صوت جميل جدا وهادئ، صوت ماشي مع طبقة متوسطة، صوت ما عادي ما نقول فيه معناه هي مع سدرة مع سي محسن ومع سي تعالى اي هذو وليداتي هذا كله كيف الناس راه نعرفهم كله كيف فهمتني ولا ومشي على قيمهم انا مانيش على قيمهم انا تفضل معي. لا لا هي صوت جميل، صوت جميل، صوت هادئ، اداء طيب هذا ولا واصي بنتي ان شاء الله وربي يوصلك ان شاء الله.
2: يا عايشك يعطيك الصحه
0: ان شاء الله كل التوفيق رحمه، خاصه انك تشاركي في مختلف التظاهرات الشبابيه الموسيقيه. نمشوا الى العازف الفردي مره اخرى ونكتشفوا موهبه اخرى مع العزف، نتعرفوا عليك.
3: زهرة شعبان، عمري 14 سنة، 9 أساسي، نقرأ في أعدادية العاد الجديد بالمتلوي، نعزف كمانجا، تابعة دار الثقافة.
0: تقريبا قداش عندك من عام معناها هكا تعزف؟
3: تقريبا عامين ونص.
0: عامين ونص واخترتي الكمانجا اللي هي من أصعب الآلات حسب الأساتذة.
3: أي
0: باهي نسمعوك، تفضلي تفضلي، خلولها المجال هذايا المرايه تغني على موجه اذاعه قفصه. مرحبا بيك، نبدو 1 2 3 تفضلي.

0: بس في قا تشجيعنا لها نمشوا للأساتذة. وشكون من الأساتذة ينجم يحكينا شوية على رحمة زهرة زهرة ورحمة وعزيزة وياسمين؟ اليوم أبدعوا بالبي أستاذ رأينا في زهرة، وخاصة من أصحاب الآلات معناها، وهي تقريبا عندها عام ونص عامين ونص هكا وهي في العزف. كيفاش نشجعوها؟ كيفاش؟
1: أكيد جدا نشجعوها، يعطيها الصحة، مازلت في بداياتها، ونشكر سي ناصر على المجهودات اللي يعمل فيها معاهم، ونقول لها برافو، يعطيك الصحة بنتي، واصل إن شاء الله بحول الله نشوفوك عازفة كبيرة
0: إن شاء الله. هو تقريبا فما مشروع موسيقي كبير مع الموسيقي سي مبروك. أستاذ مبروك باش ناخذ رايك زادة في زهرة، فما مشروع موسيقى كبير برشا مع الفنان زياد الزويري اللي بدأ بفكرة صغيرة اللي هي مشروع 100 كمانجا، توصل تقريبا إلى 400 كمانجا يدور في مختلف الجهات، وتقريبا معناها قريب الجمهور باش يكون هو العازف ايضا مع الكمانجا. سي مبروك سمعنا زهره.
2: زهره يعطيها الصحه، زهره واصل ديما اعزف، اقرا السلفاج وتعلم السلفاج واعزف، ديما اعزف صحيح.
0: هذا هو
2: ان شاء الله بالتوفيق.
0: ان شاء الله بالتوفيق. احمد نواصلوا مع المواهب والا نمشوا الى الفرقه؟ مازال راي سي محسن تاخذ الميكرو. سي محسن
3: تعالوا لك حاجه نقول كلمه بها. عمل 400 كمانجا، احنا حضرنا في برشا معنا تظاهرات، وشفنا معناها الإحاطة الموجودة بالناس قاعدين كيما سي ناصر وكيما المجموعة هذه، معناها مرات والله العظيم الذي كنا نحشم نقعد نتحفروا بعود وكل الحقيقة لو نتكلموا بلغتنا باش نفهموا بعضنا، والآلات اللي عندهم معناها والزي الموحد اللي عندهم والماتيريال اللي عندهم والمعدات اللي عندهم شيء كبير. حنا كي خرجوا أربعة ولا خمسة من الناس من دار الثقافة هذه نعتبر رواحنا رانا عملنا إنجاز كبير يا ولاد،
0: واحنا موجودين كان باش نوصل الصوره.
3: صح، لازم اهم حاجه تشجيع،
0: الصوره تكون
3: تشجيع. راه مرات تشوف فيهم رؤساء المؤسسات هذوما نعرفوهم احبابنا واصحابنا ونعرفوهم كيفاش يمروا فيها الخدمه، مرات يهبط عليه برنامج وما عنده حتى شيء، والاداره تقعد عرفت انه ما عنده حتى شيء. كيفاش معقول نتكلم نقول له ايه تهبط عليه نقعد حاضر بحدا سي جمال قاعد برنامج وكذا وكذا ومسكين يقعد يلوج لم العباس الناصر هذاك راه كل شيء الموسيقى اللي عمله وبكر نحن ولا وراه نحكوا الحقيقه راه مازال يواصل. هذاك اللي عجبني باش طلع كهرباء وخمسة ومازال عنده مازال باش يعمل ومازال باش يمت. انا نحب الاحاط والتشجيع
0: هذا،
3: وشوفوا لنا المؤسسات الثقافيه والشبابيه.
0: ان شاء الله باش نواصلوا مع الكمانجا مره اخرى. تفضلي بنتي، تفضلي نتعرف عليك مره اخرى.
4: السلام.
0: السلام. ليش من غير ما نخافوا؟
4: اسمي ايناس خالد، عمري 10 سنين، نقرا في مدرسه حي الثلج.
0: والمعزوفه اللي باش نعزفوها توا يا ايناس
4: هي مش معزوفة، هي الغناية تاع أم كلثوم، الموسيقى متاحة القلب يعشق كل جميل.
0: القلب يعشق كل جميل، وهذه مع عزيزة اللي تحب زادة حتى هي كوكب الشرق. فضلي يا إيناس نعطوك المجال. 1 2 3

0: ثقة كبيرة كبيرة لإينيس. نرجع لك سي مبروك سي محسن، تحب تعطي راي الموسيقى والعزف
1: صح، ثم حاجة موجودة هنا يثقوا بها.
0: أيوة
1: ثم حاجة هي الآلات هذه من عائلة آلات الجر.
0: أي
1: هذه آلة فروتي مدام الأصعب الآلات من جهة إذا بس تلقى بنية في المستوى هذا والعمر هذا راه حتى الكيف الفيزيولوجي عندي قيمة لو قعد يدرب فيها، ثم تكنيك باش يدرب بنيك فيك في العمر هذاك وفي القامة هذيك.
0: صحيح.
1: باهي باش تركز على حرف لأن تو القطعة اللي هزتها فيها برشا أبعاد.
0: أيوا.
1: كي تجي بنية في الوقت هذا ذهنها وعنا والحركة نتاعها ونعم البوسيون نتاعها وباش تركزك على حرف صحيح، معناها شيء جميل جدا.
0: نعم.
1: شيء جميل جدا، هي عملت حوايج فيها برشا تحللها وتفرقها برشا حوايج. معناها سي ناصر عارف ايش قاعد يعمل.
0: أي.
1: وهي واش قبلت.
0: هذا
1: يعني هي الحروف هذه فيها ابعاد يعرف سي ناصر، فيها ديميات وفيها دنيا وفيها وقت وفيها كذا وكذا، والارشين تاعها ممتاز جدا، حتى البوزيشن تاع الارشين تاعها جميله جدا. هي قد ايه البنيه تصلي على النبي عليها
0: ما شاء الله
1: تكبر تولي. انا نشوف المتلوي اليوم جميله جدا. أيوة. شوف المتلوي حاجه اخرى اليوم، انا فرحان والله كان فرحان يا
0: ربي
1: واجد. يا ربي واجد.
0: فرحان على الصورة اللي لقاها اليوم فرحانين
1: والله.
0: هذا هو وهذه هي غايتنا من البرنامج وهذه هي هدفنا من برنامج المرايه تغني اللي في كل مره في كل مره نحبوا نسق المواهب في كل مره نقولوا هنا فما الموهبه وهنا لابد من الصقل ولهنا لابد من فتح الابواب لكل المواهب. راه مش كان المواهب الموسيقيه وغيرها، فما مواهب اخرى زايده في الرياضه في الألعاب الفكرية في غيرها. وهنا دورنا ربما احنا جايين في ثنية ونقولوا قديش ما صعبة هالدورة هذية باش نحلوا البيبان متاع مركبات الشباب ودور الثقافة والنوادي الموسيقية، ولكن سنعمل جاهدا على انه الشباب يسقل الموهبة يكون في أوقات الفراغ داخل أسوار المؤسسات التربوية الثقافية والشبابية. تقريبا 4 دقائق قبل ذين نمشوا إلى الفرقة الموسيقية بالمركب الشبابي بالمتلوي مع نادي الموسيقى، ثم نعود معكم مستمعينا لمواصلة المشوار في المراية تغني على موجة إذاعة قفصة، أيضا بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة محبة دائمة.

صح. الله أكبر، الله أكبر.

الدنيا غناية. سلطن وردد معايا المراية تغني، المراية تغني.

0: نواصل معكم المشوار في المرية تغني على موجة إذاعة قفصة مباشرة في مواكبة منا لأيام قرطاج الموسيقية. طبعا في الدورة 11 اللي انطلاقت هذه الدورة من اليوم 3 أكتوبر تتواصل إلى يوم 6 أكتوبر في مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية مع زميلة إناس حراثي. تحياتنا ليك إناس فضلي.
1: مرحبا ريم، تحية لك وتحية لكل مستمعين على موجة إذاعة قفصة، ديما إذاعة قفصة في قلب الحدث وديما في مواكبة لأهم الأحداث الثقافية اللي تكون حاضرة في بلادنا. انطلقنا بأيام قرطاج الموسيقية وإن شاء الله قريبا مش يكون فما أيام قرطاج السينمائية والمسرحية، وديما إذاعة قفصة قلب الحدث. نسلم عليك ريم ونحييك ونحيي كل المستمعين. هذه أجواءنا في أيام قرطاج الموسيقية، بعد شوية حفل افتتاح الدورة 11 في أيام قرطاج الموسيقية اللي تنطلق من نهار 3 حتى 10 أكتوبر. برشا عروض، برشا ورشات بعروض فنية كبيرة باش تكون حاضرة، برشا موسيقيين من عديد الدول باش تكون حاضرة. خليني ما نطولش عليكم برشا، حاضر معايا عضو لجنة الانتقاء في محمد بن سعيد، مهمة صعيبة برشا الانتقاء وانتقاء العروض. نسلم عليك الساعة على مشي دعب جفتة، مرحبا بيك.
2: عايشك، مرحبا بيكم. والله كانت ما كانتش سهلة، ما كانت حاجة عملنا عليها جو، عملنا عليها كيف معناتها كما نقولوا احنا، وقمنا بالانتقاء نتاع الفنانين اللي ان شاء الله باش نشوفوهم الجمعة ابارتير من الغدوة حتكشي النهار السبت الجاي. كل يوم من الماضي 3 نتاع القايلة يبداو الحفلات ويقعدوا يفاو، اخر حفلة يظهر لي تبدا 9:30 نتاع الليل وان شاء الله. وفما زادة ديليغاسيون بروفيسيونيل جاي ببري من العالم الكل، اللي هما ناس مبرمجين في مهرجانات اخرى موجودة في العالم. ان شاء الله هما زادة يختاروا بدورهم فنانين مشاركين بين قرطاج الموسيقية.
1: العروض مش بتكون فقط يعني تتويج، لانه المشاركه مش في حد ذاتها مش في التتويج، لكن زاده برشا بتكون معناها فرصه للصبين برشا في رقه جديده تحلم بالعروض الكبيره، تحلم بالجمهور. حبيتوا انه تعطوا فرصه زاده للصبين للعروض هذية من عديد الدول مش متوسط فقط. والحاجه الحلوه زاده انه تقريبا 60% من العروض المبرمجه عروض توسيه.
2: هي البرمجه معناتها قمنا بانتقاء الفنانين، على الاقل اكثر من 50% من الفنانين توينسا وبعد من العالم العربي والافريقي والمتوسطين، بعد هكا الترتيب معناتها فهمت. اما نعطيو البريوريتي للارتيست التونسي، ونظن زاد ما فماش سيستم تاع التانيث الذهبي والفضي في ايام قرطاج الموسيقيه، تنحاو من عام 2021. ولكن فما معناتها هنايا الهدف ماهوش نفس الاهداف نتاع جي سي سي ايام قرطاج السينمائيه. الهدف في ايام قرطاج الموسيقيه هو ادماج معناتها الفنانين والموسيقيين في السوق العالميه وحتى في السوق التونسيه، معناتها اكثر وفي الصناعه الموسيقيه ادماجهم ونسهلوا لهم الولوج الى مهرجانات اخرى في العالم وحتى في تونس.
1: طبعا الفرق هذه اللي استنى فيها تحدي كبير برشا، لانه مش سهل انه يدخلوا السوق الموسيقى، خلينا نسموها السوق. كنا نعانوا قبل من مشاكل انتاج وشركات الانتاج، ولينا نعانوا توا من مشاكل اخرى، وفما ندوه باش تطرح الموضوع هذايا الذكاء الاصطناعي الافه هذايا.
2: اي فما ندوه، هو يظهر لي كل يوم فما ندوه على الاقل، فما واحده منهم باش نطرحوا الحاجات الباهيه والخايبه في الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي، ويكون فما معناتها ديبا عليها الحكايه وين المستقبل تاع الموسيقى مع الذكاء الاصطناعي.
1: باهي، بخلص لجنه الانتقاء حاضر زاد في حظه اخرى في المهرجان.
2: حاضر، انا ديما موجود هنا من الصباح لليل. ان شاء الله نبدا مع فريق المهرجان باش معناتها نسهلوا التواصل مع المهنيين اللي جايين من العالم الكل. احنا موجودين هوني، الكل نتاع اللي قمنا بالانتقاء نتاع المشاريع موجودين باش نسهلوا لهم التواصل مع المهنيين اللي جايين من العالم الكل ايام قرطاج الموسيقيه.
1: فما برشا عروض يستنى فيها الجمهور اكيد، فما عروض سهرات باش يتم برمجتها. اختيار كان صعيب برشا للعروض هذه، واختيار زاد اصعب للمشاركين في المسابقه طبعا.
2: اي ما فهمت معناتها كل نصور كل فنان عنده حفله في ايام قرطاج الموسيقيه هي كما نقولوا بلاصه تستحقها، والمهرجان الكل وفريق العمل الكل باش يكون متواجد في ايام قرطاج الموسيقيه باش يعاون يحاول يلقى فرص عمل أخرى للفنانين اللي بشارك في أيام قرطاج الموسيقية، وكنا متجندين معناتها.
1: الأزواء هذه أزواء الزنوب حاضرة في المهرجان، عرض أحلى برشا، إذا ما تحبش تتفرج.
2: كان ما نسمعوش الأجواء هذه ما عادش نحس روحنا في تونس راهو، دونك يلزم تكون عندنا الأجواء هذه معناتها روحنا ودمنا وثقافتنا وهويتنا التونسية، يظهر لي هذاك أحسن سلاح عندنا باش نكتسحوا السوق العالمية معناتها.
1: شكرا ليك موفق.
2: عايشك.
1: تحياتنا ليك.
0: هذه أجواء الافتتاح إيناس.
1: بعد شوية أكيد بتشاهدوا أجواء الافتتاح مباشرة.
0: نعم.
1: أي ريما تحية ليك.
0: شكرا يا إيناس، كل شكر. شكرا إيناس، كانت هذه أجواء افتتاح أيام قرطاج الموسيقية في دورة 11، كل توفيق لك إيناس في النقل لأجواء وردهات من هذا المهرجان، أكيد المواكبة باش تكون عبر موجات إذاعة قفصة. باش نواصلوا معكم المشوار في المرية تغني، في الحقيقة ديما الجزء الأخير يكون مضغوط برشا مع المواهب، ونواصلوا مع مواهب الغناء هكا. ولا أحمد مرحبا بك، تفضل نتعرف عليك.
3: اسمي شاكر شويتر.
0: أيوة شاكر.
3: متخرج نخدم. نحب الموسيقى من قبل. وجدت فرصة معناها باش نجرب موهبتي.
0: في الغناء مش في العزف. شنو باش سمعنا اليوم؟
3: والله غنيت سلمتك بدلة لجورج وسوف.
0: سلمتك بدلة، تفضل شاكر مع المجموعة طبعا. ياخذ الميكرو، تفضل شاكر هذية الميكرو. تابعونا ديما طبعا في المباشر عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، أيضا على المباشر. ونذكر لقائنا اليوم مباشر من قاعة البلدية بالمتلوي، مشكورين لتوفير هذا الفضاء لنقل برنامج المراية تغني مع شكري الكبير إلى كل الحضور. إذا كان شاكر حاضر معنا تفضل نبدو، تفضلوا.

ما شفتك وجابك عليا يا خسارة تعبي ويا ما تستاهل انا هواك يا خسارة.

غيابك أنا بكوبة ألم لغرك سبابك دنيا وفيها عيش غصبا عني وعنك ما أرضك بلا حب ولا بترجى منك دنيا وفيها عيش غصبا عني وعنك ما أرضك بلا حب ولا بترجى منك

0: تعيش غصبا عني وعنك ما أرضك بلا حب ولا بترجى منك سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله.
1: برافو برافو برافو برافو برافو برافو. صورة جميلة جدا. المرأة تغني، المتلوي كله تغني، وكيف يجد الجد تولي المركب الشبابي، ودار الثقافة كلهم تولي فرقة واحدة ومع المواهب والكل. سي محس
2: هذا لسه الشكر.
1: أيوة
2: السيد هذا قديش حبيت يعمل موسيقى كنشوف كيفك فرح، لكن هو عرف راه ونحط راه تو في مجموعة جميلة جدا وجيدة جدا، معناها الخطرة تاعك فيها بتتوب ويعطيك صحة، وراه زاد يعزف شوي فهمت ولا، معناها قاعد مهتم جدا والله يعطيك صحة. هو من عائلة فنية خو، معناها سيرياض معناها فنان تشكيلي فهمت، رسام جميل جدا، وهذا صوت وعازف يعطيك الصحة يا أخوي. وصل وصل وصل وصل.
1: شكرا ليك شكرا ليك. نواصلوا زيدا، تعطينا رايك سي مبروك زيدا في اداء لسلطان الترب جورج وسوف. احنا عنا سلطان الترب شاكر في المتلوي.
3: سي شويطر ما هوش غريب علينا، هو جاء من عائله فنيه يعطيه الصحه. اما المره دي عرف العنوان اللي جيه. مرحبا بيك في المركب الشبابي في المتلوي.
1: ايوه
3: عرف الادريس نتاعو ومصاب الشباب الكل زاد يتبعوه.
1: هذه البيب مفتوح لكل المواهب طبعا في دور الشباب. سيناجح سيناجح زاد نسمع تقييمك.
4: يعطي الصحة، صوت باهي قوي. إن شاء الله يجيب أحذانا نسقلوه شوية موسيقيا ونقولوا له واصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله نفسح لكم المجال هي الموسيقى بالمركبة الشبابي بالمتلوي مع سيناجح رحمة سي محسن وسي مبروك. في ختام مشوارنا باش يكون مع إقعاتكم بعد شوية طبعا يكون أكريم الخاص بمختلف المشاركين. خليكم معنا.
2: سي

شكرا شكرا شكرا يعطيكم الصحة. في الحقيقة سعداء جدا بهذا اللقاء بالحق بفرحة كبيرة كان لقاءنا اليوم في المراية تغني. شكرا لبلدية المتلوي اللي وفرت لنا القاعة، شكرا للمركبة الشبابي بالمتلوي، شكرا لدار الثقافة، شكرا لكل الحضور. بعد شوية تكريم من خلال شهادات، شكر لي طبعا حضوركم معنا في المراية تغني اليوم. المتلوي كلها غنت، شكرا للجميع مع أجمل تحيات كامل الفريق وإلى الملتقى.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. يفشل المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة من الترشح إلى نهاية كأس إفريقيا بعد ما تعادل عشية اليوم على المنتخب الليبي هدف مقابل هدف. المنتخب 3 تعادلات ضد كل من الجزائر المغرب وليبيا وهزيمة أمام المنتخب المصري. الرابطة الثانية لكرة القدم في جولتها الثانية جمعية مقرين تعادلت مع النجم الخلادي هدف مقابل هدف. الهلال المساكن تعادل مع الهلال الشابة 0-0. مكارم المهدية فازت على النادي محيط قرقنة 2-1. حديد الصفاقس يتعادل مع مستقبل قابل 0-0. وكوكب عقارب انهزم أمام بن عروس ب3-0. واتحاد تطاوين فاز على الملعب السوسي بهدف مقابل 0. مباريات يوم الغد بالنسبة للمجموعة الثانية: نادي قربة مع قواف القفصة بإدارة الحكم محمود قصيعة، جندوبة الرياضية جمعية تريانة وسام شريط، القلعة الرياضية شبيبة القروان سمير العلاني، اتحاد قصور سيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني، مستقبل قصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني، الملعب الجاسي سبورتينج المكنين ياسين المرغني، هلال رديفة ملبوشمة حمزة المسيليني. بعض المباريات الودية للأندية تحضيرا لعودة البطولة في الأسبوع القادم: النجم الساحلي فاز على تعادل مع تقدم ساقيت الدائر هدف مقابل هدف. الملعب التونسي انهزم في مباراة ودية ضد الهلال السوداني 2-1. والنادي الرياضي الصفاقسي تعادل دون أهداف أمام الواحة الرياضية بقبلي. على ذلك البطولة الوطنية باش تعود في نهاية الأسبوع القادم يوم السبت. الترجي يستضيف الأولمبي الباجي، النادي البنزرتي الاتحاد المنصيري، ساقيت الدائر مع النادي الصفاقسي، اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي. يوم الأحد الشبيبة العمران المستقبل مرسى، النجم الساحلي نادي حمل العنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، والترجي الجيس الأمل الرياضي بحمام سوسة. في كرة السلة قمة الجولة انتهت منذ لحظات بفوز الشبيبة الرياضية القروانية على النادي الافريقي 61-56. دوري الأمم الأوروبية المسار الأول: نهاية مباراة كرواسيا وإنجلترا بفوز إنجلترا بنتيجة كاسحة 7-0. الآن ربع ساعة من كل اللقاءات: إسبانيا متعادلة مع تشيكا 0-0. في مقدونيا متعادلة مع اسكتلندا 0-0. بالنسبة في الدوري الأمم المسار الثالث: فنلندا فازت على ألبانيا 2-1. بيلاروسيا فازت على سان مارينو 4-0. استونيا فازت على لوكسمبورغ 0-0. وايزلندا فازت على بلغاريا 3-0. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيب. إلى اللقاء.

0: تمام الثامنة ليلا المواد. مستمعينا الكرام، الآن يتجدد مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: قافلة صحية انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي الهادي جبل الله بتوزر تؤمن عيادات إفادة أكثر من 120 شخصا في مختلف الاختصاصات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين، إلى جانب خدمات صحية أخرى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتوزر الدكتور عبد الرزاق اللموشي. إجمالي عائدات الأعمال والمداخيل السياحية المجمعات تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية للبنك المركزي التونسي. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة إلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. انطلقت اليوم أشغال الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة، حيث أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف الشادية أن المؤتمر يهدف إلى تأطير أطباء الخط الأول وتقديم آخر المستشفيات الطبية للارتقاء بالخدمات الطبية. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. في أخبار العالم، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن العدو لا يجرؤ على الاقتراب من المضيق. وأخيرا، الأمم المتحدة تخصص 160 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية في 12 أزمة تعاني نقصا حادا في التمويل، والوصول إلى 87 مليون شخص حول العالم يواجهون أشد الاحتياجات الإنسانية هذا العام. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: العلم والحياة.

مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. تجمعني بكم إنس حمد جرويسي، مرحبا. تبين مؤخرا أن تحليل العرق باستخدام مستشعرات حيوية دقيقة يمكن أن يوفر وسيلة غير جراحية لرصد مؤشرات صحية مرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب. ولا تكمن الميزة في هذه المقاربة فقط في نوعية المعلومات، بل في طريقة الوصول إليها. قياس مستمر، لحظي وغير تدخلي، دون إبر ودون الحاجة إلى مختبر ودون انتظار يفصل بين الإشارة وقراءتها. أتت الخوارزمية التي تفسر ما لا يرى. غير أن الإشارات الكيميائية في العرق ليست ثابتة، بل تتبدل باستمرار تحت تأثير التوتر والتغذية والبيئة ونمط الحياة. هذه الطبيعة المتحركة تجعل تفسيرها بالوسائل التقليدية وحدها محدوداً. وهنا يظهر الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي. ففي دراسة نشرت في فيفري 2026 في مجلة علمية متخصصة في تقنيات الاستشعار الحيوي، ظهر أن العرق لم يعد مجرد إفراز فيزيولوجي بسيط، بل يمثل نظاماً كيميائياً معقداً يحمل طيفاً واسعاً من المؤشرات الحيوية، تشمل نتائج الاستقلاب والهرمونات والشوارد القادرة على عكس التغييرات الجزئية في الجسم بشكل لحظي. كما بيّنت الدراسة أن استخدام مستشعرات كهروكيميائية مرنة وقابلة للارتداء يتيح جمع هذه البيانات بشكل مستمر وغير جراحي. ومع دمج هذه القراءات بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحليل مقتصراً على قياس كل مؤشر على حدة، بل بات قائماً على قراءة الأنماط، لكنها تكتسب معناها عندما تفهم ضمن سياق بيولوجي متكامل، ما يتيح ربطها بحالات صحية معقدة، بل والتنبؤ بالتغيرات المرضية قبل ظهورها سريرياً. الأكثر إثارة أن هذه التقنيات بدأت تخرج من مختبرات إلى الحياة اليومية، فقد ظهرت أجهزة مرنة تثبت على الجلد قادرة على جمع العرق وتحليله بشكل مستمر ثم إرسال البيانات إلى تطبيقات ذكية. وفي هذا النموذج الجديد لا ينتظر الطب ظهور الأعراض، بل يراقب التغييرات الدقيقة التي قد تسبقها بأسابيع أو أشهر. ورغم هذا التقدم، يبقى سؤال جوهري: هل يمكن الوثوق بما تراه الخوارزميات؟ الذكاء الاصطناعي بارع في التعامل مع كميات هائلة من البيانات، لكنه لا يفهم الإنسان كما يفهمه الطبيب. قد ترتبط تغييرات العرق بعوامل متعددة في الوقت نفسه. وهنا تظهر مفارقة الطب الحديث. نحن نرى أكثر من أي وقت مضى، لكننا لا نفهم دائماً أكثر. هل يتحول فائض البيانات إلى وضوح؟ أم تعقيد جديد يحتاج إلى تفسير أعمق؟ شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

هابي تايم 8 دقائق بعد 8. تحية مجددا لكم مستمعاتنا ومستمعينا في رحلتنا الموسيقية 3 سويعة. هابي تايم نسمع فيهم كل الأنماط الموسيقية من أجمل الموسيقى وغنايات يمكن نسيناهم ويمكن ما نسيناهمش، ولينا برشا ما سمعناهمش. الكل حاضرين في البلاي ليست معنا، خليكم معنا برونشي.

0: happy time.
1: Happy time, happy time.
0: Happy time.
2: هابي تايم كنا نسمو في زومبي للمجموعة الروك الإيرلندية البديلة The Cranberries، الغناية اللي خرجت في عام 1994 وهي من تلحين وتأليف وأداء الراحلة دولوريسا أوريردان. الغناية هذه غنتها الفرقة كأول أغنية لفرقة إيرلندية تتجاوز حاجز مليار مشاهدة على منصة يوتيوب، وتقريبا إلى حد الآن رحلت دولوريس وما زالت تتحتم هذا الرقم القياسي كأول فرقة إيرلندية تتجاوز حجز المليار مشاهدة على اليوتيوب. احنا بدينا بالموسيقى البديلة الالترناتيف، بدينا مع الروك الالترناتيف، سمعنا The Cranberries زامبي، وقبل هذا كيف سمعنا شارون كوفاكس وهي واحدة من أبرز الأصوات المعاصرة الشابة، جينا من هولندا مغنية هولندية. الانطلاقة متاع كوفاكس معروفة بكوفاكس، شارون كوفاكس الانطلاقة متاعها كانت بغنية My Love في 1914. نبرة الصوت متاعها المميزة هي اللي خلاها تقريبا بطاقة الهوية السمعية متاعها. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زال عنا برشا جو برشا الفايب باش نحاولوا نطلعوا فيه بشوية مع الموسيقى. خليكم معنا برانشي وخلونا تعليقاتكم وقولونا شنو رأيكم في سهرتنا الليلة.

0: One more time.
1: Happy time.
0: Happy time, happy time.
1: Happy time.
2: هابي تايم 40 دقيقة بعد 8 طلعنا الريتو وما زلنا باش نكملوا الأخرة سهرة 11 متاع الليل. ولكن محبي الروائع الموسيقى الكلاسيكية العربية انتم زادة روائع عندكم حصتكم بعد العشرة ان شاء الله تسمعوا من اجمل روائع الموسيقى العربية. وخلينا مع الريتم وخلينا مع الجو وكل عادة ما تنسوش التعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

وقت الساعة الأولى ولكن ما وفيش البرنامج مازالوا عنا زوز سوية كملنا مع الموسيقى السريعة ونعرف أنه برشا خاصة صفوف الشباب يحبوا الموسيقى هذه ولكن مازال عنا برشا ألمات موسيقية وبرشا غنيات وكما قلت لكم الساعة الأخيرة باش تكون حتى الثانية زادة جزء منها باش يكون مخصص لروائع الأغنية العربية الكلاسيكية.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: التاسعة ليلاً، الموعد يتجدد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجدداً للطلبة انطلاقاً من غرة أكتوبر الجارية بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث الشبكة الكهربائية بتكلفة جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه بتجهيزات جديدة باعتمادات تفوق 120,000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرشي. مدينة توزر تحتضن انطلاقا من اليوم فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرحة. الملتقى يتواصل لغاية 17 من هذا الشهر، ويتم تنظيمه ببادرة من مركز الفنون الدرامية والروحية بتوزر وتحت إشراف وزارة الثقافة. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي انطلقت في تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة، والذي يتواصل على امتداد 6 أشهر بتمويل من طرف السفارة الكندية، قصد إكساب عدد من المنتفعين من البرنامج مهارات تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل، وفق ما أكدته منسقة المشروع سيرين الكاروس. مركز النهوض بالصادرات يدرج عدد من الأسواق الجديدة والواعدة، من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة القادمة. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. في أخبار العالم الآن وشرق أوسطي، استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في القطاع بأن عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1439 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 5000 جريح. وأخيراً، كوريا الشمالية تكشف عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، قالت إنه قادر على تغيير مساره على ارتفاع منخفض. نهاية الموجز. مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

رجعنا لكم من جديد 8 دقائق بعد 9 المشوار معكم مازال متواصل باش نبدلوا شويه توا الالحان والانغام باش نمشوا للمنطقه المغاربيه ونسمعوا متعدد اللغات ولكن موسيقى من قاع الخبيه.

0: happy time.
1: Happy time, happy time.
0: Happy time. Happy time.
2: هابي تايم 13 دقيقة بعد التسعة، وكما قلت لكم ما زلنا مواصلين مع الموسيقى المغاربية. البداية كانت مع شاب مامي وغنية من قاع الخابية كيف ما يقولوا، لكن باش نواصلوا أيضا مع الأغاني المغاربية ومن شاب مامي إلى علي عمران الجزائري أيضا.

21 دقيقة بعد التسعة رجعنا معكم من جديد ومن منطقة المغاربية. زيدونا نعملوا سفرة شوية أحباء الروك أند رول، أحباء الميتال. الموعد مع أشهر المجموعات اللي عرفناها سمعناها وعشنا معاها لحظات، نستنوا هيك يتعديش شوية من الحفلات الأسطورية متاعهم في التلفزة. نتحدث على ميتاليكا ونتحدث على سكوربيونز، ولكن البداية باش تكون مع مجموعة سكوربيونز.

0: happy time.
1: Happy time, happy time.
0: Happy time.
1: Happy time.
0: Happy
1: time.
0: Happy. Happy time.
2: هابي تايم 33 دقيقة بعد 9، إن شاء الله تكونوا تعدوا معنا في هابي تايم، إن شاء الله تكونوا مستمتعين بسهرية معنا الليلة ومع الموسيقى والإيقاعات. مشكورين الناس اللي تابعوا فينا زادة كيف كيف عبر رابط الانترنت، الناس اللي تبعثنا في تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك. الموعد معاكم مازال متواصل حتى 11 متاع الليل، الموسيقى باستمرار، خليكم معنا بخونشي.

الحال هزيت معك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخزر كان قدامي زر العباد تحب المال كهالي الكاس عشير زمالي

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: تمام العاشرة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في هذه النشرة، المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجددا لتقديم خدماته للطلبة بعد انتهاء أشغال التهيئة والصيانة باعتمادات فاق 600,000 دينار. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوصون بإطلاق برنامج تمكين 1,000,000 عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، فمن المنتظر أن تجرى الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين للحج بولاية قفصة والبالغ عددهم 680 حاجا وحاجة بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس بداية من 5 أكتوبر الجارية، لتتواصل هذه العملية على مدى 5 أيام وفق ما أفادت به ربح مبروك هي المندوبة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة.
3: كل سنة هناك استعدادات لموسم الحج، والإدارة الجهوية للشؤون الدينية هي تواكب مختلف الإجراءات الخاصة بالحج، أولها التحاليل الطبية وتخطيط القلب وصورة الأشعة، طبعا بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وأعوانها. وقد انطلقت هذه الإجراءات منذ الخميس، صارت في مختلف تنظيمات في القفصة. الإجراءات هذه فاد الحجيج اللي تمثل في القيام بالتحاليل الطبية، صور الأشعة وشريط القلب، كذلك يمدوا فاد المترشحين للحجيج اللي عنده أمراض مزمنة يوافي الأعوان تاع الصحة، ثم بشقوم بالتحاليل بملف صحي يعني بتقرير طبي من عند الطبيب المباشر ليه إذا كان عنده مرض مزمن، وكذلك بالأدوية اللي يتناولها الحاج. هذه كمرحلة أولى استعدادا للفحوصات الطبية في السنة، بتكون على مستوى أقليمي بولاية صفاقس بمركز الصحة الأساسية طريق جابس من ولاية صفاقس. كل ولاية عندها أياماتها. بالنسبة لولاية قفصة ستوزع عدد حجيجنا على 5 أيام. إحنا باش نوزع الحجيج على الأيامات هذه بمعدل ما يفوق 150 حاج في اليوم. نعمل إعلام بالوعاظ على كيفية توزيع المترشحين على مختلف أيام الفحص الطبي وفق الروزنامة المعتمدة. يحضروا أوراقهم وندعوهم إلى الالتزام بمواعيد محددة واستكمال جميع الفحوصات الطبية والوثائق المطلوبة، لأنه الجانب الصحي يمثل ركنا أساسيا في فصل الاستعداد لمناسك الحج.
2: المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجاري بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث الشبكة الكهربائية بكلفة جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه أيضا بتجهيزات جديدة باعتمادات فوق 120,000 دينار وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرشي.
4: المطعم الجامعي بن عرفة بسبب العودة الجامعية وتم افتتاحه 1 أكتوبر 2026. المطعم عارف بعملية تهيئة تمثل تجهيز شبكة كهربائية 507,000 دينار، والعملية التهيئة ذو العنوان الثاني لديوان الخدمات الجامعية 360,000 دينار. كما تم تدعيمه بتجهيزات تقريبا تجاوزت حدود 120,000 دينار، اللي هي تخرجت في إطار أنه المطعم انخرط في الإشهاد، وإن شاء الله سيتم تركيز يزود 22,000 في فولي تكوين وفولي منجمون وفولي إكيبمون. احنا الحمد لله فرحانين، انطلق توزيع الاكله من اول نهار في 900 أكلة في وجبه الغداء، في 700 أكلة في وجبه العشاء. فرحانين بالطلبه، ان شاء الله سنه جامعيه موفقه لابنائنا الطلبه.
2: تحتضن مدينة توزر انطلاقا من اليوم فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. الملتقى يتواصل لغاية 17 من أكتوبر الجاري، ويتم تنظيمه ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بوزارة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بوزارة رانيا العابد تقدم أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة.
5: من 13 أكتوبر تعيش توزر على واقع الدورة الثانية من لقاء توزر للمسرح، اللي هي تجربة أولى كانت ناجحة جدا عم ناول، وهذاك اللي خلى المركز الدرامية والرقحية بتوزر إنه يعيد التجربة، وإن شاء الله باش تكون موعد دائم للمسرح في توزر. الرؤية كل عام تطور شوية، الحقيقة السنة إن شاء الله باش نخدمه على 3 وجهات لقاءات مسرحية بالأساس، إضافة إلى لقاءات موسيقية. ثم مسرح التفل يوميا الساعة 4 متاع العشاء، مسرح الهوات أفردناه السنة بعروض خاصة في 5:30 نتاع العشية ومسرح الاحتراف الثامنة مساء كل يوم، وإلا عروض موسيقية هذا على امتداد ليالي الكل. كيف كيف ثم رؤية سنة هي المراوحة بين الشعر والموسيقى مع المسرح باش يكون ثم مداخلات شعرية لشعراء من الجهة. يوم 9 أكتوبر ذكرى رحيل الشاعر أبو القاسم الشابي، في هذا اليوم بصفة خاصة باش يكون ثم عرض الأوركسترا السيمفوني لقرطاج في فضاء راس العين في توزر، باش يكون مساهمة المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بعرض القاب الضوئي بالمناسبة. جوز نقاط مهمين في لقاء توزر للمسرح السنة الدورة هذه هو تثمين الشراكة بينه وبين المندوبية الجهوية للتربية بتوزر من خلال التجربة اللي باش تخدم مع الأخصائيين النفسانيين تحت إشراف المندوبية في محاولة علاج ظواهر والسلوكات المحققة بالمخاطر لدى التلامذة من خلال المسرح والفن عموما. كذلك بهذه المناسبة فقرة تكوينية من 7 إلى 12 أكتوبر إن شاء الله بمركز فنون الدرامية والرقحية لعشرين منشطا اللي هما مباشرين بدور الثقافة باش منشطين هذوما يكونوا هما يوما ما مكونين في النوادي الخاصة بالمسرح والفنون الدرامية في المؤسسات الثقافية بالولاية. التكوين هذا باش يكون تحت إشراف الدكتور خالد بوزيد إن شاء الله، باش يبدأ في ورشة إيقاع بإشراف الدكتور إبراهيم بهلول، باش يكون في الشارع أون بلانير 5:30 على العشية إن شاء الله في شارع في بورقيبة في توزر. الدورة السنة هي المسرح والمدينة، إذا المدينة باش تكون هي المحور نتاع الخدمة الكل، المواضيع كلها تدور حول المدينة.
2: انطلقت اليوم الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية بسيدي بوزيدة، وذلك بمركز الفنون الرقحية والدرامية ببادرة من المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي بيّنت أن هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومي 3 و4 من أكتوبر الجارية تشهد مشاركة 11 دار ثقافة بالجهة، وستقدم 16 عرضا مسرحيا بالإضافة لتنظيم عدد من الورشات.
1: الدورة هذه باش تكون هناك مشاركة ل 16 عمل في مختلف المسابقات الموجودة اللي هي مسرح العرايس، الأداء الفردي، الفضاءات البديلة، الأعمال الجماعية للشباب والأعمال الجماعية للكهول والأعمال الجماعية للأطفال. باش تكون المشاركات 11 دار ثقافة مشاركة، ثم مؤسسة جامعية اللي هي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد. الهدف من التظاهرة خاصة التعريف بإنتاجات نوادي المسرح بالمؤسسات الثقافية اللي هي دور ثقافة، تنمية روح المنافسة بيناتهم، وتغذية ممارسة الفنية لدى الشباب والأطفال هذوما اللي مشاركين أنهم يكونوا فاعلين زادة في المجتمع عبر الانخراط في المسار الفني اللي هو يجعلهم أنهم ما يكونوا ناس مبادرين وممارساتهم إيجابية ويتعلموا من المسرح عديد المهارات وعديد القيم السمحة، خاصة أنه المسرح هو أبو الفنون.
2: جهويا أيضا انطلقت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بيج بلي في تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة، والذي يتواصل تنفيذه على امتداد 6 أشهر بتمويل من طرف السفارة الكندية قصد إكساب عدد من المنتفعين من البرنامج بمهارات تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل، وذلك وفق ما أكدته منسقة المشروع سيرين الكاروس.
6: انبثقت الفكرة متاع المشروع هذا من خلال زيارة الجمعية لبعض جمعيات ذوي الإعاقة في قبلي أو في دوز، من خلالها شفنا الصعوبات التي يواجهها الشباب ذوي الإعاقة في الوصول إلى آليات التشغيل من تدريب أو تمويل أو تكوين. شفنا الشباب هذوما يصل عمرهم 18 عام يخرجوا من الجمعية يتعلموا القراءة الكتاب الرسم شوي رياضة ما يخرجوا بحتى صنعة. هني يجي دورنا كمجتمع مدني فاعل وناشط في ولاية قبلي إن نسعوا بالتعاون مع الجمعيات هذه إن نلقوا حل الصغيرات أو نوعا طريق مهدلهم حياتهم. جات الفكرة متاع المشروع هذا الذي يهدف في مساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتمكين المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة باش يستفيد منه إن شاء الله 20 شاب وشابة باش يكونوا 10 إناث و10 ذكور، ونطمحوا لزيادة باش يكون العمر المستفيدين من 18 ل 45 عام ممن تتوفر فيهم الشروط. عملنا استمارة على الجمعيات وشاركوا ذوي الإعاقة ينجموا حتى مش منخرطين في الجمعيات قبل كاملة، بعد يقع الاختيار المجالات اللي يكون فيها المشروع هذايا: الطاقة المتجددة، الميكانيك، وصيانة الهاتف الجوال، ومدة التكوين مش تكون 3 شهور إن شاء الله.
2: في أخبارنا الوطنية الآن، أوصل المشاركون في الدورة 4 من الصالون الدولي للانتقال الطاقية بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقية المبرمجة في مختلف الأنظمة بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق سنة 2030 ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذها. وتندرج هذه التوصية ضمن جملة من المقترحات التي خلصت إليها أشغال الصالونة والتي سيتم رفعها إلى السلطة التشريعية للنظر فيها. كما أوصوا بإطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية مع وضع آليات تمويل ميسرة ومراجعة المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفة على الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في إنتاج وتركيب وتخزين الطاقة النظيفة. أدرج مركز النهوض بصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ضمن المقترحات المطروحة في إطار أعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة القادمة. وكان المركز اختتم في 30 سبتمبر الماضي الدفعة الثانية من اللقاءات القطاعية المخصصة لإعداد البرنامج في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى موائمة العمل الترويجية مع حاجيات المؤسسات المصدرة والتحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وفق بيانات نشرتها دار المصدر. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. في أخبار العالم الآن، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر القادم. ومقابل هذه التصريحات، قال مسؤول أمريكي أن حملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط لتصل المنطقة نهاية الشهر المقبل، وسيكون في محيط إيران 3 حملات طائرات ومجموعة إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. كما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن واشنطن لا يمكنها ضمان التزام الحرس الثوري الإيراني أو غيره من التيارات المتشددة بأي اتفاق قد يتم التوصل إليها مع الأطراف الأكثر اعتدالا وبراغماتية على حد تعبيرها. ومن الجانب الإيراني، أفاد نائب قائد الحرس الثوري أن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن العدو لا يجرؤ على الاقتراب من المضيق. هذا وكانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أكدت تعرض ناقلتين لهجوم أمس أثناء عبورهما مضيق هرمز في أحدث تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجددا لتقديم خدماته للطلبة بعد انتهاء أشغال التهيئة والصيانة باعتمادات فاق 600,000 دينار. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوصون بإطلاق برنامج تمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

رجعنا معكم من جديد 15 دقيقة بعد العشرة، باش نبدلوا الريتم، باش نبدلوا النغمة، باش نبدلوا الإيقاع كومبليتمون، وباش نرجعوا للأصل، نرجعوا التونسي، والبداية مع كوكتيل تراثي تونسي 100%.

0: تايم.
1: هابي تايم نعرف انه فما برشا من عشاق الاغنيه التراثيه، الاغنيه التراثيه في ثوبها الاصلي والاصيل، والا زاد كيف كيف في الاعداد الاغاني التراثيه عموما نعرفوا انه عندها جمهورها، وهذاك علاش مازلنا باش نكملوا معها.

0: جمال تبكي العين بلا سبة، والحب يا محبوبي ما يتخبى، ولها ما تخافيشي، والحب مهوش عيب ما تدسيشي، نحبي صافي وانتي فيه تقيسي، جسمي تملا منه والقليب تعبى.
1: حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني،
0: وإذا وجدتني بدون غطاء.
1: حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني،

0: كذا وطلعين عنك شدوا في رفكم هيك صاحبك إذا وطل عين عنك وبحوايجك ما هوش إلهي رو قطع الخيط منك وبش يقدر يعقول ونشاهي زيدهم شوي زيدهم شوي
1: وش حال حالكم يا ودّة.

0: happy time.
1: Happy time, happy time.
0: Happy time.
2: هابي تايم 37 دقيقة بعد العشرة. مازال دقيقة عنا برشا نشاط وحيوية، ولكن باش نبدلوا الريتم بعد ما سمعنا تقريبا الموسيقى السريعة وأكثر الأغاني اللي كانت ضربة ومشهورة، وزاد كيف عملنا ترتيحة مع التراث التونسي الأصيل. مازلت الرحلة متاعنا الموسيقية، ولكن توا خلينا كما وعدتكم في أول الحصة الجزء الأخير باش يكون مخصص للأغنية العربية الكلاسيكية، ونبدو بصوت مغربي أصيل نعيمة سميح.

ما زلنا مواصلين معاكم الجزء الأخير من المشوار وتو باش مانيش باش نبدلوا المنطقة جغرافيا ولكن باش نبعد شوية وإلا مش نبعد باش نحطوا نمط موسيقي اللي هو يجمع بين الاثنين بين الموسيقى المحلية المغاربية والإسبانية أكيد نتحدث على الموسيقى الأندلسية.

0: تاي.
1: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام 11:00 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجارية بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث الشبكة الكهربائية بكلفة جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه أيضا بتجهيزات جديدة باعتمادات تفوق 120,000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرشي. في سيدي بوزيد تنتظم يومي 3 و4 من أكتوبر الجاري فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية بمركز الفنون الدرامية والركحية، وببادرة من المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة. المندوبة الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي بيّنت أن هذه الدورة تشهد مشاركة 11 دار ثقافة بالجهة، ستقدم 16 عرضا مسرحيا بالإضافة لتنظيم عدد من الورشات. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة منهج الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاصة يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في اليمن تعلنان التعبئة العامة في خضم المعارك الدائرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي هذه الأثناء قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة إن الجماعة هاجمت بالصواريخ البالستية ومسيرات شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا.
7: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

بيني وبينك يا حبيبي خطوة، تشرفت أنا بتلحين هذه الكلمات، الكلمات للشاعر العظيم عبد الله منصور، واخترت هذا الصوت له قدرات غنائية عظيمة جدا، وأرجو إن شاء الله تعجبكم المطربة نوال غشام سيد

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام، منتصف الليل الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مدينة توزر تحتضن انطلاقا من أمس السبت فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرحة. الملتقى سيتواصل إلى غاية 17 من أكتوبر الجاري، يتم تنظيمه ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بتوزر وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بجبلي انطلقت في تنفيذ مشروع الاندماج الاقتصادي لذوي الإعاقة، والذي يتواصل على امتداد 6 أشهر بتمويل من طرف السفارة الكندية قصد إكساب عدد من المنتفعين من هذا البرنامج بمهارات تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل. مركز النهوض بالصادرات يدرج عدد من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة القادمة. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوصون بإطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين 1 مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، مع وضع آليات تمويل ميسرة ومراجعة المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفة على الألواح الشمسية والبطاريات. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. أخيرا وفي أخبار العالم، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن العدو لا يجرؤ على الاقتراب من المضيق. وفي المقابل، مصادر دبلوماسية تفيد بأن فرنسا وزعت مشروع قرار أممي جديد يؤكد حرية الملاحة السفن وحق دول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في الدفاع عن سفنها.
2: نهاية الموجز، مستمعينا الكرام تصبحون على خير.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. بودكاست. بودكاست.
3: مستمعينا الكرام مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من بودكاست رياضي ذاكرة الملاعب. كالعادة نفتح حواراتنا مع نجوم الرياضة في عالم كرة القدم. اليوم حاضر معنا اللاعب السابق لقوافل قفصة عماد الأحمدي، ضيفنا اليوم في البودكاست. نفتح معه الذاكرة، نرجع للتكوين، نرجع للمستطيل الأخضر، نرجع أيضا للآفاق ما بعد مرحلة اللعب في قوافل قفصة. أكثر تفاصيل تكتشفوها معنا. رحبوا بضيفنا عماد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة. الحقيقة معنا أنا فرحان برشا بوجودي معك، وإن شاء الله نشوف كفاءة كما الكفاءات الموجودة أمامي الآن في عالم الصحافة.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة، احنا سعداء أيضا بوجودك معنا اليوم. اليوم في عالم كرة القدم ثم ذكريات، ثم تحديات، ثم طموحات، ثم أيضا لحظات فرح ولحظات صعبة. خلينا نطلق معك منذ البداية. عماد الأحمدي، تكوين، علاقته بكرة القدم، شكون اكتشفه أول مرة، منين انطلقت بالضبط؟
4: والله البدايات كما كأي لاعب معنا اللي في قفصة، كنت في المدارس، كنا في المدارس في الجيل هذا، كمعنى كانت رياضة موجودة، رياضة للجميع في المدارس خاصة في كرة القدم. لقينا مدربين وقتها، يمكن كما سي عز الدين خميلة كان موجود في المدرسة وقتها، هو المربي نتاعنا، شافوا فينا أن نجموا نكونوا معناها نواة نتاع لاعبين معنا كرة قدم. انتقلنا للقمودي في وقت الصنف البنجما، كان موجود هو أقل صنف معناها، وكانت البداية من فهم زادة ثم ناس يمكن ما تعرفهمش، هم كانوا كشافين كما سي شادي مسعود إن شاء الله الله يرحمه وينعمه، كان معناها في كل صيف كامل معناها يحاوس في الأحوم في البطاح، يشوف في برشة ملعبية أي واحد مثلا يعجبه شوفه، من برغم أنه ما لعبش برشة كورة، ما عنده العين معناها الدقيق. كان هو معناها يمشي الأولياء نتاعنا ويكلمهم في موضوعات أن يكون ينشط معناها في النادي، وكان يعمل لنا كل الأوراق اللازمة. الحق الإنسان هذا زاد نحترمه برشا، وإن شاء الله ربي يرحمه
3: يجعل من أهل الجنة.
4: أمين.
3: نعم. هل أنه بالضرورة لاعب كرة قدم لازم يمر بالبطحة؟ لأنه تو إحنا في تونس ديما نرجع يا حسرة على البطاحي، إن كان ثم بطاحي لابد من المرور بالبطحة. سعيد
4: والله في الوقت ذاك للأسف ما فهمش معناها ملاعب كما نشوفه تو معناها في كامل تراب الجهة، فما كل قبل كان البطاحي نعملوا بالكرتاب الجول منا جول منا ونبدو نكور، واللعبة الوحيدة معنا بريسكي الموجودة هي كرة القدم، وهم يقولوا لعبة فقراء معنا الناس كلها لعبنا حفاية في ولو جرينا وشوتنا وكان فيها جو معنا خارق العادة، وياسر لاعبين ممتازين جدا معنا طلعوا من البطاحي حتى على الصعيد الوطني زاد مش على الصعيد الجهوي كقفصة. معنا نشوفوا سامي كبار كما ترق ذياب، الهادي البياري، جمال ديليمان، معنا خالد بن يحيى، السامي الكبيرة، محمد العقرب الله يرحمه، معنا كل مرت على البطاحي.
3: 2026 باقين نتحسروا على البطح
4: والامكانيات هذيك هي الموجود معناها. شوف معناها البنيان العمراني معناها كثير في البلاد، ما عادش فما معناها بلايس باش تعمل بطحه كما نحكوا، قلت كلها ملعب خاصه ونقصت برشا اللاعبين هذا، وزاد الأجهزة الإلكترونية والألعاب ولت تنجم في دارك كنت قاعد ما معاش تنجم تخرج باش تمارس الرياضة نتاعك. كان قبل ما عندناش مثلا الهوات في الجوال، الايباد، البلاي ستيشن، كانت اللعبة الوحيدة اشري كورة وقتها حمراء وزرقاء ب 3500 والناس كل تكور شيختنا وقت نلموا في الفلوس باش نلموا باش نشروا كورة، هذيك فرحتنا الكبيرة.
3: نعم.
4: وجارنا بطبيعة الحال باش تيح الكرة باش يقطعها ونعاودوا نشرو هكاك، هذا الشيء كانت هواية، كانت حب معناها باش انك تلعب اللعبة هذه.
3: نعم. في الزمن هذاك كانت كرة القدم في العائلات، ثم شكون يقول لك تلهيك على القراية، لقيت صد من العائلة والا تشجيع باعتبار انك كما قلت معناها في الوقت هذاك ما ثمش برشا حلول، يقول لك قرايتك مستقبلك.
4: صحيح أكيد اللاعبين القدامى كل مرة بالشيء هذا، معناها كانت كرة القدم هي باش تلهيك على دراسة نتاعك، معناها باش تضيعك من الدراسة. والله أنا يعني واحد من الناس معناها الوالد الله يرحمه معناها وأمي بعمر ما لقيت صد معناها الحق. يمكن كانوا متفتحين في الوقت هذاك، شافوا السيد هذا يحب الشيء هذا حتى باش يشدوني معناها في الدار ولا يخلوني كان مش باش تقرا ماشي مركز باش تخرج باش تلعب، يولي يعطوك جانب معناها من الحرية أنك باش تمارس هوايتك اللي تحبها والجانب الاخر دراسي زاد.
3: اصدقاء البطحه موجود منهم توا شكون؟
4: موجودين
3: اصدقاء ملاعب البطحه
4: موجودين موجودين برشا.
3: كيف شكون؟
4: معناها
3: لعبت معاهم؟
4: لعبت معاهم والله في حومتي. معناها انا قلت لك جيت في حوم انا زاد كورجيه كل معناها كانت مدرسة حي النور زاد في قفصة كانت اللب نتاع اللاعبين كل في اللي يلعبوا في قهوة في القفصة واللي يلعبوا في الملعب القفصي. معناها كنشوفوا كما قلت لك سي عزيزين خمالة يدرب فيها ويلعب في القهوة في القفصة. الإخوة زاد الإخوة خمالة الزوز زاد كيف كيف دربوني برشا لاعبين.
3: نعم عاصرت أجيال كبيرة في عالم كرة القدم. خلينا نتلقى معك شوية. مريت بمختلف الأصناف في قهوة في القفصة؟
4: مريت بكل الأصناف. يعني قلت لك دخلت يمكن عام 89 معنا أول إجازة والله يمكن الوقت ولا يعني جبت لك معنا شوية إجازات من عام 89 دخلت أول إجازة معنا مع البنجاما كنا مع البنجاما مع المدرب عزيز خميلة وقتها في المدارس وتصاعديا معنا بنجاما مينيم كادي جينيور جونيور أكابر وكملت مسيرتي كل في قهوة القفصة معنا أكثر من 17 موسم في الأكابر.
3: نفس الخط؟
4: لا ما كنتش نلعب مدافع. أنا يمكن قبل وقتها في وقت نتبع في إيطاليا 90 وفي 86 مارادونا معنا الناس كل تحب اللعب الاستعراضي تحب تفرج على البرازيل معنا الحاجة دي كنحبهم من الحق ونتبع برشا. كان عندي شوية تكنيك معنا نحب.
3: شكون تلعب؟
4: والله كنت نلعب رقم 10 أنا كنت نلعب في وسط الميدان من ميني وانا نلعب في وسط الميدان كنت نسجل في الأصناف الشبان معناها وتكنيسيان كما نقوله بلغة الكرة وسافاسي ما سمارش معنا أمريكا.
3: شكون غير لك الخط؟
4: والله سامي رضواني. سامي رضواني المدرب نوجه له التحية معناها بالمناسبة. وصدفة زادة صدفة كنا نلعب ماتش كاس ضد منزل برقابة في منزل برقابة للوقت عندنا المدافعين الزوز معناها عندنا واحد زوز مصابين. سي سامي قال لي اش قاولك تلعب في محور الدفاع معناها. قلت له علاش لا معناها مش مشكل هو حتى باش نرجع الموضوع اللاعب لازم يكون متميز بالضبط لازم يكون متميز في الوضعيات الكل. قلت له ما فما حتى مشكل نلعب ومشينا وقتها سافرنا غديكا كانت منزل برقابة جمعية معناها ممتازة جدا في الوطني في الشرف يقبل عملت مقابلة ممتازة جدا وانتصرنا في الكأس وترشحنا باش نمشيو لنا ضد الترجي غير التونسي في بارك بي. من وقت جاني سي سامي قال لي شوف هنا خبزتك
3: مدافع قبلتها بكل بساطة؟
4: والله لا حتى في التمارين حس معناها
3: ما تأقلمش
4: لا في التمارين المهاجم يجي يتعداني بسهولة نخليه يتعدى فهمت باش يرجعني لبلاستي نحب نرجع لبلاستي يا خويا ان دو باس فنان عمل عظمه كده. يعني ما قال لي غادي بلاستيك. بعد مشينا لعبنا ضد الترجي التونسي وقتها مقابله كاس بالصدفه جي المدرب تاع المنتخب معناها خدم مع كاسبر جاك سي علي السلمي ومدرب اخر جو يتفرجوا في المقابله هذيك لعب زاد في البوست نتاعي كمدافع عدد مقابله زاد ممتازه مع وقت الترجي التونسي العناصر تاعها كل معناها في المنتخب. في الوقت هذا كمان جاني سي المدرب حكى معايا معنا الاساس ان شاء الله في الستاج الجاي باش نمشي ندوك ونشوفوك واحد فرحت وكي رجعت وليت نخدم على ان البوست نتاعي زي ما تكون هذيك انا نجحت فيها علاش ليه ما نكملش فيها
3: ندوك الستاج
4: عيطوا لي الستاج.
3: نرجع له بعد شوية لكن خلينا نرجع شوية للمباريات هذه. مهم جدا أنك تكون في بوست منذ البداية في مركز منذ البداية وإلا أحيانا لابد أنك تغير المركز متاعك. كان من الأفضل أنك تكون في وسط الميدان وإلا مدافع. ما ندمتش على تغيير المكان بعد السنوات هذه الكل؟
4: لا ما ندمتش حق ما ندمتش. أنا نجم أني كنت في وسط الميدان وكملت كارير ثم اللاعبين زاد قبلي لاعبين ممتازين جدا كانوا في البوست هذيك النجم كنت ما نلقاش حظي. من بعد ما رجعت البوست هذيك تأقلمت وطول القامة مع كما قلت لك معناها الحاجات الفنية المكتسبات اللي اكتسبتها مثلا في البطاحي ولا في المدارس ولا مع المدربين الأكفاء اللي دربوني زادة اللي لقيت البلاصة هذيك مساعدتني برشا برشا وكنت ناجح فيها. إذا ناجح أنا في بلاصة علاش نبدأ نغير في أماكن أخرى؟
3: واضح هذايا في سن
4: والله في سن 13 سنة 14 سنة
3: واضح. نمشي قدام شوية نحكي شوية على المرحلة تدرج في الأصناف وخلينا نقدمه شوية أكثر في علاقة بالجمعية وعلاقتي بقوافل جبسة دائما على مستوى مختلف الأصناف. بعده درجت مع شكون المدرب؟
4: والله خدمت مع سي عز الدين في الأصغر في الأداني، بعدك جانا سي جمال بالليل نذكر بالخير إن شاء الله من الكفاءات زاد في ولاية قفصة اللي وقع تجاهلها، سي ساسي بالحولة، سي سامي رضواني كما قلتك اللي هو اللي عمل التغيير الكلي، سي ناصر معلول زاد نوجه له تحية زاد في الأقصى في كنا في المينيم زاد خدمة معنا برشا مدربين الحق، وكلهم أعطوني كل مدرب أضاف لي شيء، مهما يكون اسم المدرب ولا قيمته ولا واحد، كل مدرب أنا نحاول أني ناخذ منه شيء.
3: وقتها تم تثبيتك كمدافع.
4: بالضبط.
3: اليوم المدافعين الموجودين حاليا كي تتفرج، هل أنهم يتوفروا على نفس الصفات اللي موجودة في المدافعين قبل؟ طول القامة، الثبات، قراءة الكرة وقراءة المهاجم، المسار متاع الكرة، تسلل مش تسلل، هذا موجود قبل؟ كنتوا تحضير خاص للمباريات، تخدموا وحدكم، تخدموا في المجموعة، تركزوا على شنو بالضبط؟ هل هنو هذا مازال إلى حدود الآن الأخطاء مقارنة بالماضي موجودة؟ برشا مدافعين ساهموا في خروج الفرق متاعهم من مسابقات كبيرة.
4: صحيح صحيح. هو شوف، هو الحاجة اللي بقى في الفترة هذه أن كل شيء ولا تنجم تتفرج فيه، معناه كل شيء تنجم تتبعه. قبل لا، قبل تخدم حتى الفريق باش تلعب ضده مثلا ما تعرف ايش، ما تعرفش المهاجم نتاع اسكو طويل قامه اسكو قصير اسكو، نحكي على البوست انا نلعب فيها باش نحضر المقابله نتاعي، كنت تلعب شنو الحاجات الاساسيه في لي ماركاج في دي ماركاج في وقفتك في التحركات نتاعك.
3: توا اسهل بحكم الفيزيوناج
4: موجود. بالطبيعه توا اسهل برشا، توا كل لاعب ينجم وحده مثلا يشوف الخصم المباشر نتاعه، ينجم يتبعه وينجم توا بالتقنيات الحديثه ينجم يجيبوا حتى اللاعب الوحيد هذاك اللي ينجم يشوف شنو هي نقاط القوه شنو هي نقاط الضعف اللي يخدم عليها.
3: وهذه احسن والا قبل احسن؟
4: لا توا احسن،
3: ديما
4: بالطبيعه ديما ثم اشياء زاد التكنولوجيا فيها المساوى نتاعها وفيها الايجابيات من الايجابيات تاع التكنولوجيا زاد.
3: نقصت الاخطاء على مستوى تمركز المدافعين والا
4: انت والمدافع زاد ثم مدافعين اذكياء؟ علاش توا نجحت في البوست حتى ما بين قوسين في البوست اللي عشت فيها؟ علاش انا عشت كمهاجم كنصف مهاجم نقولوا 9.5، نعرف نفكر فاش تفكر انت ساعات في المهاجم المقابل، نعرف باش يعمل جهاز تكنيك باش يمشي على اليمين باش يمشي على اليسار اللي كنت نعمل فيهم، يكون ما يراوغنيش مثلا بسهوله.
3: يكتسب بالتمارين، يكتسب باللعب بحجم المشاركه في المباريات بالانضباط.
4: والله كل
3: اللياقه البدنيه
4: كل الاشياء اللي سميتها كل لازم تكون موجوده في اللعب، وخاصه عندنا هو الانضباط، منضبط في الميدان كما منضبط في التمارين كما خارج الميدان. اذا ثلاث الحلقات هذوما ما يتوافقوش اكيد باش تقع شويه تنتيرباسيون معنا.
3: وصولا الى صنف الاكابر، اول مباراه تذكرها؟
4: والله كنت ندرب مع صنف الاكابر اما ما نلعبش، ندرب بعد كنا ننزل للجونيور ا، هذه وقتك في عهد بالحسن مرياح.
3: نعم.
4: كان مدرب قوي في الغذية بقفصه، دربت عنده ودربت عند سي الحدوسي، سي وحيد الحدوسي نذكره بالخير، ودربت زاد عند صديق هذا المدرب من حمل الأنف. هو أول مقابلة مشيت معنا كنت ندرب هزني مقابلة كأس، مقابلة كأس ربع نهائي كأس تونس قوة في القفصة ضد أولمبيك الكاف، هزني في البرميل زويت جوار معنا فرحت معنا كصغير معنا في لاج تاع 15 سنه 15 ونص انا في ندرب مع الاكابر معنا كانت حاجه كبيره معنا نشوفها. المقابله هذيك انا ما لعبتش ونهزمنا وقت ضد اولمبيك الكاف، كنا نجم نصعدوا في الوقت هذاك نصف نهائي كاس تونس. المسيره بدات في الاكابر مع مسيو غيروف معنا، في مسيو غيروف جاء القفصه هنيك مدرب معنا كفء مدرب ممتاز جدا، نحب الصغار يحب الانضباط يحب الناس اللي تخدم، ما عندهاش الاسامي. خدمت معاه معنا السيزون هذيك
3: و... في عمر قداش هذايا؟
4: والله 16 سنه 16 يكالك، شاف ان السيد هذا يستحق ان يكون موجود
3: في تونس. عندنا الرهبه من ادماج الشبان مع الاكابر، الشيء هذا لاحظته والا عندهم الحق احيانا في مراكز حساسه؟ اليوم مش بالسهل انك تثبت مدافع شاب مع في مباريات كبيره في مع الاكابر مع مهاجمين يكونوا اكبر منه في السن وعندهم اكثر في سخافه المباريات
4: خبره زاد يكونوا اكثر خبره. والله صحيح انا الحمد لله كي طلعت لقيت مجموعه زادت طيبه وممتازه جدا من الملاعبين اللي اقلمت معهم بسهوله.
3: شكون كان على نفس الخط معك؟
4: والله كان موجود اللي يعني محمد عطل كان من اللاعبين معنا جبل الجلود كان لاعب ممتاز جدا. كانت تليلي طيبه تليلي

0: تحاول ماكسيموم تكون انك تنقص من الاخطاء، عشان الخطا يتكلف. كنا معناها بالتواصل اللفظي بالعينين، كنا نوقفوا بالقدا، كنا نتحركوا مع حراسه المخبز اللي كلمنا بالقدا، هو موجه باش يشوف في الملعب كامل. وكانت مرحله البناء معناها ديما تبدا من حراسه المخبز، والحمد لله معناها
1: لحظات صعيبة ولحظات فرح عشتها، لأن المدافعين أحيانا يصنعوا ربيع في ماتشوات ينجم يحقق الفرحة لآلاف الجماهير الموجودة في الستاد. كيفاش كانت علاقتك بجماهير قوافي القفصة وأنت في المركز مدافع؟
0: والله الحمد لله كانت ناس فرحانة أن أنا من قفصة فما لاعبين قاعدين يصعدوا للصنف الأكابر. كان جمهور حقيقي معناه الحق، معناه يحب النادي للنادي، ما يحبوش
1: للأشخاص ولا للنتائج،
0: لا يحبوا النادي للنادي. كنت تفكر أنا في ملعب محمد الجمودي معناه حتى في حصص التمارين معناه الناس تحضر التمارين
1: وقت الأرضية صلبة،
0: أرضية صلبة معناه تشوف في 300-250 إنسان معناه في التمارين يوميا معناه، وناس تشجع معناه تحب النادي، ما عندهاش حتى غرض آخر معناه. يمكن وقت كنت علاقة التواصل معناه قاعدين يشوفوا ناس لاعبين قدامى هذوما وكشافين يلعبوا في البطاحي معناه، شافوا ان السيد هذا معليش البروكوبا ما يكونش سينيور معناه، علاش اللي يعطيه فرصته.
1: اللي شكون مدين عماد الاحمدي
0: في
1: في كرة القدم؟
0: والله اول حاجة مدين ربي سبحانه وتعالى، مدين الوالدية كما قلت لك ما شدونيش برشا انهم يكونوا ان يكون شاد معناها الدراسة، ومدين زاد كل مدرب حق، كل مدرب رناني في الأصناف الصغرى من قلت لك سي ناصر سي عز الدين سي سامي سي جمال، كلهم خذيت منهم برشا أشياء الحق ونفعوني معناها بارك الله فيهم.
1: أفضل المباريات اللي عشتها مقاوة في القفص
0: في الأكابر؟
1: في الأكابر
0: والله ديما احنا ديما نشوفه في النتائج في ديما في الأخير هي أفضل ديما مباريات. عشت الصعود مع قوة في القفص 3 مرات، عشت صعود مع قوافل القفص كانت عندنا الشرفي ما كانش من البطولة المحترفة الثانية، صعدنا عشت فرحة كبيرة. أنا مزيد صغير معنا نشوف قاعد نشوف جميع قاعدة تصعد جماهيريا وإقليميا ووطنيا، نشوف حاجات خارق العادة. عشت الفرحة 2004 معناها أول مرة في تاريخ النادي والجهة أن نصعد للدوري الممتاز. عشت الفرحة 2006 معناها كأول فريق معناها للتوجه باش نلعبوا في كأس أفريقيا معناها 2007، كانت حاجة معناها الناس تشوفها صعيبة برشا معناها فريق قوي في القفصة ولا يلعب في مسابقات أفريقية، حاجة خارقة العادة معناها. الجمعية قاعدة تكبر، الجمعية قاعدة تكبر والمشي تكبر، جمهورها كبر، ولت وطنيا معناها قوي في القفصة اسم مرعب لكل الفرق اللي تحب تواجه قوافل في القفصة، خاصة في قفصة.
1: نعم.
0: وسمعتها معناها بودنية معناها رؤساء جمعيات معناها كبار تحب تهز بطولة تهزها من قفصة. الشيء معناها ثم رؤساء ترجي غادي التونسي سابقا يجي يتفرج في قوافل في القفصة في مقابلات هناك أفريقية.
1: علاش تحكي بتأثر وانت عشت الفرح؟
0: والله حبيتها تدوم، حبيت الدوم الفرحة حتى بعد عماد الأحمدي معناها مشي على كل إنسان في الدنيا هذه عنده فترة معناها في الحياة ولا في مهنيا ولا في أي حاجة، حبيت نشوفها وإن الحلمة قاعدة تكبر في قفصة. معناها وصلنا في قفصة كنا نجم نهزو تيتر، نحكي على كأس تونس، كانت قوي في قفصة بنجم تهز كأس تونس. وإن تكبر الحلمة تكبر طموحاتك، تكبر
1: قيمة الملاعبية،
0: قيمة اللاعب بالضبط، قيمة الإدارة الفني، قيمة
1: الجهة
0: كاملة معناها
1: حركية كبيرة
0: بالضبط. بعد كي شفت بدت كيما نقولوا البنية تبنت معناها
1: وانت شاهد على كل مراحل من مراحلها.
0: والله بالضبط،
1: من الأرضية الصلبة الى المعش
0: بالضبط، معناها تشوف في حلمة كبيرة محلاها وقاعدة واحد برنسيب الناس كلها وقفت للحلمة هذه وزادت بنتها اكثر عشان يكون النجم. وحتى قوة في القفصة كانت تنجم تعمل حتى نزل خاص به، كانت تنجم تعمل حتى مطعم خاص به.
1: لماذا لم يغادر عماد الأحمدي قوة في القفصة على عكس برشا ملاعبية اللي اختاروا الانتقال من جمعية الجمعية والأسماء موجود؟
0: صحيح والله يمكن رب سبحانه وتعالى معناها ما كتبش اني نخرج من قوة في القفصة. رؤساء زاد السابقين كلهم أنا خدمت معاهم وكل الحق، وقت الفترة ذيك ما كنش محترفة بالضبط كرة قدم، كنا حتى

0: معنا ماديا اي ملاعب ماذا بي يغير باش حتى ماديا احسن معنا.
1: نعم
0: يمكن كنت في البوست سافا كان جيت خايب شويه قلبي تحب تمشي باغي على روحك في مهنيه مهنيه وشويه تالي وهم مهنيني بحاجات باهيه للاسف هنيتهم انا وبرشا ما نمنيش
1: واضح. في تاريخ الملاعبي موجوده الفترات الصعبه الفترات الزاهيه والاصابات. اكثر ملاعب يتعرض للاصابات حسب ما سمعت وحتى اثناء التحضير والاعداد للبرنامج عماد الاحمدي من اكثر ملاعبيه والدليل انه ما لعبش مع المنتخب بسبب الاصابه. كان باش يكون موجود ولكن الاصابه حرمتك. هل فعلا هذا تعرضت له كارير ملاعبيه توقفت عند بعض ملاعبيه عند الاصابه غيرت لك برش حكايات الاصابات اللي تعرضت لها وعلاش كنت ديما مصاب؟ شنو الاشكال بالضبط؟ سوء تقدير والا الالتحامات كانت تفرض عليك في طبيعه المركز انك تكون موجود ام انه هذا شنو
0: كاتب ربي؟ والله هو شوف ساعات اللاعب يلعب من غير ما يحسب. اذا باش نلعب انا في البوست هذيك البوست مهمه كما قلت ما حسبتش خلاص. الاصابات موجوده في كره القدم الحمد لله معناها ثم اصابات ساعات تشوفها معناها تغير حياه لاعب من لاعب كره قدم الى
1: حاج مسعود مثال
0: مثلا مثلا برشا لاعبين معناها الركباوي زاد تاع الملعب التونسي الاصابه معناها من احسن اللاعبين كانوا مهاجمين. انا ديما نقول الحمد لله معناها اصابتي يمكن ما بقاش تشخيصها بالبه كنت النجم معناها في اقل موسم مع التقنيه الطبيه مع برشا اشياء كنت النجم.
1: قديش بعدتك على الملاعب؟
0: والله وقتها 6 أشهر ومن بعد 6 أشهر هذيك رجعت بألم كبير ما رجعتش بسهولة. الناس كإصابة وكعمل
1: ريكيبيراسيون ما صارش
0: مع العلاج الطبيعي. والله بقيت وحدي وقت وحدي ونخدم وحدي وقت المسبح المغطى وقت محلول معناها نمشي نتدرب ديما وحدي غاديك.
1: معناها تخلوا عليك؟
0: لا تخلوش علي الحق معناها يعطوني بروغرام تاعي شنو نخدم بالضبط. بقيت نسترجع كي رجعت والإصابة ما زلت موجودة ما بغيتش بالباهي معناها. كي تلعب زيد كيف زيد تعاود تتضرب شنو هي الحكاية معناها فما اسكو السيد هذا مونتالمون هو اللي حاسب الألم في مخه والإصابة لاباس وإلا العكس معناها. من بعد كي وقع التشخيص بالضبط شنو هي الإصابة خسرتك 6 شهور هذيك اللي كنت نجم وقتها الفترة هذيك التشخيص يقع بالباهي وكنت نجم تريكوبيري
1: حالة دون مرورك للمنتخب.
0: من الاشياء زاد كيما تعرف منتخب الوطني لازم تكون زاد حاضر 100%.
1: انا كنت حاضر باش تكون موجود لولا الاصابات
0: كيما قلت لك في مقابله الترجي غادي التونسي معناها
1: كنت معك مباشره
0: وجاني استدعاء معناها من الجامعه التونسيه كره القدم وفرحت الحق ومشيت معناها وكانوا معايا لاعبين ممتازين جدا. والله وقت تونس تحضر في الالعاب الاولمبيه 2021 كان معنا في اللاعبين وقتها كان معنا زياد الجزيري كان معنا أنيس بوجلبان كان معنا غدا بلطيف تاع الترجي غادي التونسي كانوا معنا ملاعبين ممتازين برشا. كنت نلعب حتى في المقابلات الودية معناها اللي أجريناها مع المنتخب وقت المدرب سي مراد محجوب نوجه له التحية كنت موجود معنا من ليكيب تيب معناها نلعب هذيك. وقتها كما قلت لك علاش ما مشيتش فما برشا زاد الناس تتفرج في المنتخب شكون هذا من قفصه شكون هذاك جاي من مدن مثلا بعيده عاش قبل التواصل الاجتماعي صعيب لازم يشوفوك على الميدان معناها كانت تكون نقله
1: حسيتها
0: بالطبيعه خواني قلت لك الحمد لله علاش ساعات يمكن ربي سبحانه وتعالى هو اللي شاف
1: الاصابه منعتك ولا اختيارات المدرب
0: في
1: المنتخب؟
0: والله لا قلت لك بعثوا لي برشا دعوات والله يمكن كان جا في هكا غادي جبت لهم معايا التو موجودين عندي معنا عندي البومات في الدار عندي دعوات الكل استدعوني للتربصات الكل. زيد وقتها في الاولمبياد 2021 وقتها عمرنا تولي 23 سنه وقتها عملوا قانون ان لازم العمر يكون 21 سنه
1: واضح
0: وقتها كنت نشوف وقت المنتخب
1: نفس اللي صار مع باسم النفطي مع وسام بن يحيى
0: بالضبط مع زيد وقت وشكون طلع وقت طلع علي الزيتوني طلع انيس
1: صابر وغيره
0: كلهم صابر. في الفتره هذيك هما وقت كانوا في ديمينا
1: الواضح. لو كان مشيت للمنتخب شكون مش كان الوضع يكون احسن نجم تغير رايك انك ما تبقاش برشا في قوافل قفصه والا لا
0: صحيح واحد ما يدخلش في عالم الغيب، أما يمكن كنت نمشي لبلاصة أخرى.
1: انتهت مرحلة ال.
0: على فكرة جاني عرض من الترجي الرياضي التونسي، وقت الترجي الرياضي التونسي معناها كنت تشوف لي بوست شكون يلعب في وقت يلعب غادي الجعادي، يلعب في الأكس، يلعب خالد بدرة، يلعبوا أسامي كبار وقتها، وجاني عرض وقتها غاديك وقت رئيس الجمعية سليم شيبو وقت.
1: و
0: الإصابة بدل برشا حاجات
1: منعتك. المستقبل بعد خروج من قوافل قفصة، ماذا ينوي عماد الأحمدي؟ كارير تاع ملاعبي، ولد القوافل وما مشيش حتى الجمعية واختار انه يقعد في جمعية الأم، وكان على أحسن
0: وفي اللاعب الوفي
1: اللاعب الوفي. وين
0: والله خسرت فترة من بعد خسرت فترة اني قعدت معناها متردد، قاعد متردد وقتها. الفترة دي قربت 5 سنوات معناها رجعت نخدم على قوافل قفصة كمرافق الأكابر. نشكر الهيئة المديرة وقتها اللي سي نبيل بعير معناها اللي كان هو استدعاني معناها باش نكون على رأس الفريق في مهمة مرافق الأكابر. الفترة هذيك كنت نجم وقتها في 5 سنوات كنت نجم مثلا نلتحق بالتدريب، كنت نجم برشا والله برشا كلموني باش وقتها نعمل شهادة تدريب. خسرت 5 سنوات هذيك، من بعد ديريكت معناها مشيت عملت قريت وهزيت شهادة معناها في التدريب، وان شاء الله توا باش اكثر باش نكمل اكثر باش نتعلم اكثر باش نشوف اكثر.
1: للمدافعين الشبان اللي موجودين توا على ذمه العناصر الوطنيه المنتخب والا قوافل قفصه وغيرها من الجمعيات اللي يسمعوا فينا الكل، شنو لازم يتوفر في المدافع اليوم؟ عماد الاحمدي كيف تحكي في في في قوافل قفصه وفي الشارع في قفصه يقول لك كان مدافع صلب يعطي من غير حساب، كان عيشنا لحظات فرحه كبيره، عيشنا اللونجاجمون تاع الملاعبي، عيشنا ولد الجمعية الصفات متاع ولد الجمعية.
0: كنت سجل في الأهداف زادة.
1: أي.
0: سجلت برشا أهداف زادة وكنت حاسم.
1: بالرأس.
0: وزادة برجلية زادة. أي. سجلت برشا أهداف. بالنسبة للمدافعين توا تبارك الله هاني قلت لك الحاجات سهلت على قبل. لازم يكون منضبط أول شيء. تدريب كل مدرب يخدم في خدمة باهية معناها في الميدان. أنت خارج الميدان شنو؟ باش تغنى ساعة ونص أما 22 ساعة أنت خارج الميدان تاعك. تم الكوبيراسيون فما
1: نمط عيش،
0: نمط عيش لازم يكون مش انا اللي كنت باش تتحسن. بالنسبه للمدافع معناها كتار ساعات شفته مثلا كان جا هولندا في تونس يلا هم لعبوا مدافع اللي هو معناها السيد هداف، شافوا فيه هداف في البطوله الانجليزيه برشا اللاعبين، مش معناها انك تكون طويل القامه انك تكون مدافع، لا هاري كين ناس معناها ناس هدافين وطوال القامة معناها 190 189 معناها كان نشوف في تونس معناها نحطوهم مدافعين ونخسروهم معناها القدام.
1: واضح. أصدقاء الرياضة، أصدقاء المستطيل الأخضر، هل هم أصدقاء الدنيا؟ لقيتهم؟
0: لا، لا.
1: بالتجربة
0: الجزء الأول
1: أي.
0: قلت لي هل أصدقاء
1: الرياضة المستطيل الأخضر أي؟ في الملعب هم أصدقاء الدنيا تلقاها من بعد، وإلا ثم ملاعبية توفى علاقتك بهم مباشرة بعد السفرة بعد التمارين.
0: هي شوف أنا ديما نقول لهم حتى وقت كانوا يلعبوا معايا وقت في كنت يمكن وقت برشا لاعبين وأنا موجود هم طلعوا معايا، ديما نقول لهم رد بالكم العلاقة نتاعنا حتى كلاعبين ولا واحد في الفستير هذه نكملوا ماتش وين
1: توفى
0: لا نعدوا أوقات أكثر من نعدوا في عائلاتنا، معناها تشوف التربصات في التمارين يوميا معناها يمكن تشوفي اكثر من باباك وامك معناها ثم برشا لاعبين معناها نحترمهم برشا ولتو اصدقائي، وثم لاعبين حتى جو القفصه نتكلم فيهم بالتليفون وبالفيسبوك.
1: شكون اقرب ملاعبي؟
0: اقرب ملاعبي في الجيل والله برشا جيال مش
1: الاقرب اللي تعتبره اخ
0: والله
1: وصديق.
0: والله مش واحد برك الحق
1: اما اكيد كل واحد عنده
0: والله انا قلت لك سيرتو لي الناس اللي طلعت ولقيتي موجود معناها يمكن هم ينجموا يعبروا اكثر، مثلا كتشوف وقت انا موجود طلع مع في الاكابر كيما سهلوا لي معناها اللاعبين اللي كنت نحكي عليهم قبيله برشا لاعبين كيما انا شاكي بلاشخه معناها صاحبي وحبيبي ونحترمه برشا وتمنيت انه يكون معناها احسن من هذا. باسم النفطي،
1: باسم النفطي كان حاضر معنا واختارك صديق،
0: علاش لقاني وقت الضيق؟ باسم خويا ونتمنى له كل خير وانسان معناها محترم برشا وكل محترم يحترم معنا.
1: واضح.
0: من نزيدك حمزة لدب زادة باش ما ننساش زادة اللي معي قبل فرحات زاروق زادة كان زادة وديما نتعلم حتى الصغير نتعلم منها حق ما كنتش منغلق على نفسي.
1: عماد الأحمدي شكرا يعطيك الصحة، احنا سعداء جدا بمرورك معنا اليوم في البودكاست. كلمة أخيرة للجماهير.
0: والله يبارك الله فيك وأنا سعيد بالحق جدا لي برشا ما جيش لي لعات، يمكن كنت هكا متحفظ شوية، فرحان برشا بوجودي معاك وفرحان برشا بوجودي في لعة قفصة. كلمة أخيرة، معنا شفت الأسبوع اللي فارت معنا هبة جماهيرية القوة الفردية بقفصة، الناس كلها حابت ترجع الجمعية لبلاصتها. أنا إن شاء الله من المنبر هذا نقول لهم الجمعية جمعية الناس الكل، استحفظوا على جمعيتكم، حاولوا تدعموها ماديا ومعنويا، علاش يقراوا في القفصة مكانها في الصنف الكبار كما نقولوا، وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله كل إنسان عمل خدم خدمة وكان معناها اجتهد فيها إن شاء الله ربي يثبت.
1: الرسالة وصلت، شكرا عماد الأحمدي. احنا مع عماد نصل وإياكم إلى ختام العدد الثالث من برنامج بودكاست، تحيات لكل زملاء اللي أمنوا هذا الموعد، أجمل تحياتي لرياض الحضور، نلتقي مع ضيف قادم الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: بودكاست أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.